0: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ويكشف أن حركة المرور في مضيق هرمز عادت إلى أكثر من 50% من طاقتها. خلال جلسة لمجلس الأمن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مسعد بولس يقول إن المستقبل في السودان سيكون للمدنيين والمجتمع المدني، ويؤكد دعم إدارة ترامب للجنة الخماسية ومسار الحوار الوطني. شركة أوبن أي آي تعلن العمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة. مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس على أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال فانس خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي إلى أكثر بكثير من 50% من مستوياتها الطبيعية. في حين قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أجرت مناقشات خاصة ومثمرة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل هذا الأسبوع مباحثاتها مع مسؤول صيني رفيع المستوى بشأن الملف الإيراني. وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ سيواصلان بحث الملف الإيراني خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوء انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد. وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة البحر. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، وذلك بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. وبعد أن رصدت القوة الأمريكية المحاولة، أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين على الزورقين، مما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم من كانوا على متنهما. أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني، يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بإيران تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن تلك الجهات استخدمت مجموعة من برامج التجسس تعرف باسم تشوزن بريك لسرقة الرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد الموجه على منصات التراسل بما في ذلك واتساب وتليجرام. قالت جمعية الصيادلة الإيرانية إن أسعار الأدوية المحلية ارتفعت بنحو 150% منذ بداية العام. من جهته كشف وزير الصحة الإيراني عن نقص في 32 صنفا دوائيا مع ارتفاع تكاليف نقل شحنات الأدوية 10 أضعاف.
1: في صيدلية إيرانية قد لا تعني الوصفة الطبية علاجا مباشرا، أحيانا تعني رحلة بحث أو فاتورة لا تحتمل أو قرارا موجعا بتأجيل الدواء. فاستمرار الحرب والحصار جعل من الدواء رفاهية تفوق قدرات كثير من المرضى. وزير الصحة أقر بنقص في 32 صنفاً دوائياً، فيما قالت جمعية

0: الصيادلة إن أسعار الأدوية المحلية قفزت بنحو 150% منذ بداية العام، أما الحصول على الأدوية المستوردة فأصبح أعقد، وفي بعض الحالات ارتفعت أسعارها بين 400 و500%، مدفوعة بانهيار العملة وتعثر مسارات الاستيراد وارتفاع تكلفة نقل شحن الدواء عبر مسارات بديلة إلى 10 أضعاف. المشهد أكثر قسوة على من لا يملك رفاهية الانتظار، مرضى السرطان والأمراض المزمنة وكبار السن، وأن يحتاجون أدوية محلية أو مستوردة شهرياً توقف الألم أو تمنع تدهور الحالة. وأمام تلك الحالات الإنسانية المعقدة يزداد السوق الدوائي سوءاً مع تراكم ديون التأمين وانتظار الصيدليات مستحقاتها لأشهر ونقص السيولة وغياب الدعم، ليصبح الدواء أقل حضوراً على الرفوف.
1: قضت محكمة إيرانية بالإعدام شنقاً على المدونة مرضية إبراهيمي الشهيرة بسيفدا بعد إدانتها بتهم شملت إهانة المرشد والعمل ضد الأمن القومي.
2: الإعدام شنقاً لبلوجر إيرانية ورسالة غامضة سبقت اعتقالها. مرضية سيفدا إبراهيم مدونة إيرانية تواجه اليوم حبل المشنقة. قبل اعتقالها بأسابيع كتبت لمتابعيها على إنستغرام: إذا رحلت عن هذا العالم يوما ما فاعلموا أنني اخترت الطريق الذي آمنت به. وقتها بدت كلمات غامضة واليوم تبدو كأنها رسالة وداع. بحسب وسائل إعلام إيرانية أبلغ محاموها بحكم الإعدام بعد إدانتها بتهم من بينها إهانة المرشد الأعلى والعمل ضد الأمن القومي والتعاون مع جهات تعتبرها طهران معادية. واللافت أن واحدة من أبرز التهم ارتبطت بصورة التقطتها لموقع تعرض لهجوم صاروخي، وتقول السلطات إنها أرسلتها إلى وسيلة إعلام فارسية خارج إيران. بعد اعتقالها أمضت سيفدا 20 يوما في الحبس الانفرادي وسط ضغوط خلال التحقيق، بينما لم تكن عائلتها تعرف حتى مكان احتجازها، ولم يقتصر الحكم على الإعدام. فالمحكمة قضت أيضا بسجنها لمدد إضافية ومصادرة ممتلكاتها وحرمانها من بعض الخدمات الحكومية. والآن تنتظر سيفدا مصيرا قد ينتهي عند حبل المشنقة.
1: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للنزوح منذ بداية الشهر الحالي.
3: نظل قلقين من ازدياد حدة الاشتباكات العسكرية على خطوط أولى متعددة في اليمن، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس. نحن قلقون من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤثر في مسارات وممرات مائية بحرية حيوية أخرى في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز. حقوق الملاحة وحريتها في هذه الممرات البحرية الدولية ينبغي استعادتها واحترامها، ومزيد من مخاطر التصعيد لها تبعات خطيرة على السلام والأمن الدوليين. الأعمال العدائية أثرت على المدنيين، وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 125 ألف شخص اضطروا إلى النزوح منذ بداية الشهر، والنساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف من قتلوا ونصف من أصيبوا.
1: من جهته دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إلى مواجهة سياسة عسكرة المضائق التي تعمل عليها.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالأجمل طقس غائم، درجات الحرارة 19، ملبن 14 درجة.

الله الله على هالطرب القصير بصوت الفنانة سارة الهاني. استمعت لأغنية ليالي الأنس في فيينا للفنانة الكبيرة راحلة أسمهان. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقة هالمحطة الفنية عبر راديو توأمية أستراليا. إذن رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لليوم وتعليقاتكم على الهواء, ورح ينضم لنا بعد كم دقيقة زميلنا نشأت لمتابعة تعليقات حول أهم الملفات والمواضيع اللي كنا طرقنا لها إن كان على المستوى الأسترالي. اليوم منشوف اعتذار يعني زعيمة ون نيشن بولين هانسن يلي للحقيقة اجا هيدا اول اعتذار من خلال تصريحاتها اللي سجلت سجيل كلامي وانتقادات كتير كبيرة تعرضت لبولين هانسن بسبب تصريحاتها تجاه والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والسكان الأصليين. اليوم مبيعات المنازل الجديدة بأستراليا كمان من جديد تسجل تراجع خلال فصل الشتي بانخفاض ما يقارب عن 20% خلال 3 شهور وفق أحدث بيانات قطاع الإسكان. تذكر هون Housing Industry Association أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الضريبية الفيدرالية أسهموا بزيادة الضغوط على سوق المنازل, وإلى جانب تراجع ثقة المشترين والمستثمرين على السواء. استغلت المعارضة هذه الأرقام لحتى توجه انتقادات لازعة لحكومة العمال بملف الإسكان, واعتبروا أن الحكومة فشلت بزيادة المعروض من المنازل وسياستها ساهمت بارتفاع تكاليف السكن وتراجع ثقة المستثمرين. بتطالب المعارضة بإلغاء ما بتوصفه بالضرائب اللي بتأثر بقطاع الإسكان وبخفض الإنفاق الحكومي, واللي أكدوا أن أستراليا بحاجة لبناء المزيد من المنازل, خفض تكاليف السكن وتشجيع الاستثمار والبناء. هالتطورات اجت بوقت عم تواجه في أستراليا ضغوط لتوفير مساكن جديدة وسط ارتفاع تكاليف البناء واستمرار أزمة القدرة على تحقيق

0: فاليوم بولين هانسن بسياسة تجاه الهجرة هي لقت انتقادات كتير كبيرة، والبعض اعتبرها أنه عنصرية. يا جماعة، طيب ما الواحد بده يفكر بمنطق أنه نعتبرها أسهل شغلة صرنا منوجهها لبولين هانسن اللي هي العنصرية، ومننسى المضمون، ننسى مضمون المشكلة لليوم عم بتواجهنا، كان بالنسبة للمساكن، كان بالنسبة للمستشفيات وغيرها. إذا من الملفات الصعبة. حدا صارت ماما بنص الحديث، جتني العطسة، فأكيد بعتذر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. بدي أرجع لكمين خطة أستراليا للوصول ل 82% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. هيدي الخطة اللي وضعتها الحكومة بدها وقت كتير كبير لحتى تتنفذ، لأنه تحليل نشرته لدى أستراليان بأنه قد تصل أستراليا ل 53% فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية هالعقد. إذا استمر تنفيذ المشاريع بالمعدل الحالي، اليوم بالفعل راح تلاقي مشاريع كتير مقترحة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات، لكن المشكلة أنه عدد محدود منها وصل لمرحلة البناء. فال يعني السنوات اللي حددتها الحكومة ظاهر أنه نحن بحاجة لفترة أطول بكتير من الفترة الزمنية يلي كانت الحكومة حددتها. اليوم تبين البيانات ل 30 من شهر جون 2026 أنه حوالي 2.8 جيجاوات فقط من أصل 25 من المشاريع المدعومة ضمن البرامج الحكومية كانت بلشت أعمال البناء. وهون يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق هدف 82% بحلول 2030، خصوصا مع اقتراب موعد إغلاق بعض المحطات الفحم بنيو ساوث ويلز وفيكتوريا. فيما بيتعلق كمان بملف الطاقة، حكي وزير الطاقة كريس بوين عن مستقبل الجرين هيدروجين. الموقف اللي نصب له يعني أنه القطاع ما تطور بالسرعة أو بالتكلفة اللي كان البعض بيتوقعها بالسنوات الماضية، مع استمرار الحكومة باعتباره جزء من مستقبل الطاقة والصناعة بأستراليا. يعني حكي بحكي بحكي، واليوم نروح نزور هيدا البلد ونحضر هيدا المؤتمر، وتكاليف على حساب دافعي الضرائب وحضور مؤتمرات متعلقة بالمناخ، ولكن نتيجة صفر. رح نروح لبريك، ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو 2ME. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au.

0: صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2

0: صحة هالخبر اللي عم يمرق هلأ، أنه في محاولة وكشفت مصادر نيابية أنه طرح الثقة بعدد من وزراء حكومة نواف سلام صار خيار مطروح أمام مجلس النواب بظل تصاعد الاعتراضات على إيداء بعض الوزراء وإدارة عدد من الملفات الأساسية. لهن أسماء المذكورة: وزيرة التربية ريما كرامي، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الطاقة جو صدي، وزيرة البيئة تمارا زين. تبرز بدائرة الملاحظات النيابية وسط علامات استفهام حول إيداء كل منهم بوزارته. المطلوب هو محاسبة من يثبت أنه أدائه ما بقى مقنع أو منسجم مع متطلبات المرحلة، وطرح الثقة بيبقى أداة دستورية متاحة للنواب. لنشوف الجلسة اليوم كيف رح تكون أجواء. امبارح كانت خناقة بخناقة وسجلات كلامية، اليوم رح نشوف يعني الأجواء كيف رح تكون، لأنه الجلسات رح تكون على مدى يومين، بلشت امبارح ورح تستكمل اليوم. متابعة بي خلال هالوقت يعني كمان مع الخبر الأبرز اللي اليوم هيك شكل، ما بعرف إذا شكل صدمة عندكم أو مفاجأة، هو توجيه النيابة العامة التمييزية الاتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت. منروح لميلبن بخلال هالوقت لنستقبل معنا زميلنا نشأت. يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أخبار حضرتك دائما فريش وجميلة ومثيرة للجدل.
0: نعم.
1: وهو مثلا على سبيل المثال الخناقات في البرلمان اللبناني، ودي ظاهرة صحية، أنا بعتبرها ظاهرة صحية، لأن في أي دول التانية العربية الكل بيقول نعم.
0: بس هلا بتكون سجلات بس عم تروح لامور شخصيه، هيدا شيء كثير غلط.
1: الدزمه انا بعتبرها نوع من الديمقراطيه الخفيفه، وده شيء جميل، ده كبدايه كظاهره صحيه، ولكن ممكن الـ الـ الـ الـ الاسباب اللي بتعملها وممكن توصل لايه هي دي المشكلة، ولكن هذه ظاهرة كتير صحية في دولة زي لبنان فيها شوية حرية بسيطة. في الدول العربية ممنوع حد يقول كلمة، ممنوع، كله لازم كله يرفع ايده، يرفع ايده، نزلنا كلنا وطلعنا كلنا. فلبنان يكون فيها هذه الظاهرة، يعني الواحد يزغلط حقيقة، يعني ما يزعلش أبدا من هذه الظاهرة.
0: فما بعرف إذا يعني كمان اليوم اتهام الرئيس.
1: نعم.
0: ميشيل عون، شو تعليقك على هذا القرار، وهل هو اتهام سياسي برأيك أنه إجا بهيدي الظروف الصعبة، فشو تفسيرك؟
1: أيوة، هو اتهام للاتهام نفسه ولا اتهام وهناك أدلة؟ هنا دي تختلف تماما. يعني أي حد بيتهم أي حد لازم يكون عنده أدلة دامغة على أنه هو متورط أو الطرف أو هو وراء التفجير أو سكوته أو إهماله أو تحذيره مثلا بدون ما يعمل أي شيء، أو هادي لازم يكون فيه، لكن كده للناس تشك كده بس للشكوى، يعني إبراز عضلات وحاجات زي كده، أنا ضد الحاجات دي. طبعا الرئيس عون كان موجود في ساعة وكان حليف كبير جدا لحزب الله اللي هو المتهم الأكبر في قضية الانفجار، وممكن يكون طرف، ولكن لازم يكون هناك أدلة، مش مجرد بس ادعاء أو يعني سمعة الرجل برضو كمان، رغم أن أنا أختلف معها تماما، يعني تقريبا 90%. نعم،
0: بدنا نشوف يعني أكيد كيف رح تكون بلشت ردود الفعل من قبل التيار الوطني الحر. ولكن سؤال، هل أنت مع مسؤول الرئيس عون لتحقيق معه؟
1: مسؤول أي مين ما يكون، مين ما يكون، إذا هو في أدلة يتحاسب، وممكن يكون عنده حاجات تانية، لا لازم ما فيش حد لا يحاسب، اي حد يخطأ يتحاسب. خلاص هدي قانون كده. فأي حد في الدنيا مع احنا أولادنا لما بيغلط بنحاسبهم، الحكومة لما بتغلط بنحاسبنا، لما بنسرع ونعمل أي جريمة ارتكب أي جريمة لازم الحساب ده ضروري جدا جدا، مش لبس للشخص ده لكن العدل أساس الملك مدام كلود. يعني طالما في عدل يبقى الدول بخير. هو ايه مشكلتنا في بلادنا؟ احنا ما عندناش عدل اساسا خالص. ما هو ده سبب تخلفنا وسبب تورطنا في الفساد اللي بيحصل. والعدل عندنا سوري يعني كلمة هقولها معلش يعني بهدلة اهانة في بلادنا العربية.
0: بكل الأحوال اليوم اللقاء اللي رح يجمع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، هيدا أمر يعني كمان هذا اللقاء اللي رح يجي ضمن ظروف عم تمرق فيها المنطقة والصراع اليوم السعودي الحوثي بالوقت يلي كمان التحالفات اللي عم تعقد اليوم بين المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان واللي بقيت الأردن والمملكة العربية الأردن ومصر على الحياد، فكيف يعني بتفسر هذه الزيارة وهذا اللقاء اللي رح يجمع الزعيم؟
1: هي زيارة مهمة جدا. هو ما يهم الرئيس المصري جات له فرصة دلوقتي إنه هو يعني الفلوس الفلوس، كان الرئيس السيسي دايما يقول الفلوس، فيعني فهي دي كان في خوف من إني تكون في يعني في يعني تفاهم بين الحوثيين ومصر، ودي كانت على أساس إن الحوثيين يخففوا الضربات للملاحة في قناة السويس. طبعا الخوف من السعودية، وبعدين السعودية طلبت المساعدة من أمريكا وأمريكا قالت لهم أنا ماليش دعوة بالحوثي، أنا مع إيران، أنا أضرب الحوثي بناء على إيه يعني؟ وهو في انتخابات جاية وممكن يتورط ويخسر الانتخابات بسبب لو هو سمع كلام السعودية ودرب الحوثيين، تبقى يعني هيخسر الانتخابات أكيد، فرفض تماما. فالسعودية دلوقتي مش شايفين احنا اي تحرك باكستاني او تركي.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون في تحرك باكستاني او تركي وفي اسرع وقت ممكن، لان الجيش الحوثي يمتلك الاف المقاتلين وهم عندهم القدرة على البيئة هناك في اليمن، بيئة ما حدش يقدر عليهم غير الحوثيين، ما حدش يقدر عليهم خالص يعني. في أي حتى لو أمريكا وروسيا اجتمعوا والصين ما يقدروش على الحوثيين طالما عندهم سلاح. إذا ما عندهمش سلاح بيبقى عزل، دي حاجة تاني، ولكن هم عندهم سلاح وسلاح كتير وسلاح كبير جدا، لأن إيران دفعت دم قلبها لأن هي تدعم حزب الله والحوثيين وفي العراق وفي بعض الدول وكان في سوريا في الأول. فهنا مصر السعودية محتاجة لمساعدة مصر، ودي فرصة لمصر كمان اللي هي حقيقة يعني إن هي تاخد موقف، أو مثلا لأن هو خوف السعودية إن مصر تمين ناحية الحوثيين، وحصل فيه تفاهم وفي قنوات اتصال بين الحوثيين وبين مصر، وده عمل قلق كبير جدا للسعودية. فحب يقول له، فكانت النتيجة ان الحاجات الباقي المشتركة الكلام اللي هو الكبير ده، امن البلدين وحب البلدين والشعبين الجميلين والحلوين والحاجات ده هي اللي سمعناها. احنا دائما ما حبيش اكمل سمعها علشان حافظهم كلهم.
0: نعم.
1: فده لقاء مهم جدا ان مصر السعوديه تتاكد ان مصر ما تاخدش موقف، يعني لان السعوديه كتير تلوم مصر في حاجات كتير جدا عملتها ساعه الحرب. مصر لم تدين ايران الا اخذت تقريبا اسبوعين. فده كمان يعني حادث كتير عند محمد بن سلمان. نعم.
0: طيب اليوم هل برايك اليوم السعوديه ممكن يعني كمان يكون ضم أو تسعى لضم مصر مع هذا التحالف اللي صار بين باكستان وأيضا تركيا، وبالوقت يلي اليوم السعودية عم بتواجه كمان صواريخ من الحوثيين، وخاصة مع آخر المعلومات اللي أعلنت السعودية عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول للمجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. هل برأيك يعني قادرة السعودية تقوم بمفردة بمواجهة الحوثيين، أم اليوم ظروف مختلفة وبحاجة لدعم أو تدخل، ما بعرف إذا رح يكون أمريكي، إذا رح يكون مصري أو باكستاني؟ فلغاية الوقت السعودية بعدها لوحد اللي بمفردة عم تخوض هذه الحرب الشرسة مع الحوثيين.
1: بالضبط. فكان الأصول إن مصر تكون من 4 دول من الأول خالص، لكن إهمال مصر خلى حصل اتصال بين مصر وبين الحوثيين أكبر ولي العهد لزيارة مصر، أكبرها جبر، يعني ما هواش بمزاجه كان لازم يروح. فإهمال مصر لأسباب ما حدش لسه حد يعرفها إيه هي، كان لازم تكون مصر من البداية ومن أول المشاركين في اجتماع مكة، كان لازم ضروري يعني كان لازم، ولكن لأسباب معينة ما حدش يعرف إيه هي أجبرت مصر أن تعمل تخلي فيه قناة تتواصل مع الحوثيين، وسبب الحرب اللي هي المشتدة دلوقتي واحتياج السعودية لأي حد.
0: بتحس أنه اليوم مصر يلي مثل كأنه واقف على الحياد، يعني عنده حذر، عنده محاذير معينة من دخول الحرب أو من تحالفات معينة، خاصة من خلال التحولات اللي عم تصير للحقيقة بالمنطقة. فكيف بتشوف يعني فعلا اليوم مصر، هل هو لا صلحها أنه تبقى على الحياد أم انخراطها مع هذه التحالفات؟
1: من أنا رأيي أنا الشخصي مصر لازم تكون على الحياد، لأن تورط مصر حيكون كارثي، لأن الحوثيين يعني عندهم صواريخ قد اللي كانت عند حزب الله والعراق وسوريا 5 مرات، لأنها كانت يعني أكتر بكتير. فأنا أتمنى أن مصر ما تتورطش، لأن لو مصر تورطت والسعودية فلست خلاص، السعودية ما عندهاش فلوس، يعني هتبقى مديونة قريب. يعني السعودية ما بقتش الدولة بقى اللي هي تقدر يعني تقوم بتعويض مصر على خسائر قناة السويس. فبناء عليه السعودية فلست خلاص، مش هتقدر تساعد مصر ماديا أبدا، ومصر في حاجة ماسة لأي حد يقف معاها في الظروف الاقتصادية القاسية اللي بتعدي بيها. ولو الحوثيين حطوا مصر في مخهم ممكن يوقف الملاحة في قناة السويس كليا، وامتلاك إيران لمضيق هرمز وباب المندب ده هيكون ليه تأثير كتير جدا على مصر وعلى قناة السويس. ومصر هي اللي هتكون، لأن الخليج كله فلس، ما فيش غير الإمارات عندها كم مليون كده حطوهم في بنك جريجي يمكن ولا تلياني ولا
0: شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا مع البريكفاست شو، مزيد من الأخبار والعناوين بتابعوها ضمن جولات أخبارنا على مدار ساعة. دايما بتابعوا الأخبار على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت ame.com.au، أو كمان فيكم تنزلوا الأب لتابعوا الأخبار الجديدة اللي بتكون معكم على مدار كل ساعة. مثل ما سبق وذكرنا، نزلوا الابليكيشن على موبايلاتكم، على الموبايل تؤمي أستراليا، وأيضا اللي بيحب يغير من الأجواء وبس يستمع للأغاني الطربية والأعمال الفنية الحلوة، ففيكم تنزلوا كمان تؤمي جولد. رح نتابع نحن وياكم مع برنامج الأغذية العالمي، نزوح 14 مليون شخص بسبب العمليات الحربية بالسودان. يعني مأساة عم بتكون للحقيقة بالسودان من خلال حالات الفقر المدقع يلي عم تواجه هذه البلاد والحرب المستمرة. حسب برنامج الأغذية العالمي نزوح 14 مليون شخص بسبب الحروب وبسبب المجاعة اللي اليوم كمان عم تنتشر أكتر وأكتر بالسودان. رح نتابع مع فاصل غنائي للوليد الحلاني.
2: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيك صفن عمر.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام. اليوم الشرطة اللي وجهت اتهام لرجل عمره 52 سنة بعد حادث صار داخل إحدى المستشفيات هون بسيدني، والتهم هو الاعتداء على عامل بيشتغل بالخطوط الأمامية. وبتقول الشرطة أن رجل اعتدى على موظفين ومرضى كانوا ناطرين كمان تلقي العلاج. دخل أحد العاملين وقدر السيطرة عليه لحين وصول الشرطة. وهون نشوف للحقيقة ديش بتصير حوادث مشابهة داخل المستشفيات. يعني في ناس بتكون فاقدة أعصابها، بتطلع الفشي بالطبيب الممرضة اللي كمان هني عندهم مشاكلهم، عندهم يعني ضغط كتير كبير. فبيجيك حدا يعني كمان هو يمكن بدوي يمرق بشكل سريع أو عنده مشاكل صحية ونفسية. للأسف اليوم عم تتكرر مثل هيدي الحوادث، والأطباء أو الممرضين يلي كمان والممرضات يلي بيواجهوا مثل هيدي المشاكل. كمان بحب أذكر بالنسبة لهالحادثة المؤلمة يلي صارت بمنطقة أوبن، وفي طفلة عمرها 3 سنوات فقط كانت موجودة قدام بيتها، والحادث وقع بمنطقة نورمانبي برود الساعة 2 الظهر لما كانت السيارة عم تدخل لممر البيت. وصلت فرق الطوارئ إلى المكان وقدمت الإسعافات لهالطفلة قبل نقلها لويست ميد هوسبيتال في حالة حرجة، لكنها توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها. كان السائق يلي عمره 27 سنة خضع للفحوصات، وتواصل الشرطة اللي عم تكمل تحقيقاتها بهيدي الحادثة. فكمل هيك اليوم نحن عم نرجع بسياراتنا ننتبه يمين وشمال وورا، وخاصة السيارات العالية، لا تتأكدوا أنه كل شيء آمن حواليكم قبل ما ترجعوا بسياراتكم لحتى ما تتكرر مثل هذه المأساة. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة، وبتابع المشوار مع راديو تؤمي أستراليا وزميلي ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت، وفتت بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام مع زميلي كاتيانا. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. The federal opposition has urged the government to introduce legislation to regulate artificial intelligence by Christmas. Leaked policy documents seen by the ABC reveal Labor is considering imposing an opt-out model where artists' works would automatically be available to AI companies unless creators actively take steps to block or remove them. The company OpenAI has warned it will not invest in Australia unless copyright laws are watered down. There are fresh concerns about the federal government's controversial invite-only grant scheme, this time involving a project in Health Minister Mark Butler's electorate. The coalition has criticised the process used by Labor to allocate a $5 million Commonwealth grant to upgrade a women's soccer club in Adelaide as lacking due diligence. Documents released under Freedom of Information reveal Mr. Butler's office urged a local council in his electorate to seek federal funding for the upgrade before any detailed costings or formal planning had been done. And a Republican politician has initiated an impeachment process in the US Congress, which could lead to a vote over whether to remove Defense Secretary Pete Hegseth from office. Thomas Massie is accusing him of abusing his office by launching four unauthorized wars and military operations in Iran, Venezuela, Yemen, and the Caribbean Sea. The impeachment resolution is unlikely to pass, but a vote in the chamber is likely to be uncomfortable for some Republicans ahead of November's midterm elections. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ماريا معكم بهالأربع اليوم 16 سبتمبر على 2ME أستراليا 16:38 AM. بلشين مشوارنا مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، تابعونا للآخر.

0: بأجمل الموسيقى ومع راديو 2 ام استراليا مكملين. بلشنا يعني مع نجوى كرم شمس الأغنية اللبنانية، وهلأ كنا مع وائل كفوري ملك الرومانسية. بالبداية خلينا قبل ما ننتقل لاستراحتنا نشوف كيف أجواء الطقس اليوم الأربعاء. بسدني اليوم الحرارة بتوصل كحد أقصى ل 16 درجة، 14 بملبورن و 30 درجة مئوية هون ببيروت. وهيدي كانت أجواء طقسنا لليوم، وهلأ رح ناخد أول استراحة من مشوارنا وبرجع لكم.
1: 2ME Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: في تطور كبير عم بيصير وعم بينحكى عنه بتحقيق انفجار مرفأ بيروت. خلينا نبلش من ملف يمكن ما في لبنان إلا ما بيتذكر وين كان بهاللحظة اللي صار فيها انفجار مرفأ بيروت. بعد أكثر من 6 سنين صار في تطور قضائي مهم جدا. النيابة العامة أنجزت مطالعتها بالملف وهيدي خطوة أساسية قبل ما القاضي طارق البيطار يقدر يكمل باتجاه القرار الاتهامي. واللي نسي شوي تفاصيل المسار، التحقيق انطلق من سنين وتعطل كذا مرة بسبب دعاوى واعتراضات وخلافات قضائية وسياسية، لدرجة انه عائلات الضحايا صاروا كل سنة يرجعوا يسألوا السؤال نفسه، امتى منعرف مين المسؤول؟ القاضي بيطار كان انهى تحقيقاته من اشهر واحال الملف للنيابة حتى تبدي مطالعته، وهلأ مع انجاز هالجزء بيصير الملف اقرب لمرحلة تحديد المسؤوليات والاتهامات رسميا. اكيد هيدا ما بيعني انه القضية خلصت ولا يعني انه الاحكام صدرت، بس بعد كل هالسنين من الجمود مجرد انه الملف يتحرك قضائيا بشكل فعلي هو بحد ذاته خبر مهم، لأنه بالآخر الناس ما كانت عم تطلب انتقام، كانت عم تطلب جواب. مين قصر؟ مين كان عارف وسكت؟ مين سمح لمئات الأطنان من نترات الأمونيوم تضل مخزنة بهالطريقة؟ ومين لازم يتحمل المسؤولية؟ إن شاء الله هالمرة الطريق يكمل للنهاية، لأنه بلد ما بيقدر يطلب من الناس وتوثق بالدولة إذا كارثة بحجم انفجار المرفأ بتضل من دون محاسبة. بناخد استراحة صغيرة هون وبعدها بنرجع ونكفي سوا.
1: عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هاسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك، لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: اليوم 16 من شهر أيلول، مش معقول كيف عم تقطع الأيام بسرعة. تخيلوا نحن صرنا بنص هالشهر، يعني عدوا شوي بعد لقدام تخلص سنة 2026. مش معقول عن جد الوقت قد ايه عم بيمرق بسرعة، وما بعرف إذا عم تلاحظوا هيدا الشيء. إن شاء الله هيك تكون أيام هالشهر تكمل يعني بهدوء بأجواء حلوة وعصيرة أجواء أيلول. إذا بعد ما شاركتوا باحتفالات عيد مار يوحنا الحبيب، بعد في وقت منيح. الاحتفالات اللي بلشت ب 14 أيلول مكفية لغاية الأحد 27 من هالشهر، وبرنامج البرنامج متنوع بين القداديس، الصلوات، النشاطات واللقاءات. الختام رح يكون الأحد مع القداس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر، والدعوة مفتوحة للجميع، وأهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم جميعا. كمان مستمعينا إذا بتحبوا تضلوا معنا دايما بالأخبار، البرامج والأغاني اللي بتحبوها، 2 AM أستراليا معكم دايما، وين ما رحتوا على الموجة 1638 AM. كمان فيكن تتابعونا عبر فيسبوك أو أونلاين على 2ME.com.au. وهلأ رح ناخد استراحة صغيرة ومن بعدها نكمل مع الموسيقى.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
6: بصف أنا فيك صفن عمره ما يرف الجف.

0: وقرب موعد الأخبار بهالأثناء، فمنترككن مع آخر المستجدات كلها من أستراليا، لبنان والعالم ضمن نشرة أخبار 2ME 1638 AM، موجتنا الأقوى، وبعدها منرجع ومنكمل سوا.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف KFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: بحبك خليلي المصري.

0: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ويكشف أن حركة المرور في مضيق هرمز عادت إلى أكثر من 50% من طاقتها. خلال جلسة لمجلس الأمن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مسعد بولس يقول إن المستقبل في السودان سيكون للمدنيين والمجتمع المدني، ويؤكد دعم إدارة ترامب للجنة الحماسية ومسار الحوار الوطني. شركة أوبن أي آي تعلن العمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا بذلك مع الرئيس على أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال فانس خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي إلى أكثر بكثير من 5% من مستوياتها الطبيعية. في حين قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أجرت مناقشات خاصة ومثمرة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران، وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل هذا الأسبوع مباحثاتها مع مسؤول صيني رفيع المستوى بشأن الملف الإيراني. وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ سيواصلان بحث الملف الإيراني خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد، وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة البحر. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، وذلك بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. وبعد أن رصدت القوات الأمريكية المحاولة، أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين على الزورقين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم من كانوا على متنهما. أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني، يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بإيران تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن تلك الجهات استخدمت مجموعة من برامج التجسس تعرف باسم Chosen Break لسرقة الرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد الموجه على منصات التراسل بما في ذلك واتساب وتليجرام. قضت محكمة إيرانية بالإعدام شنقا على المدونة مرضية إبراهيمي الشهيرة بسيفدا بعد إدانتها بتهم شملت إهانة المرشد والعمل ضد الأمن القومي.
1: الإعدام شنقا لبلوجر إيرانية ورسالة غامضة سبقت اعتقالها. مرضية سيفدا إبراهيم مدونة إيرانية تواجه اليوم حبل المشنقة. قبل اعتقالها بأسابيع كتبت لمتابعيها على إنستغرام: إذا رحلت عن هذا العالم يوما ما فاعلموا أنني اخترت الطريق الذي آمنت به. وقتها بدت كلمات غامضة، واليوم تبدو كأنها رسالة وداع. بحسب وسائل إعلام إيرانية، أبلغ محاموها بحكم الإعدام بعد إدانتها بتهم من بينها إهانة المرشد الأعلى والعمل ضد الأمن القومي والتعاون مع جهات تعتبرها طهران معادية. واللافت أن واحدة من أبرز التهم ارتبطت بصورة التقطتها لموقع تعرض لهجوم صاروخي، وتقول السلطات إنها أرسلتها إلى وسيلة إعلام فارسية خارج إيران. بعد اعتقالها أمضت سيفدا 20 يوما في الحبس الانفرادي وسط ضغوط خلال التحقيق، بينما لم تكن عائلتها تعرف حتى مكان احتجازها، ولم يقتصر الحكم على الإعدام، فالمحكمة قضت أيضا بسجنها لمدد إضافية ومصادرة ممتلكاتها وحرمانها من بعض الخدمات الحكومية. والآن تنتظر سيفدا مصيرا قد ينتهي عند حبل المشنقة.
0: أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار بحسب حدة الأعمال الحربية في حال استمرار الصراع بين الطرفين. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة قال إن آلاف الأشخاص اضطروا للنزوح منذ بداية الشهر الحالي.
2: نظل قلقين من ازدياد حدة الاشتباكات العسكرية على خطوط أولى متعددة في اليمن، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس. نحن قلقون من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤثر في مسارات وممرات مائية بحرية حيوية أخرى في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز. حقوق الملاحة وحريتها في هذه الممرات البحرية الدولية ينبغي استعادتها واحترامها، ومزيد من مخاطر التصعيد لها تبعات خطيرة على السلام والأمن الدوليين. الأعمال العدائية أثرت على المدنيين، وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 125 ألف شخص اضطروا إلى النزوح منذ بداية الشهر، والنساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف من قتلوا ونصف من أصيبوا.
0: من جهته دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إلى مواجهة سياسة عسكرة المضائق التي تعمل عليها ميليشيا الحوثي بموقف حازم من مجلس الأمن، وشدد المندوب السعودي على أن حماية الممرات المائية لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل إنها مسؤولية دولية مشتركة.
3: وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن. إن حماية هذه الممرات لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب موقفا واضحا والتزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 22/16 و 27/22.
0: أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي بأن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة. وأضاف المتحدث أن الطائرة المسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وتم اعتراضها جنوب مدينة مكة المكرمة. كما قال المالكي إن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية، والتي تسببت بإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال مسؤول أمريكي إن فريقا عسكريا أمريكيا يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال
4: Greatest flashbacks of all time. 2ME.
5: The office is closed for lunch. Lunch break.
6: What we gonna do right here is go back.
7: Listen.
6: Way
7: listen.
6: Back. back into time.

0: ساعة جديدة رجعنا نلتقى نحن وياكم دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM الموجة الأقوى. بحييكم مجددا مستمعينا، رح نتابع نحن وياكم بمشوارنا. رح ذكر بحالة طقس اليوم الأربعاء بسيدني، بتوصل لدرجات الحرارة لل 16 بملبورن و 30 درجة عنا هون ببيروت. رح ننتقل معكم لفاصل استراحة ومن بعده منرجع لأغانينا، تابعونا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هاسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

مكملين سوا برفقة 2ME برفقتكم الحلوة مستمعينا. منخلي هالموسيقى تغير الجو شوي, ولكل اللي بيحبوا الأغاني الكلاسيكية والقديمة والأغاني الهادية والطويلة, فبحب لكم تقدروا تسمعون عبر 2ME Gold موجودة كرمال هالجو خصوصي. وطبعا في 2ME أستراليا, ومن خلال أب MySat بتقدروا تسمعونا لايف بفول ستيريو كواليتي, وطبعا كمان من فيسبوك أو عبر 2ME.com.au. رح نتابع نحن وياكم مع السيدة فيروز.

0: ما كنا بنتقل مستمعينا لواحد من أصعب الملفات السياسية والأمنية بلبنان وهو السلاح. النقاش بطل محصور بس بمنطقة جنوب الليطاني، اليوم في ضغط كبير أمريكي وإسرائيلي أكبر حتى ينتقل البحث بسلاح حزب الله إلى المناطق شمال الليطاني كمان. والجيش اللبناني صار أصلا عم بينفذ خطوات ضمن مناطق بالجنوب، بس المشكلة بتبلش لما يصير السؤال إنه شو بيصير إذا طلب منه يتوسع بعملية جمع السلاح بطريقة ممكن تدخله بمواجهة مباشرة مع حزب الله. بحسب تقارير اللبنانية، المؤسسة العسكرية ما بدها سيناريو يجر لصدام داخلي، خصوصا انه البلد اصلا بحالة امنية وسياسية كتير حساسة، وهون بتبين صعوبة الملف. يمكن بينقال بكل سهولة انه الدولة واحدة لازم تحمل السلاح، بس على الارض في حزب مسلح عنده قاعدة شعبية، عندك حرب بالجنوب، عندكم إسرائيل موجودة داخل أراضي لبنانية، وفي خوف حقيقي من أي شرخ داخلي. فالموضوع مش قرار إداري منروح من بيت لبيت ومنجمع شرخ داخلي فالموضوع مش قرار إداري منروح من بيت لبيت ومنجمع سلاح، لا، هو إعادة ترتيب كاملة لموازين القوة داخل البلد. وبرأيي أهم شيء بأي مسار من هالنوع أنه ما يتحول يعني اللبناني على اللبناني. البلد أصلا أوريدي كان دافع هالثمن من زمان، وما حدا عنده مصلحة يرجع يدفعه مرة تانية. رح نوقف معكم هون شوي، بناخد بريك قصير وبعده بنرجع مباشرة لأجواءنا لاستراحة فنية. رح نكون نحن وياكم بأجمل الأغاني.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-322

0: 7777 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني kyrgyzway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شير بارتنرز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM
3: مع الأغاني الحلوة المنوعة يلي دايما بتقدمها راديو 2M لأستراليا، ومن خلالها بترضي كل الأسواق، بتوصل لعندكم وين ما كنتوا موجودين.

0: رح نترك أغانينا شوي على جنب وأجواء حلوة عم بترافقنا دايما عبر 2 أمية أستراليا. بهالأثناء رح أنتقل أنا وياكم لغرفة الأخبار عند الزملاء تايفونا بكل التطورات والمستجدات المحلية والعالمية، وأكيد بعدها منرجع سوا ومنكمل مشوارنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: Mike Kermode with the top stories. Immigration Minister Tony Burke will announce Labor's highly anticipated migration overhaul at the National Press Club tomorrow. Mr. Burke is expected to outline a suite of policies to clamp down on temporary visas and reach Labor's own target to cut net overseas migration. The minister was due to announce the policy at the press club a month ago, but was forced to abruptly postpone because of a disagreement within cabinet. Federal Labor's defending the way election promises are landed on and funded in the face of fresh scrutiny over an invitation-only grant scheme. Freedom of Information documents have revealed Mark Butler's office urged an Adelaide council to seek about $5 million in federal funding for an upgrade to a soccer club before any detailed costing or formal planning had been done for the work. Labor Assistant Minister Julian Hill says the process for funding election promises is above board. And China and Russia have criticised the US for deploying a weapon into orbit for the first time. Senior US military leaders have previously advocated for boosting their capabilities in space, citing Russian and Chinese programs that could disrupt American satellites. China's foreign ministry is warning against an arms race in space. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. قال فانس خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي إلى أكثر بكثير من 50% من مستوياتها الطبيعية. في حين قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن واشنطن أجرت مناقشات خاصة ومثمرة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. أضاف باسنت أن الولايات المتحدة ستواصل هذا الأسبوع مباحثاتها مع مسؤول صيني رفيع المستوى بشأن الملف الإيراني. أشار إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ يبحثان وسيواصلان بحث الملف الإيراني خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسواعدوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة البحر. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للنزوح منذ بداية الشهر الحالي.
1: نظل قلقين من ازدياد حدة الاشتباكات العسكرية على خطوط أولى متعددة في اليمن، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس. نحن قلقون من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤثر في مسارات وممرات مائية بحرية حيوية أخرى في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز. حقوق الملاحة وحريتها في هذه الممرات البحرية الدولية ينبغي استعادتها واحترامها، ومزيد من مخاطر التصعيد لها تبعات خطيرة على السلام والأمن الدوليين. الأعمال العدائية أثرت على المدنيين، وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 125 ألف شخص اضطروا إلى النزوح منذ بداية الشهر، والنساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف من قتلوا ونصف من أصيبوا.
0: من جهتها دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل دعا لمواجهة سياسة عسكرة المضائق التي تعمل عليها ميليشيا الحوثي بموقف حازم من مجلس الأمن. وشدد المندوب السعودي على أن حماية الممرات المائية لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل إنها مسؤولية دولية مشتركة.
2: وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن. إن حماية هذه الممرات لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب موقفا واضحا والتزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 2216 و 2722.
0: هذا وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي بأن قوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة. أضاف المتحدث أن الطائرة المسيرة اطلقتها جماعة الحوثي وتم اعتراضها جنوب مدينة مكة المكرمة. كما قال المالكي إن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات بين البلدين ومختلف جوانب التعاون بينهما وسبل تعزيزها، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية. وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس السوري إلى دولة الإمارات للمشاركة في قمة الإعلام العربي في دبي. تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. أعلنت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، وأكدت المصادر تعرض بلدة المنصور بقضاء صور لقصف إسرائيلي، كما شن الطيران الحرب الإسرائيلي قصفا استهدف وادي زبقين وميس الجبل جنوبي البلاد، إلى جانب غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على دفعتين استهدفت منطقة عين السماحية بالجنوب اللبناني.
3: دايما معكم عبر 2ME 1638 AM، وأطيب التحيات وجالكم إياها تحديدا من قلب بيروت. رح نبدأ هالساعة الجديدة بأول جولة غنائية، وخلينا نبلش مع هالغنية، تابعونا.

0: تطور مهم بدي أحكيكم عنه بما يخص مضيق هرمز. إيران أنشأت جهة خاصة لإدارة طلبات مرور السفن بالمضيق، ونشرت لائحة جديدة بسفن بتعتبرها خاضعة لعقوبات أو ممنوعة من المرور بحسب شروطها. ليش مهم هالخبر؟ لأنه هون إيران ما عم تستخدم المضيق بس كورقة تهديد عسكرية، عم بتحاول كمان تحوله لنظام عملي، مين بيمرق مين ما بيمرق ومين بده موافقة. ومضيق هرمز أساسا من أهم الممرات بالعالم للطاقة، أي تعقيد بحركة السفن أكيد رح يأثر بسرعة، ونصير عم نشوف تأمين أغلى، شحن أغلى، وأسعار طاقة أعلى. المشكلة أنه دول الخليج أصلا اختلفت مع إيران على شكل أي نظام جديد لإدارة المضيق، ولهالسبب المحادثات يلي كان مفروض تنعقد بعمان تعثرت. فإيران عم بتقول عمليا عندي قدرة أفرض قواعد على المرور، والدول التانية عم بتقول ممر دولي بهالأهمية ما لازم يتحول لورقة بإيد دولة واحدة. وهيدا خلاف يمكن يعني يبين تقني، بس تأثيره بيوصل لكل العالم، لأنه عم نحكي عن نفط وغاز وتجارات بمليارات الدولارات. ما بنعرف شو الحل لهالمضيق، شو الحل اصلا للشرق الاوسط، لنشوف لوين واصلين. بنتمنى الخير والاخبار الايجابيه يا رب. رح اتوقف معكم هون، بناخذ استراحه وبعدها بنرجع للموسيقى.
1: لبنان، غزه، ايران، الخليج، اخبار الشرق الاوسط تتغير بالساعه وبالدقيقه. فقط شبكه اخبار وحيده تنقل لكم الخبر كما هو. تعني استراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة 1638 AM

0: سوا رح نشوف لبكرة الخميس أجواء الطقس كيف رح تكون. بسيدني مشمس، درجات الحرارة 17-15 بملبورن و 30 درجة هون ببيروت. برجع بذكر كل مستمعينا أنه احتفالات عيد مار يوحنا الحبيب مكملة حتى الأحد 27 أيلول ضمن برنامج روحي واجتماعي متنوع بيجمع الإقداديس والصلوات والأمسيات ومختلف النشاطات، ويختتم البرنامج الأحد بالقداس الاحتفالي على الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. أكيد هالدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بهالمناسبة الحلوة المباركة. رح تابع أنا وياكم مستمعينا، خليكم برفقتنا. إذا بتحبوا تتعرفوا على المزيد من الأخبار، إذا بتحبوا تسمعوا برامج وتسمعوا أغانيكم المفضلة، كونوا مع إذاعة 2ME 1638 AM وكمان 2ME Gold، ما مننساها لتسمعوا الأغاني الكلاسيكية القديمة الهادية والمطولة. فما لكم غير 2ME Gold. كمان فيكن من فيسبوك تابعونا أو أونلاين على 2ME.com.au وعبر ماي سات، كمان فيكن تسمعونا لايف، أخبار، أغاني وكل شي بتحبوه. بوجه لكم أطيب التحيات من استديوهات 2ME وماي سات من بيروت. معكم ماريا منصور وبتابع أنا وياكم مشوارنا، خليكن معنا. 2ME
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: معكم رح انتقل مستمعينا لأستراليا ولموضوع تقريبا ما عم بيختفي من النقاش السياسي وهو الهجرة. كل شوي منسمع رقم عن صافي الهجرة الخارجية ومن بعدها بتبلش المعركة السياسية انه الرقم كبير لازم ينزل، الاسكان ما بيتحمل، او انه الاقتصاد بحاجة لهالناس. بس في نقطة مهمة، انه الرقم يلي دايما بينذكر منه ببساطة عدد اشخاص جديد وصلوا وقرروا يعيشوا باستراليا للابد. صافي الهجرة بيحسب مين دخل البلد ومين طلع منه خلال فترة معينة، وبيشمل طلاب دوليين، عمال مؤقتين، مواطنين استراليين راجعين، واشخاص كانوا هون وبعدين غادروا. يعني لما تسمعوا رقم واحد كبير وراء حركة سكان يعني كتير معقدة، وهذا مهم لأنه نقاش أوقات بيصير كأنه كل مشكلة بالإسكان أو البنية التحتية سببها رقم الهجرة وحده. الهجرة أكيد بتزيد الطلب، بس في كمان نقص بالبناء، تخطيط المدن، المواصلات، وتوزيع السكان بين الولايات. بنفس الوقت قطاعات مثل الصحة والرعاية والزراعة والضيافة بتعتمد بشكل كبير على عمال جايين من الخارج. فالسؤال الأحسن يمكن ما يكون بس قدي بدنا مهاجرين، يمكن مين بدنا، بأي مهارات، وين رح يعيشوا، وهل عم نبني خدمات وبيوت بالسرعة ذاتها؟ خلينا اخد بريك انا وياكم ونرجع سوا لنكمل احلى مشوار لليوم الاربعاء 16 سبتمبر. Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. I want to why everybody loves TME. Because after all,

0: قبل ما نكفي بمشوارنا وأخبارنا وأغانينا، رح نكون هلأ عم نسمع سوا لآخر المستجدات لتمام الساعة 2:00، ونطلع على كل جديد من أخبار محلية وعالمية. خليكن معنا على راديو 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: Mike Kermode with the top stories. Immigration Minister Tony Burke will announce Labor's highly anticipated migration overhaul at the National Press Club tomorrow. Mr. Burke is expected to outline a suite of policies to clamp down on temporary visas and reach Labor's own target to cut net overseas migration. The minister was due to announce the policy at the press club a month ago, but was forced to abruptly postpone because of a disagreement within cabinet. Federal Labor's defending the way election promises are landed on and funded in the face of fresh scrutiny over an invitation-only grant scheme. Freedom of Information documents have revealed Mark Butler's office urged an Adelaide council to seek about $5 million in federal funding for an upgrade to a soccer club before any detailed costing or formal planning had been done for the work. Labor Assistant Minister Julian Hill says the process for funding election promises is above board. And China and Russia have criticised the US for deploying a weapon into orbit for the first time. Senior US military leaders have previously advocated for boosting their capabilities in space, citing Russian and Chinese programs that could disrupt American satellites. China's foreign ministry is warning against an arms race in space. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
11: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن وفي التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهة أخرى قال المتحدث باسم البنتاغون لوول ستريت جورنال إن التقارير عن نفاذ الذخائر الأمريكية كاذبة تماما، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس، وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتاب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وأعلن مصدر في الدفاع المدني عن وفاة 5 فلسطينيين وفقدان العشرات بسبب انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وفي تطورات الملف اليمني قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد إن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر. من ناحية أخرى قال نائب الرئيس الأمريكي جاي داي فانس إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. ولمتابعة أكثر عن آخر المستجدات على الساحة الأمريكية معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نبدأ من ما الجديد على الساحة الأمريكية وهل من تصريحات جديدة أيضا؟
12: نعم حسين، في الحقيقة ما يستشف من التصريحات والمواقف التي سجلت اليوم في واشنطن هو أن إدارة ترامب باتت تجمع بين حديث عن مرحلة مختلفة للحرب مع إيران ربما ستتضح معالمها في غضون انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وبين استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على طهران. نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة خاصة مع موقع نيويورك بوست قال إن الحرب قد تدخل خلال 4 أشهر مرحلة مختلفة تماما، وقال إنه يوافق ترامب على احتمال انتهائها بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة. فانس أيضا قسم هذه المواجهة إلى مرحلتين، الأولى انتهت وكان هدفها بحسب قوله ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية، أما الثانية فتركز بحسبه دائما على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار. لكن في الميدان خصوصا في مضيق هرمز لا يزال هناك مخاطر التصعيد. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز كان قد أكد للجزيرة في وقت سابق اليوم أن زوارق إيرانية حاولت الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وبأن هذه المحاولة باءت بالفشل بعدما وصفه برد حازم من جانب القوات الأمريكية. أكسيوس بدورها نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية دمرت زورقين إيرانيين خلال هذه الحادثة. أهمية ذلك أننا لم نعد نتحدث فقط عن استهداف سفن تجارية بل عن احتكاك مباشر يتعلق بواحد من الأصول العسكرية الأمريكية. في الوقت نفسه حسين واشنطن تحاول أيضا توسيع حركة الملاحة. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس بأن عمليات عبور الناقلات بدأت تتم نهارا أيضا بعدما كانت تقتصر الآخر وتتركز ليلا، بينما يقول فانس إن حركة الملاحة عادت إلى أكثر بكثير من نصف مستواها الطبيعي، في تأكيد من واشنطن على أن حركة الملاحة مستمرة بالرغم من الوضع في مضيق هرمز. دبلوماسيا أيضا، عمان تبقى قناة أساسية لخفض التصعيد، مع تأكيد الخارجية الأمريكية اليوم استمرار الاتصالات بين ماركو روبيو ومسقط بشأن أمن الملاحة وكذلك مسألة الملف الإيراني. عموما ملف الطاقة أيضا يبقى جزء أساسي من هذه المعادلة في ضوء المساعي الأمريكية لتأمين حركة الملاحة، خاصة في ضوء تداعيات هذه الحرب على المستوى الاقتصادي الأمريكي مع اقتراب انتخابات الكونغرس. في الداخل الأمريكي أيضا انتقل النقاش إلى مسألة كلفة الحرب وصلاحيات الرئيس الحربية على مستوى الكونغرس. الكونغرس ناقش مجددا اليوم سلطة ترامب في استمرار العمليات العسكرية، بينما قدم مكتب الميزانية في الكونغرس أرقام جديدة بشأن تكلفة هذه الحرب. التقرير قدر بأن الأشهر الخمسة الأولى كلفت البنتاغون نحو 38 مليار دولار، وبأن استمرار المواجهة قد يضيف ما بين 2 مليار و3 مليارات شهريا. ديمقراطيون يتحدثون بالمناسبة عن تقديرات بلغت 100 مليار دولار أو أكثر بالنسبة لتكلفة هذه الحرب، لكن التحذير الأهم يتعلق بمسألة المخزونات العسكرية في ضوء التقارير، وأيضا التسريبات التي تحدثت عن نقص مخزونات هذه الأسلحة بسبب حرب إيران.
11: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران.
13: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور بمسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني.
0: متابعين معكم بمشوارنا الحلو وين ما كنتم مستمعينا، بأي بلد بأي قارة شو ما كان يعني التوقيت عندكم، كمان أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش آخر ساعة ضمن مشوارنا مع محمد أنديل ونسمع سوا هالغنية.

معكم للساعة 3 عنا بعد وقت نقضي بين الأغاني والأخبار. رح أرجع ذكر بحالة طقس بكرة الخميس بسيدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 17-15 بملبورن و 30 درجة هون ببيروت. وين ما كنتوا انتوا برفقة الموجة 1638 AM راديو 2ME، وأكيد فيكن دايما تسمعونا من فيسبوك أو كمان أونلاين على 2ME.com.au، وتضلوا معنا وقريبين منا كل الوقت. رح ننتقل لاستراحة صغيرة وبرجع لكم.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000. عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هانسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: من بعض الأخبار والمعلومات الصحية تحديدا، خبر بيحكي عن الضوء اللافت أثناء النوم قد يضر القلب. شو السبب؟ التعرض لكميات صغيرة من الضوء أثناء النوم قد يؤثر في بنية عضلة القلب ووظيفتها. هذا الشيء بيزيد خطر الإصابة بأمراض القلب مستقبلا، والتلوث الضوئي ليلا ممكن يكون عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن مصادر الضوء المحتملة هي أكيد الوهج تبع التليفون يلي بنحمله، كمان شاشة المنبه، الرقمة، الإضاءة المتسللة من الخارج، يعني هالضوء اللي جاي من برات الأوضة مثلا. ولتقليل التعرض للضوء ليلا ينصح باستخدام ستائر بتعتم يعني وإطفاء أضواء حتى الممرات، يعني ما يفوت ضوء من برات الغرفة تبعنا، وحجب مصادر الضوء المتسللة من الأبواب والنوافذ. كمان فينا نكون عم نستخدم هيك قناع للعين عند الحاجة، واختيار إضاءة ليلية خافتة بألوان دافية أو ميلة للأحمر. فيعني موفق اللي بينام بولا نقطة ضوء، هيدا الشيء المناسب. اللي بحبه يكون في ضوء هيك، جربوا تتعودوا بلا ضوء، انه ما في احسن منا تكونوا هيك نايمين ولا نقطة ضوء عم تزعجكم. وطلعت كمان هيدا الشيء الصحي اصلا لطريقة نوم ممتازة. منكمل انا وياكم بمشوارنا، خليكن معنا وين ما كنتوا، استراحة ومنتابع.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000

0: شير بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

0: قدي منشوف أخبار عن خل التفاح وكل اللي عم بيعملوا دايت وبدون يخسروا وزن بيصيروا يستعملوا أكتر خل التفاح بالسلاد بحيالة شيء يعني حتى بيشربوا أوقات منه. فهل هو حقيقة أم وهم شائع؟ بيتصدر خل التفاح الوصفات الطبيعية الشائعة لإنقاص الوزن، ولكن خسارة الوزن بتعتمد أساسا على واحد يعمل عجز بالسعرات الحرارية، وممكن يساعد حمض الأسيتيك بتنظيم السكر وتعزيز الشبع، ولكن تأثيره بخسارة الوزن محدود وغير محسوم. فشربه بكثافة ممكن يضر المعدة والأسنان، وهو عامل مساعد فقط ومنه بديل عن الغذاء المتوازن والرياضة. فأكيد ما فينا نقول أنه خل التفاح بيخسرنا من وزننا، أكتر شيء فعال وبيخسر من الوزن هو هالعجز بالسعرات الحرارية. فممكن يساعد خل التفاح هيك كصوص كخبرية ما فيها كالوريز يعني أو عدد يعني من الكالوريز، بس أكيد منه الحل الأخير أو أنه منه الحل الوحيد. رح كمل أنا وياكم بمشوارنا، عنا وقت هيك بعد استراحتنا تا نختم سوا بجولة فنية رائعة. تابعونا.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West corner of Market Street 9897-2222 خلف الـ KFC.
7: شو ما صار رح نبقى ما رح نفل.

0: وهون بنكون وصلنا لآخر وقتنا سوا لليوم الأربعاء. كان معكم ماريا، بدي أشكركم كتير على الرفقة الحلوة، وإن شاء الله بتكفوا نهاركم براحة وبمزاج حلو وين ما كنتوا. هلأ رح أترككم مع أخبار الساعة 3، وأكيد من بعدها رح تتابعوا برفقة زملائي على 2 أم أستراليا على موجتنا الأقوى 1638 AM. تبعوا حالكم وبشوفكم بخير.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: السادسة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، عدتها وتقدمها أمل بيروك.
8: ونبدأها رتا بالعناوين. الرياض والقاهرة تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. السعودية تعلن اعتراض مسير حاولت دخول أجواء مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. 5 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى القطاع.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية أن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة، وأكد الجانبان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في البحر الأحمر. التفاصيل في هذا التقرير معك حازم حد.
9: تكتسب زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر أهمية استثنائية في ظل تصعيد حوثي غير مسبوق شمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن وقواعد سعودية، وتقدما ميدانيا للحوثيين وصولا إلى باب المندب، ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر خاصة مع تقييد إيران لحركة السفن في مضيق هرمز. وتشير البيانات الرسمية في القاهرة والرياض إلى توافق كامل بين السيسي وبن سلمان على أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وأن الظروف الحالية تفرض تنسيقا عمليا دوليا أعمق لحماية الممرات البحرية الدولية، خصوصا هرمز وباب المندب. ورغم أن الزيارة تقدم رسميا كزيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية، فإن توقيتها يفتح الباب أمام قراءات تربطها بتراجع عن الانخراط العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يدفع الرياض إلى توسيع شراكاتها الأمنية مع القاهرة بوصفها شريكا إقليميا قادرا على لعب دور مباشر في أمن البحر الأحمر.
8: وخلال هذا اللقاء ناقش الجانبان التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران، خاصة ما يتعلق بأمن مضيق هرمز واستقرار المنطقة. فكيف يمكن قراءة التنسيق المصري السعودي في هذا الملف؟ سؤال يجيبنا عنه مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله، متحدثا قبل قليل للهادي بوبطان في فقرة مباشر مع مراسل لنستمع له.
10: المباحثات بين الجانبين لم تتطرق إلى باب المندب بمعزل عن مضيق هرمز والبحر الأحمر، بل أكدت ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات الثلاثة، باعتبار أن مضيق هرمز وباب المندب يمثلان نقطتي اختناق بحريتين لهما تأثير مباشر وكبير على حرية الطاقة والتجارة العالمية. فبالتالي بالنسبة للقاهرة والرياض فإن اتساع المواجهة بحيث تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر يحمل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة. السعودية معنية مباشرة بأمن الخليج ومنشآتها النفطية، ومصر من جهة أخرى معنية بصورة خاصة باستقرار البحر الأحمر واستمرار حركة الملاحة عبر قناة السويس. فبالتالي يمكن فهم التشديد المشترك على أمن الممرات البحرية باعتباره جزء من محاولة احتواء تداعيات الصراع وليس مجرد موقف متعلق بممر بحري واحد.
8: وفي ما يتعلق بالتصعيد بين الحوثيين والسعودية، أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة أن الرياض تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها، مشددا على ضرورة مواجهة عسكرة المضائق بموقف حازم. وأكدت الرياض أن تهديد الملاحة في باب المندب يؤثر سلبا في أو على الاقتصاد العالمية. ميدانيا أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي المحظور لمكة، وهو الأمر الذي نفاه عضو المكتب السياسي للحوثيين. عن التطورات الميدانية فايزة مصطفى والتفاصيل.
11: في وقت يسيطر فيه الحوثيون على الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة لهم، استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة رادار شمال غرب محافظة مأرب، وفق ما جاء في بيان هذه القوات المدعومة بطيران التحالف الذي تقوده السعودية. كما قصفت مواقع الحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذوباب. أما الحوثيون فاستهدفوا المجمع القضائي بجبل جر بقذائف الهاون بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على جنوب وغرب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع هذه الأخيرة ورفض تحويل أراضيها إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار. في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن بعد نزوح أكثر من 125 ألف شخص منذ استئناف المعارك في الأيام الأخيرة.
8: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية أصدرت تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة ومناطق أخرى كما سبق وذكرنا. في الشأن الإيراني، يتوجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى بكين اليوم، حيث سيلتقي نظيره الشيء الصيني وانغ يي، وتأتي هذه المحادثات المقرر عقدها اليوم الأربعاء قبل أسبوع فقط من الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن. حازم محمد.
9: تقوم العلاقة بين الصين وإيران على مزيج من الشراكة الاستراتيجية والحذر المحسوب. فمنذ توقيع اتفاق الشراكة الشاملة عام 2021 تعهدت بكين باستثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني مقابل نفط مخفض السعر، لتصبح الصين المشتري الأول للخام الإيراني بما يصل إلى نحو 80-90% من صادراته عبر أسطول الظل ومسارات مالية معقدة لتفادي العقوبات الأمريكية. لكن هذه الشراكة ليست بلا قيود، فالصين وساعية إلى موازنة علاقاتها مع واشنطن ودول الخليج تجنبت التزامات دفاعية مباشرة مع طهران وقلصت استثماراتها الفعلية مقارنة بما وعد به، ما دفع بكين إلى عدم الاستفادة الكاملة من النفط الإيراني بسبب المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات. في المقابل تتهم تقارير غربية الصين بأنها تمكن إيران من الصمود عبر شراء النفط بأسعار مخفضة وتوفير قنوات لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ما يدعم برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، ويمنح طهران متنفسا اقتصاديا وسياسيا في مواجهة الضغط الأمريكي ضمن ما يوصف بمحور الاستبداد الذي يضم الصين وروسيا وإيران.
8: قال مصدر لبناني إن لقاء السفيرين الإسرائيلي واللبناني انتهى في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال إن لقاء سفيري لبنان وإسرائيل انتهى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعدما استمر نحو ساعتين، ولم يدل المصدر بأي تفاصيل بخصوص ما جرى في اللقاء وما أسفر عنه. ونبقى في لبنان، حيث أكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإدعاء العام التمس توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. في الشأن الفلسطيني، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على غزة، وأعلنت إسرائيل أنها اغتالت في جنوب القطاع قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. هذا وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة يعيد إثارة مخاوف جدية من احتمال ارتكاب جرائم حرب في القطاع. حازم حماد والتفاصيل.
9: أعاد الإعلان الأممي عن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني في غزة فتح ملفات الانتهاكات خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 سنوات، إذ قال فولكر تورك إن رفات عائلات كاملة تستخرج من مواقع دمرتها الضربات الإسرائيلية، وإن العدد الكبير للنساء والأطفال بين الضحايا يعزز المخاوف التي أثارها تقرير أممي عام 2024 حول احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي. وتشير بيانات الدفاع المدني الفلسطيني إلى انتشال أكثر من 630 جثة منذ تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، بما يقدر وجود أكثر من 8,000 شخص تحت الأنقاض في ظل قيود إسرائيلية على معدات الحفر وفحص الحمض النووي، ما يجعل العمل شبه مستحيل وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتقول الأمم المتحدة أن الدمار الهائل خلف نحو 61 مليون طن من الأنقاض، وإن إزالة الركام قد تستغرق 7 سنوات، فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن استهداف المدنيين وسط دعوات دولية للسماح للمحققين بالوصول الكامل إلى غزة لحفظ الأدلة قبل بدء عمليات الإزالة الواسعة.
8: قال مسؤول أمريكي مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار ستشمل 10,000 من القنابل شديدة التدمير. وفي شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه بحث في فرنسا وألمانيا زيادة صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا في مسعى لتنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب في الشرق الأوسط. انطلق اجتماع أكبر القوى الاقتصادية في العالم في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وتشارك فنزويلا هذا الأسبوع في اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة 20 الذي تنظمه الولايات المتحدة في ظل اهتمام واشنطن الكبير بثروات هذا البلد ولا سيما النفطية. تقرير لمونيا بالعافية والتفاصيل.
12: تستضيف مدينة هيوستن الأمريكية اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة 20 بمشاركة وزراء ومسؤولين من أكبر الاقتصاديات العالمية إلى جانب دول مدعوة أبرزها فنزويلا وبولندا. الاجتماع يناقش قضايا أمن الطاقة واستقرار الإمدادات وأسعارها في ظل اضطرابات متزايدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق النفط والغاز. وتدفع الولايات المتحدة في اتجاه ما تسميه وفرة الطاقة عبر زيادة الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز شبكة الكهرباء والإمدادات على المدى الطويل. كما يحظى الملف الفنزويلي باهتمام خاص إذ تبحث واشنطن وكاراكاس اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والاستثمار مستفيدة من احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة. كما تناقش الاجتماعات إمكانيات استغلال الفحم الفنزويلي إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي.
8: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 2 مليون شخص في جنوب السودان قد يحرمون من مساعداته خلال أسابيع، وذلك بسبب نقص التمويل في يحدث هذا في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من صعوبة تأمين غذائهم اليومية. سليمان ياسيني.
13: يواجه جنوب السودان أزمة إنسانية متفاقمة مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 2 مليون شخص قد يفقدون مساعداتهم الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل. تحذيرات تخص بلدا يعاني فيه 7,800,000 شخص، أي أكثر من نصف سكان جنوب السودان، صعوبة في تأمين الغذاء يوميا. ويقدم البرنامج مساعدات لنحو 3 ملايين منهم، لكن هذا العدد قد يتراجع إلى 1 مليون شخص فقط بحلول نهاية الشهر أو مطلع الشهر المقبل ما لم تتوفر موارد إضافية بشكل عاجل. ويحتاج البرنامج إلى 86 مليون دولار بصورة فورية ونحو 416 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة عملياتها. وتتفاقم الأزمة بفعل النزاعات والنزوح والصعوبات الاقتصادية والأزمات المناخية إلى جانب تداعيات الحرب في السودان المجاور، والتي دفعت أكثر من 1,400,000 شخص إلى اللجوء إلى جنوب السودان منذ عام 2023.
8: وبهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نشرات السادسة صباحا من مونتي كارلو. نذكركم بأبرز عناوينها: الرياض والقاهرة تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. السعودية تعلن اعتراض مسير حول دخول أجواء مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. 5 قتلى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى القطاع.
14: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
8: وإلى أوروبا.
15: Checking Sydney this afternoon, Edgecliff, New South Head Road at Darling Point Road. Towards the coast, a broken down car in the right lane. At Warunga, the M1 at the off-ramp to Pennant Hills Road, a broken down truck closing out lane 1 as well. Melbourne, a multi-car accident on the Monash Freeway inbound after Foster Road, and a broken down truck reported Morty Alec, White Street eastbound at Boundary Road. Use Governor Road instead. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: مشوارنا ببلش مع الفنان وائل كفوري، هون راديو 2ME. مرحبا.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نرجع لعنكم تنطلع عليكم بنهار جديد بمشوار جديد برنامج جديد مشوار Draft on Program تدا يوم الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني في فرق كتير كبير ما بين مبارحة واليوم. درجة الحرارة بتوصل ل 17 على صعيد ميلبن 13. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية اللي رح نتابعها سوا بكل ساعة على رأس الساعة عبر أثير راديو TME. أخبارنا المحلية والعالمية أيضا رح نكون مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية. رح كمان نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية بالإضافة لكل الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل يلي أنتم بتحبوا تستمعوا لها رح نتابعها ونسمعها عبر أثير راديو TME. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار Draft on Program يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رح أترككم برفة جولة إخبارية كتير كتير قصيرة وبنرجع نبلش مشوارنا. مرحبا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: New music that makes you feel good and without interruptions.
4: That's good. Good.
3: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو 2ME أستراليا.
0: لعودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. رح نسمع الفنانة نجوى كرم بأغنية اشتقت لك. بتعرفوا مستمعينا أن الحب وحده لا ينقذ علاقة، يغيب عنا الاحترام. بونسوار.

0: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
2: شكرا ريتا. هذه مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أمس وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور جنوب مكة المكرمة. ومن جانبه نفى مصدر عسكري حوثي أن تكون الجماعة تشكل تهديدا لمكة أو للأماكن المقدسة، فيما دانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية بحسب البيان. وبعد الحادثة أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة، بينما شددت السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على مناطق من الساحل الغربي لليمن ومضيق باب المندب إلى غزة، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية بحسب الدفاع المدني ومستشفيات في القطاع. وأعلنت إسرائيل أيضا اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد أثناء عودتها من مهمة صحفية. وفي بيروت طلبت النيابة العامة التمييزية بحسب مصدر قضائي اتهام الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في 3 حقول بعد إغلاق صمام رئيسي لخط النفط، محذرة من احتمال إعلان حالة القوى القاهرة إذا استمر الإغلاق. في أوكرانيا قال الرئيس ولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت أمس إن الطائرات المسيرة الروسية هاجمت مجال مولدوفا الجوي 2 في أثناء عبورها أجواءها. في تطور آخر داخل الاتحاد الأوروبي مددت إيطاليا إجراءات المراقبة على حدودها مع المسافرين القادمين من إسبانيا، وردت مدريد بإجراء مماثل في أحداث فصول الخلاف بين البلدين بشأن الهجرة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هاجم رئيس دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يعرقل خطته لتقييد التصويت بالبريد قبل انتخابات منتصف الولاية، كما فرضت واشنطن أيضا قيودا جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب أفريقيا. نهاية الموجز.
3: In Sydney's southwest this afternoon at Revesby along the M5, heavy traffic following a 2-car crash just past the River Road. At Prospect, the Prospect Highway, approaching the M4 westbound at the on-ramp of broken down truck. In Melbourne, Narrewarren East, Belgrave Hallam Road closed south of Wellington Road because of an accident. You should use Harkaway Road. And an accident on the Monash Freeway outbound at Burke Road. Speed down to 40 kilometres per hour there. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوار درافت عن بروجرام تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. يوم الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17، على الصعيد ميلبن بتوصل أقصى درجات الحرارة ل 13. منروح لتنبيه للأستراليين بشأن تغيير صارم لتأشيرة العطلة في تايلاند، اعتبارا من 15 سبتمبر ألغت تايلاند إعفاء 60 يوم بدون تأشيرة، ومن 60 يوم لغتها ل 30 يوم. نعم، وسيحتاج المسافرون للإقامة الأطول إلى تقديم طلب تأشيرة، وذلك بعد زيادة مخالفات القواعد من السياح. بونسوار لكم من جديد، يعني بدل 60 يوم صار 30 يوم، بدكم تجيبوا تأشيرة تقدروا تدلوا أكثر بتايلاند. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. من جديد الإصدارات الموسيقية وأخبارنا المحلية الأسترالية، منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
3: نتابع برفقتكم مشوار الدراوس اون بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بدي ذكركم مستمعينا ما تنسوا لكل الأخبار المحلية والعالمية تتسمعوا برامج منوعة وأغاني مفضلة عنكم، كونوا معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. فيكن تسمعونا كمان أونلاين على 2ME.com.au، فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك وتسمعونا عبر المايسات. أخبار، أغاني، برامج وكل يلي بتحبوا عليكن بس تدلوا مع الإذاعة الأقوى 2ME. ما بدي أنسى ذكركن كمان بال 2ME Gold للأغاني المطولة، الأغاني القديمة والحلوة، كونوا مع 2ME Gold. منروح لعند الفنان رامي عياش، أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور. Today's best variety. This is my radio. What are they saying anyway? Run this like party on my radio.
1: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. Get the news
2: first from 2ME. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: First. 2ME Australia News.
6: لبانوراما من صوت لبنان، أهلا بكم. نتيجة الجلسة الأولى، من مع ومن ضد الدولة.
7: الحربين معا خلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار.
6: في عناوين لبانوراما أيضا، 14,000 لبناني ضحايا إسناد بشار والسنوار وخامنئي الجميل لرئيس الحكومة.
8: من جاي يقلك استقيل؟ جاي يقلك حكم.
6: عون ينفي ادعاءات إسرائيل حول تقصير الجيش. عيسى تفقد التجريبية الأولى، الأباتي إلى مسواه الأخير. وفي النشرة أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI، وأسعد الله مساءكم. انتهت الجلسة الأولى لمناقشة ومساءلة الحكومة بتأكيد المؤكد. انقسام عمودي بين فريقين، مع الدولة وضدها، مع السلاح وضده، مع المفاوضات وضدها، مع اتفاق الإطار وضده. وللبحث صلة الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد. رئيس الحكومة قطع الطريق على النواب، فطرح مسبقا النقاط المفترض إثارتها من قبل هؤلاء على اختلاف انتماءاتهم، وسجل في النصف الساعة الأولى من الجلسة الأولى أكثر من هدف في مرمى النواب استباقا للأهداف الارتدادية لهؤلاء في مرمى الحكومة، ولم يترك سلام ملفا إلا وتطرق إليه مسجلا التالي: لم نختر الحرب بل فرضت علينا، قاصدا اثنين، إسرائيل وحزب الله. نريد إنهاء الحرب، والدولة اللبنانية وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، والحكم على المفاوضات عند نتائجها النهائية.
7: الحربين معا كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026. لكن هذه الأرقام على فداحتها لا تعبر عن الكلفة الحقيقية كاملة، لأنها لا تحتسب قيمة هجرة الكفاءات وخسارة الاستثمار وتأثر التعليم وتراجع قيمة الأراضي والأصول وتأخير التعافي من الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019. ما هي إذن حصيلة هاتين الحربين على لبنان؟ نحو 9,000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح وأكثر من 1,000,000 نازح في ذروة الحرب الأخيرة، وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة، وأجزاء غالية من أرضنا أضحت رازحة تحت الاحتلال.
6: الكلمة النيابية الأولى كانت لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب مختصرا بسؤال:
9: رئيس الحكومة بتمنى عليك تشرح لنا شو هو هالاتفاق اللي وصلنا له، وشو هو اللي حققناه، أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار.
6: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل راهن على أول حكومة منذ 55 سنة.
10: لبنان رهينة سلاح الغير الشرعي يلي جر أهله على 3 حروب إسناد: حرب إسناد بشار، حرب إسناد الصنوار، وحرب إسناد الخامنئي، أدت إلى احتلال لبنان يلي ما كان محتل، أدت إلى دمار جنوب اللي ما كان مدمر، وأدت إلى 14,000 قتيل. هيدي أول حكومة من 55 سنة عندها موقف واضح وصحيح. مشان هيك دولة الرئيس أنا بتوجه لك لألك بالشخصي، عندك خيار من 2: خيار الأول أنك تخضع، خيار الثاني أنك تفعل. الواقع أنه اللبنانيين فقدوا الأمل بمستقبل لبنان، البعض عم بيفكر كيف بده يعيش لحاله، البعض عم بيفكر كيف بده يستعين بصديق بالمنطقة، البعض بعده مراهن على محاور، وبالنهاية الدولة عم بتغيب، عم تختفي. مش هيك نحن اليوم داعمين هيدي الحكومة، لأنه هيدا آخر مظهر وآخر فرصة لبناء دولة بلبنان، لأنه إذا أنتوا فشلتوا مش تكون رح تفشل حكومة ورح يجي حكومة محلها. إذا أنتوا فشلتوا لبنان رايح على التفكك، لبنان رايح على الصوملة. ماني جاي يقلك استقيل، جاي يقلك حكوم. اصحك تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
6: النائب فراس حمدان قال إن صلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت والارتهان لأجندة الخارج. الاشتراكي تحدث باسمه النائب هادي أبو الحسن:
11: إعادة النظر في اتفاقية الإطار، وبموازاة ذلك لا مكان بعد اليوم للمسايرة أو المساومة في قرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها.
6: النائب عناية عز الدين استعجلت الحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظل الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس. النائب جميل السيد قال: بتنا عبيدا لصندوق النقد الدولي، واتفاق الإطار مخالف للدستور. النائب جبران باسيل تمسك بنصف ساعة فكان له ما أراد، شرط أن تلغى مداخلات النواب أعضاء تكتل لبنان القوي.
12: أما غيروا من جوا أو طلعوا من الحكومة، بس أكيد ما بقى فيكم تقولوا ما خلونا. وعدتوا بحصرية السلاح، وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفتوا الاحتلال فيه، وأخذتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح، ونحن معه شرط أن تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلية. أخذتوا قرارات وما نفذتوها مثل السفير الإيراني. نحن مع التفاوض لأنه سلاح حزب الله ما عاد قادر يوقف الحرب ولا يحمي لبنان، ونحن مع اتفاق سلام مع إسرائيل.
6: النائب جورج عدوان ناقش الحكومة على طريقته.
13: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح وبتاخد قرارات مرتين بخمسة آب وباثنين أدار أنه ما بدك سلاح إلا بالدولة اللبنانية؟
6: النائب حسن عز الدين رفض منطق الاستقواء بالخارج. النائب إبراهيم كنعان أكد تأييد المفاوضات لوقف الحرب. النائب عبد الرحمن البزري أيد الحكومة لكنه قال لازلنا ننتظر النتائج وإمكانية عودة أهالي الجنوب. النائب علي حسن خليل سأل عما أعطاه اتفاق الإطار للبنان من منافع.
14: انتقل لبنان إلى اتفاق إطار ثلاثي فتح مسارا تجاوز كل القرارات الدولية وفرض ترتيبات مختلفة عن نصوص هذه القرارات.
6: النائب ميشيل ظاهر دعا إلى حل جذري لمعضلة الكهرباء من خلال خصخصة القطاع. النائب أسامة سعد اعتبر أن المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية ما يفرض على مجلس النواب التدخل الفوري. النائب الياس جرادي اعتبر أن الحكومة تحولت إلى الاستدانة من الخارج. النائب فؤاد مخزومي سأل لماذا لم ينفذ قرار بيروت خالية من السلاح.
15: هذه المأساة لم تكن قدرا محتوما بل كانت نتيجة مباشرة لسلاح حزب الله واحتكاره قرار الحرب والسلم وارتهانه لإيران، إذ يجر لبنان مرارا إلى حروب لم يقررها اللبنانيين فيما يدفعون وحدهم أثمانها.
6: النائب مارك ضو دعا الحكومة إلى التحرك أسرع. النائبة نجاة عون اتهمت الحكومات المتعاقبة بالمحاصصة وإنشاء دويلات بينها الدويلة العسكرية لحزب الله. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قوتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. من جهته أكد الوزير أنتي هاكانين أن فنلندا تقف إلى جانب لبنان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معه، وهي تنظر بإيجابية إلى تحقيق ما يريده في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على بلدة زوتر الغربية وعلى جسر قعقعية الجسر المستحدث في زيارة هي الأولى لسفير أمريكي إلى هذه المنطقة منذ حرب العام 2006، ورافقه وفد من مجلس الإنماء والإعمار. وأعلن رئيس بلدية زوتر الغربية عز الدين قائلا أوضحت للسفير عيسى أننا في زوتر نريد الإطمئنان ولسنا مرتاحين أبدا، ونعيش في بقعة جغرافية صغيرة وضيقة جدا، وسألته عن إعادة الإعمار فقال إن شاء الله، وأخبرته عن حال بلدتنا والبلدات المجاورة أي منطقة شمال الليطان تحديدا، وعن طريقنا الأساسية عبر زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة وجزء من زوتر الغربية محتل أيضا. تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة في ملف المرفأ من المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وهي مكونة من 260 صفحة مع المستندات المرفقة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي أن النيابة العامة طلبت الادعاء على رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. الأباتي بولس نعمان إلى مثواه الأخير في مأتم كنسي ووطني. جوزفين أبي غصن.
16: الأباتي بولس نعمان ذاكرة حية للحرب اللبنانية، رجل انفتاح على الناس والوطن والسياسة، كان يعرف قيمة الحوار فحافظ على قنوات الاتصال مع جهات مختلفة، وجمع في شخصيته بين الحزم والحوار والثبات على القناعات والقدرة على التفاوض، فحمل هموم الناس والوطن ووجد نفسه في إحدى مراحل حياته في قلب الأحداث اللبنانية. الكلام للبطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي الذي ترأس الجنازة لراحة نفس الأباتي بولس نعمان في دير مار أنطونيوس خشبو.
17: مع اندلاع الحرب في عهد المرحوم الأباتي شربي الأسيس رئيسها العام بين 1974-1980 الذي أسهم في نشأة الجبهة اللبنانية ودعمها، وكان الأب بولس نعمان قريبا منه ومن نهجه، فخلفه في 30 تموز سنة 80 في تولي الرئاسة العامة حتى سنة 86، فمارسها في ظل الحرب والتهجير وضعف الدولة، وواصل دور الرهبانية في الشأن العام وفي حمل مسؤولياتها الروحية والإنسانية والاجتماعية والوطنية، فأنشأ على أراضي دير سيدة المعونات قرب مدينة جبيل بنايات لإيواء المهجرين ومساعدتهم.
16: مثل رئيس الجمهورية جوزيف عون، الوزير شارل حاج، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب نديم الجميل، وحضر عدد كبير من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، كما شارك السفير البابوي ولفيف من المطارنة والكهنة والرهبان إلى جانب أفراد عائلة الراحل ومحبيه. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، غزير.
18: وإلى صفحة الأحوال الجوية. الطقس ثابت على حرارة مرتفعة إلى يوم الجمعة، حيث يتوقع هطول أمطار محلية.

0: In Sydney's northwest this afternoon, Ride Devlin Street at Victoria Road, one northbound lane out of action. A medical emergency currently underway at Prospect. The Prospect Highway, a northbound truck breakdown approaching the M4 at the eastbound on-ramp. In Melbourne, emergency roadworks, Safety Beach, Marine Drive near Link Drive, all traffic sharing one lane. And at Narrewarren East, Belgrave Hallam Road closed. South of Wellington Road, use Harkaway Road because of a crash reported there. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: بنرجع لعندكم مستمعينا ولا استديوهات الهوا تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقتكم ليوم الاربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر ايلول. تعرفنا على اخر واهم المستجدات لتمام الساعه 4 وتعرفنا كمان على حركه السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف سوا على حركه طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحراره بتوصل ل 17-13 على الصعيد ميلبن. بنروح لجولتنا الغنائيه نسمع سوا عبر اثير راديو 2ME فنانين نجوى.

0: من أغانينا بنرجع لمتابعي مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. 3000 موظف في بنك الكومنولث وجهوا رسالة شديدة اللهجه للإدارة يطالبون فيها بزيادة الأجور، واصفين عرض البنك الأخير بأنه صفعة على الوجه، ويقول كثيرين إنهم على حافة الانهيار المالي ويخشون التشرد إذا لم يحصلوا على زيادة حقيقية للأجور. هذا من عند الكومنولث بنك. 3000 موظف بالكومنولث عم يقولوا بليز زودوا لنا الأجار. بونسوار لكم من جديد. كل العالم كلها عم تعاني، ما بتشوف حدا مبسوط ومرتاح بهالأيام. شو عم يصير عنا هون بأستراليا؟ الله أعلم. يا رب الله يفرجها علينا يا رب وعلى الكل. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME من عند الفنانة داليدا سلمى. يا سلامة. منروح لفاصل استراحة.
1: عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
8: زعيم ون نيشن في نيو ساوس ويلز يتوعد بأنه إذا نجح في الانتخابات أدار المقبل سيسعى إلى فرض ضوابط أكثر تشدد على الإجهاض، بالإضافة لمجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربعة ونص عبر أثير راديو 2MA من تبع سوا.
1: 2MA News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المين. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Eliza Getzey with the top stories. The boss of OpenAI says the world should trust artificial intelligence firms to do the right thing amid concerns it's developing too quickly. Sam Altman has spoken publicly for the first time since a researcher quit the AI firm Anthropic, claiming artificial intelligence could kill all humans by the end of the decade if left unchecked. It comes as the Coalition and Crossbench call on the Australian government to introduce copyright reforms by the end of the year to protect artists and creators from the threat of AI. The Greens have accused Labor of abandoning its principles as the government prepares to unveil a major overhaul to the country's migration policy. Home Affairs Minister Tony Burke will address the National Press Club tomorrow, where he's expected to outline a clampdown on temporary visas and a cut to net overseas migration. Greens Senator David Shoebridge has claimed the government is caving to pressure from the right wing of politics. And economists are forecasting higher petrol prices will persist well into 2027, pushing up prices and possibly interest rates. Yemen's Houthis have stepped up their campaign against Saudi Arabia as the US war on Iran shows no sign of slowing, putting more pressure on two of the world's busiest maritime oil routes out of the Middle East. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

بلطيق، وروسيا تقول إن على ساسة الغرب تقييم مخاطر السفر لأوكرانيا. توقف العشرات خلال تظاهرة احتجاجا على مداهمات واسعة نفذتها الشرطة التركية ضد مجتمع الميم في إسطنبول، وتنديدات من المعارضة ومنظمات حقوقية. نربط الاتصال بمراسلنا في إسطنبول عبد القادر درماس خلال النشرة. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، بعد تحذيرات بشأن السودان، دولة جنوب السودان بدورها مهددة بنقص المساعدات الإنسانية ما قد يطبق على حياة مليوني شخص. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، ما المتوقع؟ نرى ذلك مع مراسلنا في بروكسل حسين أسد. في اقتصاد الصباح مع كاميليا ماجرون نتوقف على ما تكلفه الحرب على إيران لميزانية الولايات المتحدة. نقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. والمغني البريطاني الشهير إد شيران في عين عاصفة الجدل بسبب القضية الفلسطينية، وأخبار أخرى فابقوا معنا.

0: ما الذي حصل غير بعيد عن مدينة مكة في الساعات الماضية؟ التحالف العسكري بقيادة السعودية قال إنه أسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة المكرمة، أسقطها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. وأضاف التحالف بأن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وسارعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الآثمة التي نفذها الحوثيون على مكة، لكن الحوثيين نفوا ذلك. عضو في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية قال إنها كذبة ممجوجة استهلكت سابقا ولم تعد تنطلي على أحد، حسب تعبيره على منصة إكس. هذا ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. وفي نيويورك عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث تطورات الوضع في اليمن والهجمات على السعودية ومستقبل الأمن في مضيق باب المندب الحيوي. وقال ممثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، قال إن القوات المسلحة اليمنية تعيد تنظيم صفوفها وتستعيد السيطرة، واعدا بأن الحوثيين لن يحولوا مكاسب ميدانية إلى واقع ملموس. أما ممثل العربية السعودية فقد حذر من تداعيات اقتصادية عالمية، مشددا على أن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية.
1: أتي ذلك بالتوازي مع استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤكد أن آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم.
0: ومن القاهرة، وخلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شددت كل من السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر، وتم التأكيد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة دون أن يعلن عن إجراءات ملموسة تشير إلى انخراط القاهرة في النزاع المسلح الدائر حاليا. حول هذا الموضوع معنا الآن من الدوحة السيد مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث السياسية. سيد مروان، أهلا بك على قناة فرانس 24. أولا، ما تقييمك للتحركات السعودية لحشد الدعم في الإقليم خاصة من جانب مصر؟ مصر التي لم تنخرط في ضرب الحوثيين حتى الآن مثلا، هل يعتبر هذا دون تطلعات الرياض؟
2: بخير، شكرا على الاستضافة. يعني نعم، أنا أعتقد أنه مصر منذ فترة، ليس من الآن فقط، تحاول أن تنأى بنفسها عما يجري في كل المنطقة تقريبا، وخاصة بعد اندلاع حرب إيران. يعني هي كان لها موقف سابق، يعني حتى قبل اندلاع الحرب فيما يتعلق باليمن، رغم أنه تعرضت بسبب الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر ومحاولة يعني تعطيل الملاحة فيه بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2023، لكن مع ذلك مصر يعني رغم أن مصالحها تضررت بشكل مباشر من هذه السياسة.

0: المؤسسات الحوثية، لأنها كما ذكرت لك بقيت يعني تحاول أن تبقى يعني بعيدة عما يجري. الآن الوضع صار بعتقد أكثر خطورة بالنسبة للمنطقة، ومصر متأثرة أيضا بما جرى في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة
1: ما
0: سيطرة
1: سبب
0: الحوثيين على
1: نائها
0: مضيق.
1: ما سبب نأيها عن هذه الحرب والتدخل مباشرة رغم الدعم المالي السعودي الكبير للقاهرة؟
0: أعتقد أن مصر يعني تحاول أن تركز أكثر على ما يبدو على أوضاعها الداخلية، وتحاول أن لا تلعب أي دور إقليمي، يعني حتى عندما تصل الأمور إلى يعني صميم مصالحها القومية، وهذا حقيقة يعني أحيانا يعد مستغرب من قبل البعض في المنطقة. أنت تعرف حتى حرب غزة تقريبا دامت عامين مستمرين، باستثناء رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها،
1: نعم
0: لم نلمس موقفا مصريا قويا أو واضحا يعني من تلك الحرب. الآن تقريبا الأمور ليست مختلفة جدا عما كان يجري على مدى السنوات الثلاث الماضية، يعني
1: واضح سيد
0: منذ
1: مروان.
0: عملية طوفان الأقصى والاندلاع.
1: نعم سيد مروان،
0: نعم تفضل.
1: للعودة إلى حشد أو محاولات حشد الدعم من طرف الرياض، هناك أيضا الأنظار تتجه ربما إلى تركيا. كانت هناك اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تم توقيعها في الشهر الماضي بين كل من السعودية، باكستان وتركيا. هنا أيضا تركيا اكتفت بالتنديدات، لماذا لا تنخرط تركيا أكثر في الدفاع عن السعودية؟
0: منذ الإعلان عن اتفاق مكة أو تحالف ما سمي بتحالف مكة، بعتقد أنه يعني معظم الآراء والتحليلات ذهبت إلى أنه هذا اتفاق سياسي أمني أكثر منه محور عسكري. وطبعا يعني سيطرة الحوثيين على المناطق على منطقة باب المندب ويعني استئناف هجماتهم على السعودية شكل اختبار أساسي لهذا التحالف أنا بعتقد. لكن التوقعات كانت منذ البداية أنه لا لا لا ليس هناك يعني اعتقاد لدى أحد بأن تركيا سوف ترسل مثلا قوات لتحارب مع السعودية في اليمن أو أن تفعل باكستان ذلك. باكستان سبق وأن رفضت ذلك في العام 2015 عندما قامت السعودية بعملية يعني بعمليتها عسكرية في اليمن في ذلك الوقت لمنع الحوثيين من السيطرة على عدن. هلا كل دولة أنا بعتقد لها ظروفها الداخلية، وأحاول أنا بتقديري يعني أي دولة أن يعني من جهة أن لا تدخل في صراعات واسعة يعني ليس لها يعني مصلحة حقيقية مباشرة فيها من جهة، لكن في نفس الوقت تحاول أن يكون لها دور على الطاولة فيما يجري في الإقليم. لذلك أنا بعتقد أن المواقف التركية وباكستان لم تأتي مفاجأة لأحد في نهاية المطاف.
1: سيد مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث السياسية، شكرا جزيلا لك. نشير فقط إلى هذا الخبر الذي وصلنا قبل قليل. الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15، أيضا طائرة سعودية من طراز F-15، يؤكد الحوثيون أنهم أسقطوها. سنعود لهذا الخبر في نشرتنا المقبلة. وفي موضوع الحرب الأمريكية على إيران، لا تقدم يذكر في واشنطن، المعلومات تتوالى بشأن تكلفة هذه الحرب، إذ أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن واشنطن صرفت نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب أغسطس، تكلفة تزيد بثلاثة مليارات كل شهر، وحذر من أنه في حال استمرار الصراع فقد تصبح هذه الكلفة أعلى من ذلك. يأتي هذا بعدما أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من ذلك، الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل. صفقة
2: Looking again at Sydney traffic, Lynfield, Pacific Highway at Highfield Road, both directions affected with a two-car crash. Across town to Green Valley, Cowpasture Road at North Liverpool Road, also all directions affected, another two-car crash reported there. In Melbourne, accident activity affecting Narre Warren East, Belgrave Hallam Road closed south of Wellington Road, Hughes Harkaway Road, and Narre Warren Cranbourne Road southbound at Golf Links Road, heavy back to the Princes Highway. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: الفنان هاني العمري أغنية رائعة جدا رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجة الحرارة ل 17, على صعيد ميلبون بتوصل أقصاها ل 13. يوم الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول, وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ هيدا, 16 من شهر 9, عقبال 120 سنة يا رب, مطرح ومطرح. كونوا معنا وتابعوا هنا, هيدي هي إذاعتكم الأقوى HUME, تتعرفوا على آخر الأخبار المحلية والعالمية وتتسمعوا برامج متنوعة وأغاني مفضلة عنكم. خلوكم مع 1638 AM HUME أستراليا. فيكن تسمعونا كمان أونلاين على HUME.com.au, فيكن تسمعوا HUME Gold. نعم HUME Gold, الأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية. فيكن كمان تكونوا معنا لكل الأخبار والأغاني وكل يلي بتحبوه من عنا من هون.

0: متابعة برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. الأستراليين لا يثقون برئيس الوزراء مستر أنتوني ألبانيزي هالأيام. أحدث الأحصائيات أظهرت أنه 23% من الأستراليين لا يثقون بكلام ألبانيزي. لا لأنه بيكسر وعوده الانتخابية وما بيلتزم فيها. Broken promises. مثل التغيرات الضريبية على المنازل في أستراليا والمستثمرين. كتار بيقولوا 23% من الأستراليين بيقولوا يعني شو ما قال ما منصدقوا. ليه؟ لأنه بيكسر وعوده. Broken promises. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. استراحة وانا وتابع مشوار Draft On Program.
1: Turn your radio up. This is 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: 2ME Your Station. نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. بدي ذاكر مستمعينا بعيد مر يوحنا الحبيب وبرنامج الاحتفالات لل2026. بذكر انه الليلة ليلة الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول في الساعة 6 المساء المسبحة الوردية الساعة 6:30 في القداس الإلهي. بكرة الخميس بالساعة 6 المساء المسبحة الوردية الساعة 6:30 القداس الإلهي. جمعة 18 من شهر سبتمبر أيلول في الساعة 5 مساء في وضع حجر الأساس لدار الحضاني في الساعة 6:30 المساء القديس الإلهي. السبت ب 19 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 7 المساء. جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: Let's go. صباحك يبدأ عنا.

0: the month.
1: Okay, let's go.
0: Matuemi to Sabah.
2: Wake up, wake up.
3: في المعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
12: On the hour, every hour.
13: First.
12: 2ME Australia News.
14: صباح الخير. نشرت أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان.

0: العناوين. هل طلب عون تأجيل المفاوضات الثامنة؟ ويسأل الحزب هل تفضلون الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ سلام سبق النواب واشتكى على إسرائيل وحزب الله، ورئيس الكتائب استحضر بشار والسنوار وخامنئي وخطب سلام.
1: من جاي يقلك استقيل؟ جاي يقلك حكم.
0: مؤتمر باريس خارطة الحضور السياسي والعسكري. النيابة العامة تحمل ميشيل عون مسؤولية جزائية في انفجار المرفأ. استئناف حوثي لمكة المكرمة.

0: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الميلان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا سلطان يا مرحبا على المكور.
3: هيدي عي عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جنثي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: في الميكرو جلسة نيابية لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها. خرج من اليوم الأول منها رئيس الحكومة وحكومته بدفع أقوى من دخولهما والتتم اليوم. في الماكرو القرارات في مكان آخر أو على الأقل في ثلاثة أمكنة معا. واشنطن حيث عقد اللقاء أمس في وزارة الخارجية الأمريكية وضم السفيرة اللبنانية ندى حمادي معوض والسفير الإسرائيلي يحائيل ليتر ومستشار الخارجية الأمريكية دانييل هولر. زوتر الغربية التي قصدها السفير الأمريكي ميشيل عيسى متفقدا الأوضاع في المنطقة التجريبية، وقد واكبه بيان للسفارة الأمريكية في لبنان بتأكيدها استمرار دعم الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف لسلام واستقرار دائمين. في المكانين القرار الأمريكي واضح، المفاوضات اللبنانية الأمريكية المباشرة قائمة رغم الإرجاء الحاصل في روما، ولبننت وشرعنت الجنوب رغم التصعيد الإسرائيلي الموجه ضد حزب الله خدمة للجيش اللبناني. أهمية لقاء واشنطن أنه يشكل مادة للمتابعة في جولة المفاوضات الثامنة في روما المقررة الشهر المقبل وربما المرجأة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، خاصة لجهة وقف التصعيد الإسرائيلي وتوسيع المناطق التجريبية. الجولة الثامنة التي كان الرئيس اللبناني وراء طلب تأجيلها مشترطا جدول أعمال يتيح تحقيق تقدم فعلي، لا سيما تثبيت وقف نار حقيقي واستكمال إطلاق الأسرى اللبنانيين حسب معلومات الشرق الأوسط نقلا عن مصدر رسمي. في موازاة ذلك أبدى عون استغرابه من موقف حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بعدما كان قد حصل على موافقة إسرائيلية على عدم التقدم نحوها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، متسائلا عن سبب تفضيل الحزب تسليم الموقع للإسرائيليين بدلا من تسليمه للجيش اللبناني في خطوة كان من شأنها حماية النبطي والبلدات المجاورة. المكان الثالث باريس الذي يتوجه إليها اليوم رئيس الجمهورية للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه والرئيس الفرنسي والعاهل الأردني قبل انعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوات المسلحة في إطار ما يسمى مسار العقبة الذي أطلقه الأردن قبل 10 سنوات والذي يستهدف تحديات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي هذا دعم دولي كبير ونوعي للبنان رغم التحفظ الأمريكي على فرنسا والخلاف معها على اليونيفيل وما بعد ولايتها. باسم أبو سرحان.
1: أفاد قصر الإليزي بأن قيادة الجيش اللبناني ورئاسة أركان القوات الفرنسية والأردنية والبريطانية ستكون مشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، إضافة إلى وفد سعودي عسكري وسياسي برئاسة المبعوث السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، وبأن التمثيل الأمريكي العسكري سيكون مرتفعا. وفي المعلومات أن الجنرال جوزيف كليرفيلد سيمثل الجيش الأمريكي وأن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى سيشارك أيضا إلى جانب مستشارين لوزير الخارجية ماركو روبيو، كما تشارك 17 دولة وهيئة في المؤتمر.
0: مؤتمر باريس أيضا تابع مباشرة من العاصمة الفرنسية ضمن خاص صوت لبنان مع دعاء حمصي فرح.
2: خاص صوت لبنان. ينعقد في باريس في 17 أيلول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني بعدما كان قد أرجئ من أذار الماضي، ويكتسب المؤتمر أهمية لرعايته الرئاسية الفرنسية اللبنانية والأردنية وحضور سعودي وأمريكي، ومن ترابط الملفات المطروحة دعم الجيش، انتشاره في الجنوب، احتكار الدولة للسلاح، ومرحلة ما بعد اليونيفيل. ويكمن التحدي في إيجاد مقاربة مشتركة تجاه آلية دعم الجيش والتوفيق بين دول تربط دعمه بتقدم ملموس في حصر السلاح، وأخرى ترى أن هذا الدعم هو شرط لتمكينه من إتمام مهمته. مصادر لبنانية في باريس أوضحت لصوت لبنان أن هذا المؤتمر تحضيري للوقوف على وجهة النظر اللبنانية ووجهات نظر الدول المشاركة وتحديد الاحتياجات وظروف تأمينها، وهو غير مخصص لجمع التبرعات أو المساعدات. عن التوقعات يتحدث مدير مكتب قناتي العربية والحدث في فرنسا حسين قنيبر لصوت لبنان.
3: سقف التوقعات بالنسبة لنتائج الاجتماع التحضيري ليست مرتفعة، وذلك يعود لأسباب كثيرة، من بينها أن فرنسا كانت دعت مرارا القوى السياسية والحزبية في لبنان إلى تسريع عملية الإصلاح، وهي تعتبر أن الاستجابة لهذا المطلب تبقى أقل من المتوقع، وإن كانت باريس تحيي ما تصفه بالقرارات الجريئة التي أقدم عليها مؤخرا رئيسا الجمهورية والحكومة. من بين الأسباب التي لا تتيح أيضا توقع الكثير من اجتماع الخميس أن الولايات المتحدة ليست متحمسة لإنجاح المسعى الفرنسي، وهذا يقودنا إلى سبب آخر لانخفاض سقف التوقعات، وهو السبب الإسرائيلي. إسرائيل تريد إبعاد فرنسا تماما عن الملف اللبناني.
2: المؤتمر يأتي في سياق مسار فرنسي متواصل لدعم لبنان من مؤتمر روما الذي انعقد في أذار 2018، وقدمت فرنسا خلاله هبة ب 14
4: First up in Sydney's west this afternoon, Walgrove Road, Eastern Creek at the Waste Management Centre, traffic lights flashing yellow. Marsden Park, Richmond Road at Alara Boulevard, a northbound car broken down. And Limfield, the Pacific Highway, traffic affected both directions at Highfield Road with a two-car crash. On to Melbourne, Narrewarren East, Belgrave, Hallam Road remains closed south of Wellington Road because of an accident. Reports of a crash at Fitzroy North, Alexandra Parade, eastbound at Smith Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
5: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 17-13 على الصعيد ميلبن. بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا ليوم الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول. بنروح لعند الفنان معين شريف، جولتنا الغنائية كمان من ضمنها الفنان وائل كفوري. هون راديو 2ME مساء النور.
6: استقوي بعد انت وظروفك يا دني، كفي معروفك، قوي كفوفك شوي تحس فيها، عقلبك رح ابقى

0: الفنان وائل كفوري. بنرجع لعكم مستمعينا مساء النور لك المستمعين الكرام. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. الانتظار مدة 8 سنوات للحصول على الجنسية الأسترالية ودفعات السنترلينك في أستراليا. ميس بولين هانسن تريد جعل فترة الانتظار للحصول على الجنسية الأسترالية 8 سنوات، يعني لازم تعيش في أستراليا 8 سنوات بعدها تستطيع التقديم على الجنسية الأسترالية أو الحصول على دفعات السنترلينك. والسبب من أجل أن يثبت المهاجر إنه ساهم في بناء أستراليا واندمج والتزم بالقوانين الأسترالية خلال هيدي الفترة. والجنسية الأسترالية هي امتياز عليه العمل عليها وليس حق فوري. بولين هانسن ستطبق هذا القانون في حال فازت في الانتخابات الأسترالية بالعام 2028. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عربي وإنجليزي هدية 2ME.
0: مرحبا لك المستمعين وبداية أمسية سعيدة. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME
1: 2ME Maximum Hits and More Maximum Music Maximum Hits 2ME Australia.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
5: ريتا خوري.
4: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط، بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد. والتفاصيل والتطورات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
6: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
4: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي

0: في منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
1: الهدنة المقترحة هدنة الطاقة بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في بضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب. هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة؟ لا أعتقد، الحديث ما زال مبكرا.
0: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

0: in Sydney's west this afternoon. Marsden Park, Richmond Road, a broken down car taking out one northbound lane at Alara Boulevard and causing heavy delays. All lanes reopen on Linfield's Pacific Highway and Highfield Road following a two-car crash. Meantime in Melbourne, a Ring Road Greensboro bound crash after Boundary Road and Coburg North, Gaffney Street, an accident reported, delays in both directions. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الخمسة ونص، نرجع نكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم بسيدني وصلت درجة الحرارة ل 17، على الصعيد ملبن وصلت درجة الحرارة اليوم أقصاها ل 13. انتو برفقة الموجة الأقوى 1638 AM 2ME أستراليا. وعلى هذا للفنان فارس كرام، دللي وتمايلي كتير حلوة هالأغنية، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. وجولتنا الغنائية نرجع ونكملها مع الفنانة نجوى كرم.
2: على هدا

0: نرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. هدفنا طردن. جويس، نعم مستر جويس نائب بولين هانسون قال هدفنا طرد أكثر من 75 ألف شخص في أستراليا يعيشون منذ سنوات عديدة وليست لديهم وثائق رسمية أو تأشيرات تسمح لهم بالبقاء في البلاد. هيدا من عند جويس نائب بولين هانسون. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع مشوارنا.
1: Let's do it. انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على موجة 1638 AM 2ME أستراليا. باصات كهربائية، نعم ضمن خطط تحول النقل في سيدني إلى كهربائي العام 2030 مطار سيدني الدولي يستبدل 50 باص يعمل بالديزل إلى باصات كهربائية حديثة 100%. بونسوار.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: شكرا جدا جزيلا.

0: جولي إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM مساء النور.
1: 2ME You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. من ساحة النجمة وساحة الجنوب توزع المشهد، فجلسة مناقشة الحكومة تحت قبة البرلمان تحولت سجالات، ليس بين النواب والحكومة إنما بين النواب السياديين ونواب الممانعة. هكذا فإن مبدأ مساءلة الحكومة سقط جزئيا، لتتحول الجلسة مناسبة لرفع الصوت وتنفيس الاحتقان. طبعا مغامرات حزب الله وانعكاساتها السلبية على لبنان شكلت المادة الأساسية للسجالات، ومع أن الأصوات ارتفعت في بعض الأحيان كذلك حدت النقاشات، إلا أن الأمور ظلت مضبوطة ولو بالحد الأدنى، وبالتالي فإن وقائع اليوم الأول لم تتجاوز الخطوط الحمر، وما حصل يوم الثلاثاء ينتظر أن يتكرر في جلسة اليوم الأربعاء. البداية مما كشفه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للMTV عن أن السفيرة اللبنانية ندى حميدي التقت نظيرها الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجولة المقبلة من المفاوضات، مشددا على أن واشنطن ملتزمة بالإطار الثلاثي الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. جلسة مناقشة الحكومة، حزب الله حاول تعويض خسارة تلة علي طاهر بانتصارات كلامية لكن أمله خاب. تقرير ماريان زوين.
1: لنختصر 4 ساعات من الكلام تحت قبة البرلمان، هذا هو المشهد السياسي في لبنان.
2: المقاومة باقية.
3: خليه يخدع إيران يا دوت الرئيس، المقاومة اللي دمرت البلد.
2: خليك بأمريكا وإسرائيل.
4: يا زملائنا
3: خربتوا البلد، حتحمل مسؤولية
2: دولة واحد مثلكم خرب البلد.
1: نواب حزب الله بدوا الأكثر توترا، يقاطعون المداخلات ويرمون الاتهامات، وكأن من خسر تلة علي الطاهر يبحث في ساحة النجم عن تلة يخوض عليها معركة من نوع آخر.
5: والآخرين عم بيتراجعوا من تلة إلى تلة، تركين وراءهم الدمار والخراب والتهجير.
6: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترى مين الآخرين. هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
5: الآخرين
6: الآخرين مين؟
5: حضرتكم عم تتراجعوا.
6: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي، نحن أهل الأرض يا حبيبي، اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
5: أبداً، أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
2: المشروع الأكبر اللي عم بدمر لبنان هو الأمريكان اللي انتم سلمين.
7: هالحروب الاسناد الاخرين كلفت لبنان بحدود 14,000 قتيل.
6: حرب ودولة الرئيس كلفت 350,000 قتيل داخل لبنان.
7: كبير ما في، انا ما بدي ننزل مستوي على هذا المستوى. يا انت بتضبطها
3: مستوى بيشرف اكبر واحد هون، مستوى كل شهيد.
1: حتى من لا يكثر عادة من الكلام تكلم.
8: عفوا دولة الرئيس، أنا أول مرة بحكي من 6 سنين.
9: لا
8: والله من 6 سنين.
9: خمس دقايق
8: من لما جيت نائب يا دولة
9: الرئيس. في 5 دقايق.
8: طيب دقيقة بعد دقيقتين.
1: اللهفة على الكلام كانت واضحة أيضا لدى فريق التيار الوطني الحر الذي انتظر ليرد دين سنوات كان فيها في الحكم وتحت سهام الانتقاد.
10: إحنا المعارضة دولة الرئيس.
6: مهضومين بالمعارضة.
7: أنه أنا رئيس المعارضة. ما عليه إذا اعطيتنا يعني ميزنا عن الكل إذا عم تعتبره تمييز.
10: أنا كيف بدي رائب كنايب؟
9: ما هذه عم نعملها هلا.
7: دولة الرئيس عم ننسحب من الجلسة إذا ما حتغير.
6: يعني طيب شيء 10 دقائق زيادة.
7: ولا
9: أحكي نص ساعة بس من الكتلة. ولكن ما بيحكوش إني.
6: منيحة عن الساعة.
10: كيف ما بنحكيش نحن يعني دولة الرئيس؟
7: لا. فينا نحكي من هون؟
9: لا من عندك.
7: وعدتوا بالحياد وصرتوا حكومة المحاور. وعدتوا بالسيادة وصرتوا حكومة الخضوع للخارج. وعدتوا بحماية السلم الأهلي وفتحتوا باب الفتنة مرة بملف السلاح ومرة بملف العفو العام. وعدتوا بحصرية السلاح، وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفتوا الاحتلال فيه. انتوا بدكم تبرروا فشلكم بالكهرباء بإلقاء اللوم علينا وفتح ملفات لألهاء الناس فيها.
1: وبعد رمي المسؤوليات كانت هذه المداخلة بأسلوب مختلف.
2: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح؟ قرار الحرب والسلم بده يكون بالحكومة.
4: هيدا شيء ما بصير. بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية، كيف هالشيء؟ بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا محاسبة كبيرة من مين؟ هودي مش عجبهم انه الدولة تغير مسارها. حسابك بركي يكون عندها وعسير، انما عند اللبنانيين كفي بس مطلوب منك أكثر.
1: وكان رئيس الحكومة أطلع النواب في مستهل الجلسة بما أنجز وما تأخر من دون التردد عن ذكر أحد أبرز أسباب هذا التأخير.
11: لقد داهمت لبنان في آذار الماضي حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، فإن الحربين معا تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار. نريد إنهاء الحرب لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
1: هذا ولم يتخطى عدد من تكلموا نصف طالبي الكلام على أن يتابعوا مداخلاتهم يوم الأربعاء.
0: وفي مداخلات بعض النواب تمحورت الكلمات حول عدة ملفات أبرزها السلاح غير الشرعي والمفاوضات مع إسرائيل كما القوانين المالية.
3: أنا وثلاث أرباع اللبنانيين لحد هلأ مش فهمانين شو هو اللي صار، إذا مش اتفاق شو هو وشو هو اللي حققناه أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار.
12: هناك أساليب مختلفة للتفاوض، هو ليس تهمة، والدبلوماسية ليست تنازلا بحد ذاتها، ومارسناها سابقا ومارسها دولة الرئيس نبيه بري، لكن أي تفاوض واتفاق يقاس بالنتيجة.
13: في عيد بلبنان اسمه عيد المقاومة والتحرير 25 أيار، عيد المقاومة والتحرير 18 سنة هذه المقاومة قاومت وحررت وانتصرت وعملت عيد للبنان. اليوم الكل يتنكر شو عملتوا ما قدرتوا تدافعوا، دولتكم قادرة تدافع، جيشكم قادر يدافع.
14: نحن نريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة، لذلك المطلوب توحيد الموقف الوطني وإعادة النظر في اتفاقية الإطار.
15: نجدد ثقتنا بكم تقديرا لقرارات جريئة والإنجاح هذه الفرصة، ونريد نتائج ملموسة وحكومة تحسم وتصارح وتنفذ وتمنع عودة المنظومة القديمة. سنساند السيادة وتمكين الجيش والإصلاح واستقلال القضاء وحماية المودعين والإعمار وعودة النازحين. فلا سيادة دون حصرية السلاح، ولا استقرار دون إصلاح وعدالة، ولا ثقة دون تنفيذ ومحاسبة.
16: نحن أيدنا المسار التفاوضي كخيار لوقف الحرب واستعادة الأرض. القوانين يلي طلعت من المجلس النيابي ومحورها كان لجنة المال كتيرة بموضوع المال، من قانون الإسراء غير المشروع، لا قانون رفع السرية المصرفية، لا قانون حماية كشف الفساد، لا قانون استعادة الأموال المنهوبة أو المتأتية من جرائم الفساد، إلى إلى إلى إلى إلى إلى، ولكن التنفيذ وين؟
17: نحن دولة الرئيس إذا أنتوا ما عملتوا شيء وأنتوا هيدي الفرصة الأخيرة موجودة بين إيديكم، ماني جاي أقول لك شو بدك بهالشغلة، جاي أقول لك شمر على زنودك وحكم، اصحك تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
0: قضائيا، محامي عام التمييز محمد صعب أشار في مطالعته التي سلمها إلى القاضي طارق البيطار بتهمة الإهمال الجنائي إلى الرئيس السابق ميشيل عون ووزراء ورؤساء حكومة، وباب الادعاء لا يزال مفتوحا. زينة باسيل شمعون.
18: الرئيس السابق ميشيل عون في دائرة الاتهام، فالنيابة العامة كسلطة ادعاء طلبت توجيه الاتهام للرئيس عون بقضية انفجار مرفأ بيروت بتهمة الإهمال الجنائي، وذلك بحسب مصدر قضائي للAFP. خبر يأتي بعد تسليم محامي عام التمييز محمد صعب مطالعته في شأن القرار الاتهامي إلى قاضي التحقيق طارق البيطار كاتبا على المغلف Justice for All. المطالعة مؤلفة من 260 صفحة سرية وغير ملزمة للبطار، إنما وصفتها مصادر معنية بالشاملة، كما القرار الاتهامي الذي وصف بالمتين والمتكامل.
19: بتقديري التباينات ستكون جزئية وليست أساسية، لكن خلينا نقول شغلي، القانون واضح زينا بهذا الموضوع، القرار الاتهامي هو الطاغي على كل هذا الموضوع.
18: القاضي صعب حدد المسؤوليات بالنسبة للمدعى عليهم والذي بلغ عددهم 73، وتطرق إلى الأشخاص الصادر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية وإلى الأدلة، كما أنه حدد الصلاحيات المتعلقة بالمرجعية التي ستحاكم السياسيين والقضاة. الصراع الذي كان بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز غسان عويديت سابقا، والأهم حدد سبب الانفجار، هل هو إهمال، عمل أمني أو استهداف إسرائيلي؟
19: في معلومة تقول بأنه طلبت منع المحاكمة عن عدد أيضا من المدعى عليه، ولكن ليس عددا كبيرا من قررت أو طلبت منع المحاكمة عنهم. طبعا تطرقت إلى مسألة استيراد النترات من جورجيا إلى لبنان، كيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت، كيفية حماية هذه النترات والمسؤول عن حماية النترات.
18: بعد المرور بالمسار القضائي الصحيح وتسليم المطالعة من صعب، الذي اعتبر أيضا أن سمت مسؤولية جزائية تقع على الوزراء غازي زعيتر، يوسف فينينوس، علي حسن خليل ورئيسي الحكومة حسان دياب ونهاد المشنوق، بات القاضي بيطار في مرحلة إصدار القرار الاتهامي الذي بحسب المصادر سيكون قبل نهاية السنة.
0: كيف تسهل الدولة اللبنانية قبض النواب الخاضعين للعقوبات الأمريكية رواتبهم؟ الجواب مع مجدلين اللحام.
20: انت بتمول معاشه من ضرائبك واسم سعادته مدرج على لائحة العقوبات الدولية، سألت حالك كيف بيوصل معاشه لايده؟ الجواب كاش وبالليرة.
21: As night falls across Sydney, Marsden Park and on Richmond Road at Illara Boulevard, heavy delays with a northbound lane taken out because of a broken down car. In Melbourne, a crash on Ring Road, Greensboro bound after Boundary Road. A serious crash, Templestowe, Williamson's Road closed northbound at Foot Street. Coburg North, Gaffney Street, westbound before Sussex Street. Emergency services are on site. And Cheltenham, Chesterville Road at Argus Street, there's been a crash too. A Polished Man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME. Australia.
22: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الأربعة اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول. بدي أكيد ذكر بأحوال طقسنا من بعد ما تعرفنا على حركة السير والطرقات وأخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة أقصاها ل 17، على صعيد ميلبن وصلت ل 13 درجة مئوية. بعد ما مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام، رح نتوجه لفاصل غنائي. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان نقول القصة، نرجع منكمل مع الفنان هاني العمري. بونسوار.

0: نرجع لعنكم مستمعينا من جولتنا الغنائية. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بدي ذكر كمان وقول مرحبا وأهلا وسهلا بتواجد كل يلي عم يتابعنا عبر الأونلاين على 2ME.com.au. منروح لأحدث استطلاعات الرأي في أستراليا. حزب العمال يعود إلى الصدارة بفارق 1% عند 28%. حزب بولين هانسن بالمركز الثاني عند 27%. أما حزب الأحرار بالمركز الثالث عند نسبة 24%. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME. منروح لعند الفنان وليد الحلاني نسمع هالأغنية سوا.
1: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: من عند الفنان إيهاب توفيق جيت بوقتك. منروح لفاصل استراحة وإجا وقت الأخبار. منتوجه لجولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقكم جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تابع السوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Eliza Getsy with the top stories. International students would effectively be banned from bringing family members to Australia under an immigration overhaul set to be announced by the Home Affairs Minister tomorrow. Tony Burke will give a speech at the National Press Club outlining changes to try and reach the government's target of reducing net overseas migration from 300,000 people per year to 225,000 by 2028. Labor's plan has some similarities to One Nation's migration policy released this week, which included a crackdown on family visas for both students and skilled migrants. Queensland's Premier says AI giant Anthropic will anchor a massive new data centre flagged for the Western Downs in the state's southeast. The tech giant has signed a long-term lease to occupy the $32 billion hub, which is expected to create 1,400 ongoing jobs. It comes as global AI bosses meet in San Francisco to discuss the future of artificial intelligence after some experts voiced fears for humanity. And all four supporting acts for upcoming dates of Ed Sheeran's Loop Tour have withdrawn in solidarity with fellow opening act Macklemore. The rapper was removed from the US tour for making pro-Palestinian comments while performing earlier this month at New Jersey's MetLife Stadium. Sheeran says dropping Macklemore was not his decision, but that of the tour's promoter. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز العناوين. فوندرلاين ترسم أولويات الاتحاد الأوروبي اليوم في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي أمام نواب البرلمان الأوروبي. أوكرانيا والدفاع والهجرة والتنافسية كانت في صدارة الملفات في كلمة يحضرها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. الحوثيون يؤكدون إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مدينة مكة وسط نفي من جماعة الحوثي. والمعارك في اليمن تتسبب بنزوح أكثر من 100,000 شخص حسب أرقام الأمم المتحدة. 5 قتلى على الأقل في استهداف مسيرة روسية حافلة جنوبي أوكرانيا وهجمات روسية جديدة تطال منشآت للطاقة وسط البلاد. تنديد أوروبي بسلوك موسكو بعد حادثتين في منطقة البلطيق. وبروكسل تؤجل تجديد العقوبات على روسيا وسط خلاف أوروبي وغضب أوكراني.

تلقي رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين حالياً أمام نواب البرلمان الأوروبي خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، مستعرضة حصيلة عمل المفوضية وأولوياتها للمرحلة المقبلة. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين دعت إلى التصدي للقوميين المتشددين والمناهضين للاتحاد الأوروبي، معلنة في الوقت نفسه عن جمع

0: يتيح لنا أن نقرر مصيرنا معا، أم نسمح بتقويض ديمقراطيتنا على أيدي وكلاء الأنظمة السلطوية وأدواتها؟ سواء تعلق الأمر بالتيارات القومية المتطرفة والمعادية لأوروبا أو بالتدخل الروسي أو بالتضليل الإعلامي، تتغير الأسماء لكن الهدف يبقى واحدا، إنهم يحتقرون قيمنا ويريدون كسر الوحدة الأوروبية. لذلك لا ينبغي أن نكتفي بمواجهة كل ذلك، بل علينا أيضا أن ندافع عن رؤيتنا لأوروبا. بلغ العجز التجاري لأوروبا مع الصين اليوم 1 مليار يورو يوميا. لقد وصلنا إلى نقطة تحول. البعض يقول إن صدمة صينية ثانية تلوح في الأفق، لكنها في الواقع بدأت بالفعل، ونرى آثارها في مجتمعاتنا ومصانعنا في مختلف أنحاء الاتحاد، فهي تؤدي إلى تراجع التصنيع في المناطق الصناعية الرئيسية في أوروبا، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار. ولهذا السبب دخلنا في حوار مع الصين بهدف إعادة التوازن إلى مبادلاتنا التجارية، لكن هذا الحوار يجب أن يؤدي الآن إلى نتائج.
1: ونعود إلى بروكسل مع مراسلنا من هناك حسين أسد. حسين، نعود معك إلى أبرز ما جاء في هذا الخطاب، خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي يعني أخذ حيزا كبيرا فيه مسألة الاقتصاد الأوروبي والصناعات الأوروبية، وكذلك مسألة الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. كيف يمكن أن نلخص كل ذلك؟
2: وسيم، من الاقتصاد إلى البيئة والطاقة والذكاء الاصطناعي إلى الدفاع إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوروبية إلى كل شيء تقريبا تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الخطاب الذي كتبته شخصيا. لذلك واضح جدا عندما تتحدث عن الولايات المتحدة هي لا تتحدث بشكل مباشر، لا تذكر اسم الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكنها تتحدث عن العلاقات بين ضفتي الأطلسي خصوصا في ملف الدفاع. عندما تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية عن مجلس الأمن الأوروبي وهو يشبه إلى حد ما بل ربما ينافس حلف شمال الأطلسي وكان مقترحا فرنسيا ألمانيا بالأساس، ربما تتحدث عن ما يتم تداوله هنا في الاتحاد الأوروبي، عن أولا قدرة حلف شمال الأطلسي في الدفاع عن الاتحاد الأوروبي في حال تعرضت أي من الدول لهجوم، وأيضا القرار السياسي الأمريكي مع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض. لذلك هي اليوم تتحدث عن مجلس الأمن الأوروبي وتتحدث عن زيادة الإنفاق وتتحدث عن استثمارات ومبادرات أكبر مع أوكرانيا التي لديها تجربة مهمة في الحرب وأيضا في الصناعات الحربية. تقول إن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا خلال الشتاء القادم، وتقول أيضا إنه سيكون الأقصى، ولكن الدعم الأوروبي سيكون مستمرا، وتتحدث عن ضرورة أن لا يعتمد الأوروبيون على مصدر واحد عندما يتعلق الأمر بالتسليح، وهو الحديث بطبيعة الحال عن الولايات المتحدة التي تعتمد عليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 65% من وارداتها العسكرية. أيضا العلاقات مع كندا، عضو مشارك، أي كل شيء ما عدا العضوية الكاملة لأن الأمر غير ممكن قانونيا. أيضا تتحدث عن علاقات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاتفاقيات التي أبرمت مع الهند مع مجموعة ميركوسور وتنويع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا الذهاب إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة لتجنب الوقوع مرة أخرى في أزمات كما حصل بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم ما يجري الآن في الشرق الأوسط واحتمالية أن ترتفع أسعار الطاقة أكبر خلال الفترة المقبلة. التنافسية كانت حاضرة في حديث أورسولا فون دير لاين، خصوصا العجز التجاري مع الصين بمليار يورو يوميا، وهو أمر كبير يهدد الصناعات الأوروبية بالفعل. والنقطة الأخيرة وسيم، الحديث عن اقتراح رسمي غدا لقانون أطفال الاتحاد الأوروبي الذي سيمنع وصول الأطفال دون 13 إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا سيمنع حصولهم على حساب خاص شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 15 عاما.
1: نعم حسين، بالحديث عن هذا المقترح تتحدث أيضا أورسولا فوندرلاين على المسألة القطاع الذكاء الاصطناعي، والتي تقول فيه إنها لا تريد أن تغادر

0: السباق في ظل وجود يعني منافسة دولية، وخاصة أنها ذكرت مخاطر وضرورة تجنب مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تسارع تطويره؟
1: صحيح وسيم، رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بأن الذكاء الاصطناعي يشهد اليوم سباقا كبيرا للوصول إليه ولاستخدامه، ولكن في ذات الوقت هناك مخاطر لهذا الاستخدام، لكن في ذات الوقت تشدد على ضرورة أن يتم استثمار الكثير في قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصا عندما تتحدث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، في الكشف المبكر عن السرطانات. تقول إنه يجب أن يكون مساعدا للأطباء مثلا عندما تتحدث عن الجانب الطبي، لا أن يكون بديلا عنهم، وبالتالي هو استثمار في هذا القطاع الذي يشهد تطورا يوميا وسريعا، ولكن أيضا بأخذ مخاطر هذا التطور السريع بنظر الاعتبار.
0: حسين أسد مراسلنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ونذهب إلى شأن آخر، ودائما مع الاتحاد الأوروبي، حيث قرر التكتل الأوروبي إرجاء تجديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة أسبوع، وسط خلاف بشأن طلب فرنسي سلوفاكي برفع اسم رجل الأعمال الروسي الأوزبكي عاليشر عثمانوف من قائمة العقوبات، في خطوة أثارت غضب كييف. ووفق التقارير تسعى باريس من خلال هذا الطلب إلى المساعدة في الإفراج عن مواطنين فرنسيين محتجزين في أذربيجان.
2: على غير العادة، فرنسا في صف ملياردير روسي أوزبكي وفي وجه بروكسل، تطالب باريس بإزالة أليشر أوسمانوف من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات دون أن توضح أسباب الطلب، وضع من شأنه أن يعرقل خطط التكتل الأوروبي الذي يجدد كل 6 أشهر بالإجماع العقوبات المفروضة على نحو 3000 فرد وكيان روسي متهمين بالمساهمة في دعم الحرب على أوكرانيا. أوسمانوف الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمبارزة وأحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تضغط فرنسا من أجل رفع العقوبات عن الرجل في إطار اتفاق للإفراج عن سجناء يشمل عدة مواطنين فرنسيين محتجزين في أذربيجان، مسألة تثير السياء الرئيس الأوكراني.
3: بابا دوزو يا خيمة، البوزو يا بابا يا حبيبي، يلا يلا دوزو، يلا يا شباب بلشنا.

0: بدك بدك للفنان توني كيوان. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2MBA أستراليا. بونسوار لك المستمعين الكرام, انتو برفقة الموجة 1638 AM 2MBA أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني, وصلت درجات الحرارة أقصاها على 17, على صعيد ميلبن 13. أما بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني 19, على صعيد ميلبن 15. هذه درجات الحرارة اليوم وبكرة الخميس. تحية المسائية لكل المستمعين الكرام, انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بنرجع اكيد نتابع سوا مع اخبارنا لكل الاخبار واخر المستجدات. عندي كمان منوعات للبرامج وبرامج التو ام اي ما الى نهايه ابدا, اغانينا ما الى نهايه, اغاني مفضله, اغاني كتير انتو بتحبوها تكونوا تسمعوها وتكونوا معنا. خلوكن على 1638 ام تو ام اي اوستراليا. بذكر كمان مستمعينا فيكن تسمعونا عبر الانترنت على 2me.com.au ومن خلال الماي سيت, وفيكن كمان تابعونا على الفيسبوك. وما بدي انسى اذكركم بال2ME Gold للاغاني المطوله, اغاني كلاسيكيه بتستمعوا لها بس عبر 2ME Gold. منروح لفاصل استراحه ومنرجع تنتابع سوا. مساء النور.
1: Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا اوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. الموضوع كله يعتمد على كلمة قد. نعم, الحكومة الأسترالية تقول إنها قد تنتظر في خفض ضريبي للوقود بسبب ارتفاع كبير في الأسعار العالمية. قد تنتظر, شفتوا كيف الموضوع كله بيعتمد على كلمة قد. هذا مستر أنتوني ألبانيزي وحكومته قالوا لازم ننتظر هذه المسألة, مسألة خفض ضريبة الوقود من جديد, بدنا ندرس الموضوع. بنسمع الفنانة نانسي عجرم, نرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي هون راديو 2ME. بس النور

0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء الخير.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الKFC.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. التحالف يتعهد بالرد على الحوثيين بعد اعتراض مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مقار وعتاد للحوثي في ذوباب، ومئة ألف نازح جراء القتال. ديفانس يقول إن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة، وصور تظهر إنقاذ جندي أمريكي من الأراضي الإيرانية. روسيا تواصل قصف السفن والمصانع الأوكرانية، وزيلينسكي يتهمها بمحاولة اغتياله. وفي ملفاتنا الخاصة، مسؤول عراقي يؤكد للعربية أن العراق لا يستطيع الاستغناء عن هرمز، فكيف تحاول السفن عبور المضيق في ظروف الحرب؟

تطورات متلاحقة، بينها تأكيد التحالف بأن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. أما في حرب إيران فإن نائب ترامب يتوقع الدخول في مرحلة جديدة دون أن يفصح عن طبيعة هذه المرحلة. فانس يرى بأن مواقيت حرب إيران مرتبطة بالداخل الأمريكي وتحديدا بالانتخابات النصفية. وبعد شهور من هذه الحرب يرى المدعي العام الأمريكي بأن الصراع مع إيران لا يمكن أن يوصف بأنه حرب. ورغم الحديث عن التوصيفات في واشنطن إلا أن يوميات مضيق هرمز تسبب توترا للعالم كله، فكيف يعبر البحارة؟ سؤال سنحاول الإجابة عليه. وفيما تحث أمريكا زيلينسكي على التهدئة فإنه يحمل موسكو المسؤولية عن هذا التصعيد، بل ويقول حاولت اغتيالي مرتين. إذن مشاهدينا، هي حروب عدة مشتعلة تؤرق العالم حاضرا، لكن ماذا عن المستقبل؟ المستقبل يؤرق المختصين في الذكاء الاصطناعي، فما زالوا يحذرون من خروجه عن السيطرة، بل ويطالب بعضهم بزر لإيقافه في حالة

0: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في عام 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. وأكدت المنظمة في بيان أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين وصون حرمة المقدسات. كما دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان محاولة الهجوم الحوثي الشنيعة والتي استهدفت مكة المكرمة، وأشاد بما وصفه باليقظة الاستثنائية التي أظهرتها القوات المسلحة السعودية، وأكد أن باكستان تقف بثبات وتضامن تام مع السعودية دفاعا عن سيادتها وسلامة أراضيها ودفاعا عن أمن وحرمة الحرمين الشريفين. المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري قال في مقابلة مع العربية إنجليزي إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وترتكز على مبدأ الردع الجماعي. أضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية.
1: Operationalization of the defensive commitments, they are never in any discourse made public. You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature, which are committal in nature, but if you see no country comes out and starts sharing its operational details, the in any military, because what you are asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always part of the operational classification and security. So no country does that. So what you are asking is that how it will be done, it is for the three countries to decide, and it is for them to know and for them to actualize it.
0: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أضاف في مقابلة مع العربية إنجليزي أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف باكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
1: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it, that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically, and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
0: ميدانيا، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية أن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. أوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. في الشق الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن دفع أكثر من 100,000 شخص إلى النزوح داخل البلاد، فيما اضطر الآلاف من العبور عبور مضيق باب المندب نحو جيبوتي وسط مخاطر كبيرة تواجه العائلات الفارة من مناطق القتال.
2: The UN Refugee Agency is warning that rapidly escalating hostilities, especially on the western coast of Yemen, have displaced more than 100,000 human beings inside the country and forced thousands more to seek safety across the Bab el-Mandeb Strait in Djibouti. And as you can imagine, the dangers of that crossing. Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
0: من مأرب معنا مراسل العربية محمود الحميدي ومن جبهة الأحكوم جنوب تعز مراسل العربية هايل سعيد أهلا بكما أبدأ معك محمود نحدث معك التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة وصباح هذا اليوم
3: نعم راوية في ملف التصعيد الميداني وتحديدا المواجهات المباشرة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في جبهات القتال لم يشهد جديد خلال الساعات الماضية غير الاشتباكات النارية بالأسلحة المتوسطة والتراشق المدفعي ليست هنالك مواجهات مباشرة ولم تسجل حالات اختراق خلال 12 ساعة الماضية بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية على مختلف جبهات محافظة مأرب هنالك أيضا الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية والطيران المسير ما يزال يستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية وثكناتها وتجمعاتها وأيضا منصات إطلاق الصواريخ التي تنشرها الميليشيات الحوثية في أطراف محافظة مأرب وتحديدا في المرتفعات الغربية عندما نتحدث عن سلسلة جبل هيلان وسلسلة جبل مرثد أيضا كانت هنالك تعزيزات قادمة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب التعزيزات قادمة من محافظة صنعاء تم استهدافها من قبل الطيران الحربي خلال ساعات الصباح الأولى اليوم هذه التطورات تأتي في ظل تحشيد مستمر تدفع به الميليشيات الحوثية نحو جبهات محافظة مأرب تحديدا القادمة من محافظة البيضاء إلى الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب وتحديدا من مديرية الجوبة أو التي تشهدها الجبهة الشمالية الغربية وتحديدا جبهة الكسارة لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين أن عمليات تعزيز مستمرة ترسلها الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء عبر طريق نهم مفرق الجوف إلى شمال غرب محافظة مأرب جبهة الكسارة ومن نفس الطريقة للاتجاه الآخر في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف تقول مصادر عسكرية أن القوات الحكومية ترصد كل هذه التعزيزات
0: نعم.
3: حتى إذا لم يتم استهدافها في الطرقات فإن عملية الرصد مستمرة يتم استهدافها في المخازن التي تصل إليها
4: وحياة قلبي وأفراح وأغنية كتير حلوة للعندليب الأسمر رح نسمع منها خمس دقايق من الوقت بونسوار لكم من جديد عودتنا من غرفة الأخبار تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم 16 من شهر سبتمبر أيلول طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 17-13 على الصعيد ميلبن بكرة الخميس بسيدني درجات الحرارة بتوصل 18 على صعيد ميلبن 15 هيدي آخر المستجدات عن أحوال طقسنا لليوم وبكرة الخميس وحياة قلبي وأفراح وهالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا بونسوار

0: العودة لغوتي بعيد مشوارنا أمسي سعيد من جديد لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. بدي خبركم مستمعين عن معلومة غذائية. نعم بدي خبركم عن الكركم. الكركم هو كنز طبيعي لفوائد صحية متعددة. الكركم ذهب الطبيعة. نعم ذهب الطبيعة غني بمضادات الأكسدة، بيدعم صحة المفاصل، يقوي المناعة ويساعد على حماية الجسم من الإجهاد والتعب. هيدا ذهب الطبيعة هو الكركم. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: العودة لمتابعتنا، تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا بيرفة إذاعة 2ME 1638 AM. الإفراط في العطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك، والإفراط في الطيبة بيخليك تعتاد الانكسار، والإفراط في الاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن في الفضيلة هو ضمان اتزانة. فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها. بونسوار لكم من جديد، نسمع الفنان فارس كرم عبر أثير راديو 2ME.

بعد مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1630 ITM. تعرفوا مستمعينا انه الشيء الاكثر ازعاج في الحياة هو انه الشخص الصادق بيخسر دائما في صراع الكلمات لانه مؤيد بالحقيقة، بينما الشخص الكاذب بيمكنه ان يقول اي شيء، بيقول اي شيء. بونسوار، نسمع كوكب الشرق أم كلثوم، مقتطف من هالأغاني الرائعة جدا، أغنية لألا كتير حلوة ومرت الأيام. رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME سنور.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 16 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا برفقة درافت تايم بروجرام أنا وأنتم نرجع من جدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بخير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. باي باي فور ناو.
1: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى

0: FM أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
0: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News. Eliza Getzey with the top stories. Major AI player Anthropic has chosen Queensland to launch its first Australian-based operations. The $32 billion data centre on the Western Downs is set to be the largest in Australia and will draw as much power as about 1.5 million average Australian households. The ABC understands Anthropic would use it to power its artificial intelligence program Claude to answer user questions rather than for training AI models. Home Affairs Minister Tony Burke is on the verge of unveiling changes designed to ensure Labor meets its migration targets. International students are expected to be barred from bringing family members to Australia under the crackdown. Mr Burke will outline the full policy at the National Press Club tomorrow, 6 weeks after being forced to postpone the address. And the Saudi military says it's shot down a drone flying towards the holy city of Mecca. It's blamed the Houthis for the attempted attack, which the Houthis have denied. An emergency meeting of the United Nations Security Council has agreed that freedom of navigation in the Middle East must be maintained to prevent disruption to global supplies of food, fuel and medicine. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. نائب الرئيس الأمريكي يرجح أن تنتهي الحرب مع إيران في مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، والصين تدعو الجميع لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد إصرار الدولة على حصر السلاح بيدها دون صدام مع الداخل والسعي إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. وفي غزة مقتل 16 نازحا بينهم أطفال في انهيار مبنى متضرر من القصف الإسرائيلي، والبحث مستمر عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. في الظهيرة أيضا تتابعون: الاتحاد الأوروبي يجمع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء سباق تطوير النماذج الأكثر خطورة. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل، نفتتح الآن الساعة الأولى منها. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. قال فانس خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، بعدما عادت حركة مرور السفن في هذا الممر الحيوي إلى أكثر بكثير من 50% من مستوياتها الطبيعية والسابقة. في المواقف الصينية، أكد وزير الخارجية وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي دعم بكين لحوار قائم على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. أمل وزير الخارجية الصيني ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، داعيا الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل دون 10 وانخفض إلى 4 سفن أمس الثلاثاء، بعد أن بلغ 7 سفن في اليوم السابق. يقل هذا المعدل كثيرا عن متوسط عدد السفن العابرة في 10 أيام والمقدرة ب18 سفينة. أوضحت البيانات أنه لم يكن من بين السفن الأربع العابرة يوم الثلاثاء أي ناقلات عملاقة للنفط وناقلات للغاز الطبيعي المسال. أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وآخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي. أضاف المصدر أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار حسب حدة الأعمال الحربية في حال استمرار الصراع بين الطرفين. قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار، تشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يزن أو يبلغ وزن كل منها 2,000 رطل. أشار المصدر إلى أن لجانا معينة بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى في الكونغرس أبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية. أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية بأن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة. أضاف المتحدث أن الطائرة المسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وتم اعتراضها جنوب مدينة مكة المكرمة. كما قال المالكي إن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. من جهتها نفت جماعة الحوثيين وجود أي تهديد أو محاولة استهداف لمدينة مكة المكرمة، كما تحدثت الجماعة في منشور عن إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب حسب ما جاء في هذا البيان. مزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، موضوع استهداف مكة وإسقاط طائرة F-15، يعني في كلام كبير هنا سواء من الجانب يعني السعودي في اتهام وفي ادعاء أيضا من جانب الحوثيين، لكن ما هي آخر التطورات على أيضا جبهة الساحل اليمني وفيما يتعلق بالاعتداءات الحوثية على السعودية؟
1: نعم يوسف، يبدو أن جماعة الحوثيين وصفت هذه العملية بأنها عملية استراتيجية ونوعية في مسار تطوير وتنامي قدراتهم الجوية، وقالوا أيضا أنهم استهدفوا هذه الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء محافظة مأرب، ولم يتسنى لنا التأكد حتى هذه اللحظة من فيديوهات تؤكد مزاعم جماعة الحوثيين. وتحدثت الجماعة على أن الصاروخ المستخدم صنع محليا، وكذلك أيضا أكدت أن هذا يأتي ردا على غارات استهدفتها المملكة العربية السعودية من خلالها بالطائرات الحربية بأكثر من 450 غارة خلال الأيام الفائتة، وكذلك أيضا باتجاه التصعيد الميداني. هنالك حسب مصادر ميدانية وعسكرية حكومية تحدثت عن مقتل وجرح العشرات في جبهات محاذية لمنطقة كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، وكذلك أيضا في منطقة المعيريف جنوبي محافظة مأرب التي تجري فيها الاشتباكات، وكذلك أيضا بالقرب منها. أعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق على أنها قامت باستهداف رتل عسكري ضخم وأدت إلى مقتل العشرات وجرح الكثير منهم وأسر آخرين، وكذلك تدمير آليات وعربات ومجنزرات في هذه العملية، وبثت صورا لهذه العملية في صحراء محافظة الجوف. إذن هنالك احتدام للأعمال القتالية، وهنالك أيضا تحذيرات حكومية وتحذيرات من كثير من المراقبين والناشطين من أن هذه الجبهة الآن في منطقة المضاربة ورأس العارة والجبهات المطلة على باب مضيق المندب. هناك تحذيرات من تقدم الحوثي لأن هذه الجبهة تعتبر الجبهة الأمامية الأقوى، وإذا ما تم اختراقها من قبل جماعة الحوثيين فإنها ستتقدم باتجاه عدن، لأن المسافة من هذه المناطق في محافظة لحج إلى عدن أقل من المسافة التي قطعتها جماعة الحوثيين من الخوخة باتجاه باب المندب. وكذلك أيضا رصدت بعض الأعمال العسكرية لجماعة الحوثيين والتخندق، وكذلك أيضا زراعة الألغام في منطقة دبابة التي تقع فيها باب المندب المضيق الاستراتيجي والدولي. يوسف،
0: شكرا، شكرا جزيلا لمراسلنا من عدن ياسين الرضوان. قال مسؤول أمريكي أن فريقا عسكريا أمريكيا يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية. أضاف المصدر أن القيادة المركزية الأمريكية أنشأت فريق عمل متخصص للغرض، مشيرا إلى تمسك القيادة العسكرية الأمريكية بتحالف أمني قوي مع الشركاء السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حلتة جنوبي لبنان، بينما نفذ سلاح الجو سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مناطق. أكدت المصادر تعرض بلدتي المنصوري وكفر تبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا استهدف وادي زبقين وميس الجبل في جنوب لبنان إلى جانب غارات

Hello, مساء الخير, سيرين معكم on 1638 2ME Australia. إن شاء الله متقدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I? Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that the bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. كنت حقول واحدة تانية بس قلت لا خلاص خليها لبعدين. Let's get into more music. خليكم معنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: يسعد صباحك الحلو.
8: زعيم نيشن في نيو ساوس ويلز يتوعد بأنه إذا نجح في الانتخابات أدار المقبل سيسعى إلى فرض ضوابط أكثر تشدد على الإجهاض، بالإضافة لمجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.
9: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music.
10: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم هل اكلي ما بتناسبكم اتسترا اتسترا، خاصه القهوه. انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حسوف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو.

0: And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. Kif ni makon? Yalla, hadru finjan kon wa ana hahdir finjan qahwa kaman wa khalina nkammel mishwarna ma ahla aghani ala 2ME Australia.
1: Our music, 2ME
2: Music Australia.
3: The hits before they hit.
4: Today's hottest hits.
5: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
6: 2ME
5: Australia.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: 2ME.

0: أهلاً سيرين معكم على راديو 2ME Australia. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. من ساحة النجمة وساحة الجنوب توزع المشهد، فجلسة مناقشة الحكومة تحت قبة البرلمان تحولت سجالات ليس بين النواب والحكومة، إنما بين النواب السياديين ونواب الممانعة. هكذا فإن مبدأ مساءلة الحكومة سقط جزئيا، لتتحول الجلسة مناسبة لرفع الصوت وتنفيس الاحتقان. طبعا مغامرات حزب الله وانعكاساتها السلبية على لبنان شكلت المادة الأساسية للسجالات، ومع أن الأصوات ارتفعت في بعض الأحيان كذلك حدت النقاشات، إلا أن الأمور ظلت مضبوطة ولو بالحد الأدنى، وبالتالي فإن وقائع اليوم الأول لم تتجاوز الخطوط الحمر، وما حصل يوم الثلاثاء ينتظر أن يتكرر في جلسة اليوم الأربعاء. البداية مما كشفه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للMTV عن أن السفيرة اللبنانية ندى حميدي التقت نظيرها الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجولة المقبلة من المفاوضات، مشددا على أن واشنطن ملتزمة بالإطار الثلاثي الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. جلسة مناقشة الحكومة، حزب الله حاول تعويض خسارة تلة علي طاهر بانتصارات كلامية لكن أمله خاب. تقرير ماريان زوين.
1: لنختصر 4 ساعات من الكلام تحت قبة البرلمان، هذا هو المشهد السياسي في لبنان.
2: المقاومة باقية.
3: خليه يخدع إيران يا دولة الرئيس، المقاومة اللي دمرت البلد.
2: خليك بأمريكا وإسرائيل.
4: يا زملائنا
3: خربتوا البلد، حتحمل مسؤولية
2: دولة واحد مثلكم خرب البلد.
1: نواب حزب الله بدوا الأكثر توترا، يقاطعون المداخلات ويرمون الاتهامات، وكأن من خسر تلة علي الطاهر يبحث في ساحة النجم عن تلة يخوض عليها معركة من نوع آخر.
5: والآخرين عم بيتراجعوا من تلة إلى تلة، تركين وراءهم الدمار والخراب والتهجير.
6: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترمين الآخرين، هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
5: الآخرين؟
6: الآخرين مين؟
5: حضرتكم عم تتراجعوا.
6: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي. نحن أهل الأرض يا حبيبي اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
5: أبداً، أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
2: المشروع الأكبر اللي عم بيدمر لبنان هو الأمريكان اللي انتم سلمين.
7: الحروب اسناد الاخرين كلفت لبنان بحدود 14,000 قتيل.
6: حرب ودولة الرئيس كلفت 350,000 قتيل داخل لبنان.
7: كبير ما فيه، انا ما بدي ننزل مستوي على هذا المستوى. يا انت بتضبطها
3: مستوى بيشرف اكبر واحد هون، مستوى كل شهيد.
1: حتى من لا يكثر عادة من الكلام تكلم.
8: عفوا دولة الرئيس، أنا أول مرة بحكي من 6 سنين.
9: ما لا
8: والله من 6 سنين.
9: خمس دقايق
8: من لما جيت نائب يا دولة
9: الرئيس. في 5 دقايق.
8: طيب دقيقة بعد دقيقتين.
1: اللهفة على الكلام كانت واضحة أيضا لدى فريق التيار الوطني الحر الذي انتظر ليرد دين سنوات كان فيها في الحكم وتحت سهام الانتقاد.
10: إحنا المعارضة دولة الرئيس.
6: مهضومين بالمعارضة.
11: أنه أنا رئيس المعارضة. ما عليه إذا اعطيتنا يعني ميزنا عن الكل إذا عم تعتبره تمييز.
10: أنا كيف بدي رائب كنايب؟
9: ما هذه عم نعملها هلا.
11: دولة الرئيس عم ننسحب من الجلسة إذا ما حتغير.
6: يعني طيب شيء 10 دقايق زيادة.
11: ولا
9: أحكي نص ساعة بس بالكتلة. ولكن ما بيحكوش
6: منيحة منيحة عن الساعة.
10: كيف عم نحكيش نحن يعني دولة الرئيس؟
11: لا. فينا نحكي من هون؟
9: لا من عندك.
11: وعدتوا بالحياد وصرتوا حكومة المحاور. وعدتوا بالسيادة وصرتوا حكومة الخضوع للخارج. وعدتوا بحماية السلم الأهلي وفتحتوا باب الفتنة مرة بملف السلاح ومرة بملف العفو العام. وعدتوا بحصرية السلاح، وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفتوا الاحتلال فيه. انتوا بدكم تبرروا فشلكم بالكهرباء بإلقاء اللوم علينا وفتح ملفات الناس فيها.
1: وبعد رمي المسؤوليات كانت هذه المداخلة بأسلوب مختلف.
2: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح؟ قرار الحرب والسلم بده يكون بالحكومة
4: هيدا شيء ما بصير. بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية. كيف هالشيء؟ بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا محاسبة كبيرة من مين؟ هودي مش عجبهم انه الدولة تغير مسارها. حسابك بركي يكون عندها وعسير، انما عند اللبنانيين كفي بس مطلوب منك أكثر.
1: وكان رئيس الحكومة أطلع النواب في مستهل الجلسة بما أنجز وما تأخر من دون التردد عن ذكر أحد أبرز أسباب هذا التأخير.
12: لقد داهمت لبنان في آذار الماضي حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، فإن الحربين معا تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار. نريد إنهاء الحرب لاستقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
1: هذا ولم يتخطى عدد من تكلموا نصف طالبي الكلام على أن يتابعوا مداخلاتهم يوم الأربعاء.
0: وفي مداخلات بعض النواب تمحورت الكلمات حول عدة ملفات أبرزها السلاح غير الشرعي والمفاوضات مع إسرائيل كما القوانين المالية.
3: أنا وثلاث أرباع اللبنانيين لحد هلأ مش فهمانين شو هو اللي صار. إذا مش اتفاق شو هو؟ وشو هو اللي حققناه أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار؟
13: هناك أساليب مختلفة للتفاوض، هو ليس تهمة، والدبلوماسية ليست تنازلا بحد ذاتها، ومارسناها سابقا ومارسها دولة الرئيس نبيه بري. لكن أي تفاوض واتفاق يقاس بالنتيجة.
14: في عيد بلبنان اسمه عيد المقاومة والتحرير، 25 أيار عيد المقاومة والتحرير. 18 سنة هذه المقاومة قاومت وحررت وانتصرت وعملت عيد للبنان. اليوم الكل يتنكر شو عملتوا ما قدرتوا تدافعوا. دولتكم قادرة تدافع؟ جيشكم قادر يدافع؟
15: نحن نريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة. لذلك المطلوب توحيد الموقف الوطني وإعادة النظر في اتفاقية الإطار.
16: نجدد ثقتنا بكم تقديرا لقرارات جريئة والإنجاح هذه الفرصة، ونريد نتائج ملموسة وحكومة تحسم وتصارح وتنفذ وتمنع عودة المنظومة القديمة. سنساند السيادة وتمكين الجيش والإصلاح واستقلال القضاء وحماية المودعين والإعمار وعودة النازحين. فلا سيادة دون حصرية السلاح، ولا استقرار دون إصلاح وعدالة، ولا ثقة دون تنفيذ ومحاسبة.
17: نحن أيدنا المسار التفاوضي كخيار لوقف الحرب واستعادة الأرض. القوانين يلي طلعت من المجلس النيابي ومحورة كان لجنة المال كثيرة بموضوع المالي، من قانون الإسراء غير المشروع، لا قانون رفع السرية المصرفية، لا قانون حماية كشف الفساد، لا قانون استعادة الأموال المنهوبة أو المتأتية من جرائم الفساد، إلى إلى إلى إلى إلى إلى. ولكن التنفيذ وين؟
7: نحن دولة الرئيس إذا أنتوا ما عملتوا شيء وأنتوا هيدي الفرصة الأخيرة موجودة بين إيديكم، من جاي يقلك شو بدك بهالشغلة؟ جاي يقلك شمر على زنودك وحكم. أصحك تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
0: قضائيا، محامي عام التمييز محمد صعب أشار في مطالعته التي سلمها إلى القاضي طارق البيطار بتهمة الإهمال الجنائي إلى الرئيس السابق ميشيل عون ووزراء ورؤساء حكومة، وباب الادعاء لا يزال مفتوحا. زينة باسيل شمعون.
18: الرئيس السابق ميشيل عون في دائرة الاتهام، فالنيابة العامة كسلطة ادعاء طلبت توجيه الاتهام للرئيس عون بقضية انفجار مرفأ بيروت بتهمة الإهمال الجنائي، وذلك بحسب مصدر قضائي للAFP. خبر يأتي بعد تسليم محامي عام التمييز محمد صعب مطالعته في شأن القرار الاتهامي إلى قاضي التحقيق طارق البيطار كاتبا على المغلف Justice for All. المطالعة مؤلفة من 260 صفحة سرية وغير ملزمة للبطار، إنما وصفتها مصادر معنية بالشاملة، كما القرار الاتهامي الذي وصف بالمتين والمتكامل.
19: تقديري التباينات ستكون جزئية وليست أساسية، لكن خلينا نقول شغلي، القانون واضح زينا بهذا الموضوع، القرار الاتهامي هو الطاغي على كل هذا الموضوع.
18: القاضي صعب حدد المسؤوليات بالنسبة للمدعى عليهم والذي بلغ عددهم 73، وتطرق إلى الأشخاص الصادر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية وإلى الأدلة، كما أنه حدد الصلاحيات.
20: خليكم معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
21: ما بين الحوثيين وما بين المملكة العربية السعودية. إذن بهالوقت رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء وعبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا على الخط. من حيك أستاذ رزق الله، صباح الخير لك من أستراليا.
22: صباح النور زميلتك لود، لإلك وللمشاهدين والمستمعين.
21: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. اليوم جلسة مناقشة الحكومة يلي رح تعقد على مدى يومين، بلشت مبارح. الاجتماع كان التحضير الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، اللي كمان مقرر بكرة الخميس بمشاركة فرنسية أردنية ولبنانية، مع مشاركة دولية لمناقشة حاجات الجيش الأمنية والعسكرية. يعني هون كيف قرأت مبارح الجلسة مساءلة الحكومة، وخاصة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية اللي هو أكتر شيء كان يعني شكل مواجهة بين ومساءلة للحكومة؟
22: رح بلش باللي تفضلتي وقلتي، ربطتي بين مسألتين، يعني هالتطورات يلي عم بتصير إقليميا ودوليا، وبالمقابل في عنا جلسة الحكومة اللي كانت موجودة. بالواقع المشهدية البانورامية بتقول إنه إذا نظرنا لضخامة ما يجرى حول العالم، منشوف إنه رغم الصراخ يلي صار بالمجلس النيابي اليوم، هالصراخ هيدا هو تفصيل، ولكن الأهم هو ما يجري خارج نطاق المجلس النيابي وتحديدا ما يجري بالعالم من تطورات أمنية. هلأ على صعيد جلسة طرح الثقة، إذا في طرح ثقة أو لا، بكل الحالات الحكومة باقية لسبب معين، هو أنه من بارك لهالحكومة هيدي من القوى الدولية بعده عطيها مجال حتى تشتغل، يعني بعدها ورقة صالحة للعمل. لهالسبب يلي عم نشوفه هو بين مزوجين، يمكن يكون بالبرلمان هو نوع من فشة الخلق، نوع من استعراض بمحل معين، عم بيستعرضوا النواب كل واحد هيك عم بيجرب يزايد على النائب الآخر بحبه للمصلحة الوطنية، ولكن هذا كله مثل فشة خلق برأيي، ما راح تأدي إلى أي مكان.
21: نعم نعم استاذ رزق الله، بالنسبه للثقه للحكومه، اعطاء الثقه للحكومه مجددا، ولكن اذا بدنا نطلع بالنسبه للنواب اللي صوتوا واللي كانوا داعمين لحكومه الرئيس نواف سلام، اليوم عم نشوف في بشكل او باخر يعني هون عم بيواجهوا انتقادات للحكومة، انتقادات يمكن مبطنة، أنه ما حققت هذه الحكومة ما وعدت فيه. بلشنا نشوف يعني كمان في تململ من هذه الأفريقاء يلي كانت دعمت حكومة نواف سلام، وأيضا يعني الجهة الثانية يلي يمكن صوتت على مضض. فكيف ستواجه يعني حكومة نواف سلام كل هذه الأمور؟
22: برأيي يمكن ضروري على حكومة الرئيس نواف سلام أنه هيك ترجع تعيد النظر فيما قامت به لغاية الآن والأشياء يلي كان يفترض أنه تقوم فيها. يعني على صعيد الإنجازات، أنا مع القائلين بأنه لم تحقق إنجازات تذكر بمحل معين عم تهرب إلى الأمام هالحكومة، عم بتكون هالحكومة عم بتصرف أعمال أكثر ما عم تشترح حلول للمشكلات القائمة للبلد. في عنا مشكلة رفع الضرائب المستمرة. اليوم ما ننسى أنه 20 لتر بنزين بحدود 30 دولار، يعني هيدي سابقة خطيرة جدا، وجزء كبير. أنا بعرف أنه البنزين عالميا عم يرتفع، ولكن ما ننسى أنه في عنا 6 دولار تقريبا على كل تانكي عودي عم ندفعهم ضريبة نحن. وهيدي الضريبة على أساس للموظفين، لموظفي القطاع العام لتحسين أوضاعهم. عم نشوف أنه بعد ما قبضون الموظفين وعم بيقبضون ابتداء من الشهر الماضي بلشوا يقبضون بالتقسيط. إذن بحاجة حكومة الرئيس إسلام إلى أنه تعيد النظر بسياساتها، وبخاصة سياساتها المعيشية. ما بعرف لأمتين اللبناني ممكن أنه يصمد وسط كل هالإجراءات التي تجرى، لأنه فعلا عم بيكون العبء الاقتصادي والمالي كتير كبير على اللبنانيين. ما بعرف قدي بيقدروا يضاينوا من دون ما ينتفضوا على هالوضع هيدا.
21: ولكن بيبقى أحد أبرز الملفات المطروحة هو موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. إلى أي مدى يعني برأيك أستاذ رزق الله بتقدر الحكومة تنفيذ القرارات اللي اتخذتها بهيدا الملف، خصوصا بظل هيدي الظروف الأمنية الحالية وإصرار تمسك حزب الله بالسلاح؟
22: بتصور أنه الجيش اللبناني عنده الاستعداد، ولكن هل إمكانياته بتسمح له؟ لا، أكيد لا. هل الوضع وضع الجيش بيسمح له أنه يكون عم بينفذ هالقرارات؟ ما ننسى أنه لبنان طالع من حرب، من حروب متلاحقة، وبالتالي في عنا هيك هالتباعد بين اللبنانيين بسبب الحروب عم بيزيد، هالشرخ عم بيزيد. صحيح أنه في عنا عقلانية عم بيجتمعوا كلهم تحت راية العلم اللبناني، ولكن بمحلات معينة من الصعوبة بمكان على الجيش اللبناني أنه يقدر لوحده ينفذ كل القرارات. في خطورة على السلم الأهلي، يعني قائد الجيش عم بيتصرف بوعي كامل، بيعرف مؤسسته العسكرية كيف يجب أن تدار، بيعرف شو الأشياء يلي من المحظور على الجيش أنه يعملها كقائد جيش. إذن الوضع دقيق، ويمكن قائد الجيش عم بيشتغل مثل بيقولوا بلبنان عنا بميزان الجوهرجي، يعني هالقد عم بيشتغل بدقة عم يتعاطى مع الأوضاع المعقدة والشديدة التعقيد بحكمة. هيدا المطلوب، بس ما يطلب من الجيش أنه يعمل إشياء تفوق قدرته وإمكانياته.
21: نعم، يعني بيبقى في سؤال أستاذ رزق الله فيما بيتعلق بالنسبة للمؤتمر، المؤتمر اللي رح ينعقد بكرة خاص بدعم الجيش اللبناني. في كتير من المؤتمرات اللي صارت ولكن ما وصلنا إلى أي نتيجة، فكيف تنظر يعني للمؤتمر اللي سيعقد يوم الخميس في باريس؟ هل تتوقع منه دعم كبير للجيش اللبناني، وكيف رح يكون يعني طبيعة هذا الدعم؟
22: على إذا طلعنا على الظروف التي يعقد هذا المؤتمر بظلها، يعني وسط ظروف أمنية كتير معقدة، وسط هيك انتهاكات متواصلة للجيش الإسرائيلي. يعني اليوم بخلال رصدنا للأخبار عم نشوف قديش كانت رقعة الاعتداءات جنوبا على لبنان كانت كتير كبيرة. إذن المؤتمر باريس يلي بده يعقد بعد غد هو مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ولكن في صعوبة عم بيواجهها المؤتمرون. وهون بدنا نقول انه ما ننسى كمان بالإطار انه اتفاق الإطار يلي نوضع اثبت فشله، وكمان في عنا فكرة المناطق التجريبية كمان ما كتير ماشي الأمور فيها. إذن هالتعقيدات هيدي أكيد رح ترخي بظلالة على مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني. نتأمل أنه يقدروا المؤتمرون يوصلوا لصيغة هيك فعلا بتكون عم بتقدم دعم للجيش اللبناني، ولكن الظروف المحيطة بهالمؤتمر هيدي بالغة التعقيدات إذا بدنا نقول.
21: يعني بيبقى سؤال أخير هيك متعلق بتطورات الأحداث بالمنطقة اليوم، الصراع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، هل تتوقع يعني كمان توسيع هذه الحرب بين الطرفين، وهل ستدخل دول يعني لمساندة المملكة برأيك سيد رزق الله؟
22: أكيد أكيد برأيي أنا المملكة رح تلاقي هيك رح يكون في استقطاب لها، وفي مروحة كبيرة من الدول يلي رح تكون واقفة إلى جانب المملكة العربية السعودية. منلاحظ أنه ورقة الحوثيين وقت ما بدأ إيران هيك بتحركها بترفعها مثل جوكر، هي يعني عم تفرض كتير إشياء من خلالها، مثل ما شفنا بالسابق مضائق، حرب المضائق كمان كانت هيك نوع من المفاجأة. إذا أنا متأكد بأنه هيك رح يكون في عنا دعم، مروحة دعم دولي كتير كبيرة للمملكة العربية السعودية، ولكن بمحل معين رح يضل الحوثي مصدر إزعاج ومصدر إقلاق راحة ومصدر يعني عامل مهم ما فينا نتغاضى عنه بالحرب. نعم. الدائرة.
21: نعم، لهون بدي أشكرك على هذه القراءة وهذا تحليل الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، كان معنا مباشرة عبر هوا راديو تعيمية أوست.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
4: صباح النور، صباح النور توني.
5: بدي احكي بس عن جلسة المشاكلة بلبنان، من المساءلة المشاكلة.
4: مشاكلة
5: مين شين وكيف بالاخر؟ فشو بتفرق عن جلسة الاخوان هون؟ سمير بوكمبيز ولا الأخ هادي، كل واحد من جهة، كل واحد معه أنصاره ومايلته ومثل بعضها. شو فرقت يعني هون مجلس النواب وهون مجلس النواب؟ مثل بعض، هذا هو لبنان.
4: ولكن هون بنعطي رأينا، هونيك بيتحاسبوا يعني، كمان مفروض يكون.
5: شو قلتي؟ بتحاسبوا؟ شو قلتي؟
4: بتحاسب؟ لا غلطاني.
5: غلطاني ما أنا غلطان.
4: غلطاني كتير مش شوي.
5: بتحاسبوا. لكن
4: بالمبدأ.
5: إذا أنت ضربت، إذا أنت تقتلت أنت وحدا من نواب لبنان من أولاده أو حدا، أو تقتلت شديتي في شعر مرته لنايب هونيك وهي شدت لي شعرك، رح تتحاسب هي ولا انت بتوع الحبس ولا بلشت هي؟
4: اي نعم صحيح صحيح. لا انا بفوت على الحبس ركض. فاكيد اكيد هيدا هو وضعنا للاسف. يعني نحن بانتظار هيدا التحقيق، هيدا الحلم انه يصير عنا دوله بسود القانون. خليني اسمع رايك بالنسبه لاتهام رئيس جوزيف، يا عمي لا عم غلبت اليوم، اتهم الرئيس ميشيل عون يعني حسب بقضية انفجار مرفق بيروت.
5: لك أنا معك ومع كل إنسان بيقول كمان لازم يجيبوا كل واحد على التحقيق. كل واحد كان بالحكم من وقتها، بس إن شاء الله إن شاء الله اللي جايبينهم هلأ هن بيقروا على غيرهم. عرفت كيف؟ إن شاء الله هن بيقروا على غيرهم. مثل هذا شو اسمه نصيف بلبنان، انا ما بدي اسكت بقى، بدي اقرع كل واحد قبل مني برايبري ولا ذس ولا ذات. ليش تروح انا وحدي على الحبس ومعه الف حق؟ وهوديك اذا القسم الثاني كمان مذنب لازم اكيد مذنب يعني، بس يمكن ما كان طلع بايده شيء، ما كان بيخلونا يمكن، بس على كل حال يقولوا هوديك كمان يجيبونا على المحكمه ويقولوا هوديك نحن ما خلونا، ما كان عندنا بايدنا شيء.
4: نعم، يعني أنت مع حضور الرئيس ميشيل عون هذا؟
5: أكيد أكيد حضور كل إنسان، حضور كل إنسان،
4: خاصة يعني أنه الرئيس ميشيل عون يلي أقر أنه أنا على علم بوجود هذه المواد.
5: طيب يجيبوا ويقولوا ساعتها أنا ما كنت طلع بيدي شيء، أو أنا كنت مثل بقول أعلم القانون، أو يو الحيل لازم يقوله. والله المسيح مثل بقولوا كان عم بيحاكموا بإسرائيل، المسيح ذاته ما بيتحكم.
4: نعم، شكرا لك توني على مشاركتك وهذا الموضوع اللي رح نتابع فيه. شكرا لك، رح نتابع مع أراءكم ومدخلتكم على الهواء، تعليقكم على قرار النيابة العامة اللي قررت توجيه اتهام للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت. سؤال، هل برأيكم هيدا القرار مسيس؟ هل بتشوفوا قرار مسيس بهذا القضية؟ بنسمع رأي كمان جديد على الهواء. فريد من منطقة جيرفورد هيل سيدني، صباح الخير.
6: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين.
4: صباح النور
6: مدام كلود. بالنسبة للرئيس السابق ميشيل عون، ما كان هذه المتفجرات موجودة كمان أيامات ميشيل سليمان، وكانت موجودة كمان من قبل أيام الفريق أميل لحود اللي عطل المقاومة جنوب وشرع لهم يعملوا اللي بدهم إياه. فهودي كمان لازم يستدعوا هودي قبل جنرال ميشيل عون. وتأمل أنه مدام كلود أنه بيوم من الأيام كمان رياض سلامي كمان يروح على المحكمة ويقر عن كل اللي هاو صدقوا البنك المركزي اللبناني واللي بدون يتاجروا، وحتى الذهب وصلوا أنه بدون يبيعوا مدام.
4: نعم،
6: يعطيك العافية.
4: شكرا لك على المداخلة. ثقة أو لا ثقة للحكومة؟ هيدا سؤال كمان.
6: مدام كلود، مدام كلود
4: تفضل.
6: هذا المجلس قطع ترمه، صار شو بيقولوا له بالإنجليزي، قطع تاريخه، مش من صلاحياته بعد يقر أو يحكي أو يعمل شيء. والشعب لو في شعب بلبنان كان بيشيله وبيغيره وبيشوف مين الرئيس. والحل بلبنان طالما عين التين قائمة لا حلول في لبنان. ويعطيك العافية.
4: هيدا رأيك أكيد يا فريد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. سؤال كنا طرحناه بالنسبة للنيابة العامة التمييزية اللي وجهت تهمة للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت، هل برأيكم، لأن الرئيس ميشيل عون لأقار بفترة سابقة أنه كان على علم بهذه المتفجرات داخل المرفأ وأهملت، ولكن كمان البعض بيقول أنه هذا القرار اللي اتخذته النيابة العامة التمييزية هو قرار مسيس، كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02963333 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بأي موضوع عم نطرحه مباشرة عبر هواء تعمي. بدي أرجع كمان لبولين هانسن زعيمة ون نيشن اللي قدمت اعتذار بسبب تصريحاتها اللي اعتبرت أنه قد تكون هيك أزت شوي يعني بعض الأشخاص، خاصة الكلام اللي أدلت فيه بحق والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وأيضا التصريحات اللي كانت بحق السكان الأصليين. هل مقبول اعتذاره؟ هل فعلا اليوم الاعتراف بالخطأ فضيلة؟ كيف بتشوفوا اليوم اعتذار زعيمة وان نيشن بولين هانسن على تصريحاتها اللي كانت بفترة سابقة؟ ولكن ما في شيء هون بيمروا مرور الكرام، عنا بأستراليا دايما بيتركوا أي خطأ وبيرجعوا بيفتحوا هذه الملفات وقت اللي بيحتاجوا لها، مع كمان هيك الحملات الانتخابية اللي بلشت اليوم على بكير، وخاصة مع صعود شعبية ون نيشن اللي بلش يفتحوا الملفات القديمة. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا 1638. يا هلا، صباح النور جوزيف.
7: يعطيك العافية.
4: شكرا، كل سمع لك. على أي موضوع بتحب تعطينا تعليقك؟ ألو جوزيف، ظاهر أنه فصل الخط معه. رح نرجع نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي على الهواء. جوزيف كلني سمع إلك.
7: يعطيك العافية، سوري أتشي خار.
4: تفضل، كلني سمع إلك.
7: بس كنت حابب أعلق شوي عن قصة ميشيل عون.
4: نعم.
7: الرئيس السابق، أنا برأيي يعمل له شي عمل تواضع بآخرته، إذا مطلوب إنه يتحقق معه يروح على التحقيق وإذا في أدلة بتدل عليه يتحكم، ما في أدلة إنه بفل على بيته عادي مثل مثل غيره. يعني ليش ما بده يكون بيساوي نفسه بالعالم اللي يلي عم تحط حالة تحت القانون؟ يعني أنا مش عم بفهم إنه ليش هذا الزلمة دايما بده يكون فوق القانون. يعني من زمان وجاي منحسه دايما فوق القانون بمحبة، عم بقول على الكلام.
4: نعم، ولكن بعد ما عرفنا إذا رح يحضر التحقيق، ولكن هل يعني بتعتبر أنه مثل ما عم بنسمع من قبل مناصري التيار اللي بيعتبروا أنه هيدا القرار مسيس؟ يعني
7: ليش بده يكون مسيس؟ يعني ليش دايما بده يكون الموضوع بتهجم على الآخر؟ ليش ما الواحد هو بيتحمل مسيس؟

0: أكيد في ضغط كتير كبير كان من الإيرانيين، من جماعة ضد السياديين. يعني أنا إذا بترجعي لإلي ميشيل عون لازم يروح على المحكمة وشوف شو إله وشو إله وشو إله وشو عليه. ما بدأ شيء مثله مثل سمير جعجع فات 11 سنة على الحبس، مثله مثل أي حدا تاني. يعني لازم الكل يكونوا تحت القانون. يعني ما بيسوى يضلنا ماشيين لأنه ميشيل عون وفي وراء شوية زعران، مش عم بقول العونية زعرانين، بس في كثير زعران من وراء ميشيل عون ما عم يقبلوا يمشوا تحت القانون. يعني ما عم بفهم أنا ليش. يعني أنا هيدا رأيي. يعني أنا
1: أكيد هيدا رأيي.
0: أنا ما بحبه لا. أنا ما أكذب عليك، أنا ما بحبه لميشيل عون صراحة. يعني
1: لا ما واضح. أنا بدك تفسر لي أنه أكتر وأكتر. لا بس بالنهاية اليوم هلأ الرئيس جوزيف ميشيل عون يلي كمان اليوم ممكن يكون هو بتصريحاته السابقة اللي اعترف أنه هو على علم بوجود هذه المواد، ولكن اليوم حسب ما حكيت قبل شوي أنه هل هي من مسؤوليته مثلا أنه يروح ينزع هذه المواد أم هي مسألة إدارية قانونية؟
0: ولو مدام كلوب بس بعهده شو عمل خير؟ بس ذكري لي شيء خير عمله اذا انت بدك تدافع عنه لشعون.
1: لا لا ما بدي دافع عن حدا لانه انا مش مع حدا ابدا بليز.
0: ذكريني بشيء غير انه طول ضفيره لجماعه حزب الله، طولوا ضفيرهم هلا عم يغرمشونا بالطلع وبالنازل. ان كان بالسوشيال ميديا ان كان على ما فيك تحكي مع حدا من جماعه الحزب. مع احترامي لكل الشباب اللي عم يحكوا يدقوا لي من مدافعين، مع احترامي وبحبهم يعني وبجل الاحترام، بس خليفة جينا ميشيل عون عمل شيء خير بحياته قبل ما يموت. أنا ما بتذكر عمل شيء منيح لك. حتى الصحفية الام تي في إذا حكيت معه كلمتين بعيت علي وبسب الله. كان عن جد كلود يعني بتخيل أنت عم تحكي معه ميشيل عون شو بيتصرف معك أنت لو أنت شوي جريئة بأسئلتك. بتخيل شو بكيف يحكي بأي أسلوب يحكي.
1: يعني شكرا لألك. هيدا بدي يرجع يأكد لي أنه ما بيحبه. خلاص وضحت ما بدها تفسير بقى. جوزيف بكل الأحوال نحن مع القضاء ومع أنه نوصل للحقيقة، مع أنه نوصل للحقيقة بدنا نعرف مين المسؤول عن انفجار مرفق بيروت بغض النظر لأي حزب لأي طائفة لأي حدا مسؤول عن انفجار مرفق بيروت. نحن بدنا الحقيقة ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة بتاريخ لبنان نعرف الحقيقة والقضاء يسلك طريقه ويكون في محاسبة ويكون في تحقيق شفاف كمان، لأنه بنعرف أنه في ظروف بلد متهالك موجود فيه المحسوبية والطائفية والتأثيرات الخارجية بشكل أو بآخر يعني بتروح قد تذهب الأمور إلى التسييس. يعني عنا شك بهذا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذن على الهواء مع جوزيف ومع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير لك سمير.
2: صباح النور.
1: صباح النور.
2: يعني شفت هذه الحقيقة. نحن اللبنانيين حياتنا أنه كلنا منتخبى وراء أصبعنا ومنكذب على بعض وفلان وفلان، لكن اللي بده يتحاكم بده يتحاكم محكمة عسكرية مش محكمة دولية مثل شان تقبض علينا يقبضوا المصاري مثل قصة الحريري، صح ولا لا؟ تاني شيء بتحبه ولا ما بتحبه هذا غلط. يعني أنت عم تستفز الناس الآخرين. ليش نحن ما ندلنا هيك عم نحط زيت على المسن ويلا ونبلش ببعض؟ يا خي جيبوا الصحناوي، اذا فيكم تجيبوا الصحناوي للمحكمه، هذا اللي سرق اموال الناس كلياتها، صح ولا لا؟ فيها الدوله المحكمه الدوليه تجيبوا للصحناوي؟ ما فيها. بدنا احنا كلنا مخبيين، نحن كلنا بنضرب ببعض. محكمه لكن ست كلود مش محفظ الارقام ميشيل عون ولا جوزيف عون ولا الكل، كلهم لازم يروح على المحكمة والمضيف بدل مضيفته لحياته مين ما كان يكون.
1: ليش جوزيف عم بدك ليه رئيس جوزيف عم بدك ليه رئيس
2: كل إنسان إله لو كان رئيس جمهورية معلش الاحترام للكل إله تطلب المحكمة لازم يروح. عندنا قانون دولي في محكمة عسكرية في دولة رحنا عنا بلبنان، بس ليش نحن كل واحد بده بيقول ليش ما

0: مش روح هذا بده يروح ليه
1: جوزيف
0: لازم نتحاكم.
1: نعم جوزيف عندك تعليق عليه تفضل في سمير.
2: اكيد اكيد ما انا ما انا مع سمير 100% لازم الكل يتحاكموا لازم الكل يتحاكموا كل ما كل كل كل كل ملف ينفتح وحدا بده يفتحه المسؤولين عليه من قدامه ام من وراه لازم ينفعل. ما فينا بقى هيك نخبي ورا اصبعنا بس لانه انا ماروني او هيدا لانه سني او هيدا لانه من الحزب او هيدا مدري من وين. لا يعني العالم بعد عم تبكي على ضحاياها تقول مرفق بيروت. يعني اذا بتشوف شو قصصهم وخبرياتهم معقوله
0: في شغله بدي اوضح لك اياها جوزيف.
1: تفضل سامي.
0: اوضح لك شغله. الدليل مع فرنسا حبيبي. الدليل الاقمار الاصطناعيه مع فرنسا فوق لبنان عند اقمار اصطناعيه وهي الدليل معها. شو قالوا على قطعه الكهرباء؟ قال ما في ما كان ماشي الاقمار الاصطناعيه. عم يضحكوا على الناس والله عم يضحكوا علينا ليفوتونا ببعض من 73 لهلا ونحن بنفوت ببعض وبنضرب ببعض مسيحي سني شيعي درزي كلنا يعني والله خافوا رب العالمين حبوا بعض يا عالم حبوا بعض. لبنان انهار لبنان خلص اكسوا عليه انا عبسكم لانه الوضع خلص سيء اكثر ما تتصوروا ونحن بنضلنا نحط على بعض نضرب ببعض هيدا غلط.
2: اكيد
0: هيدا غلط
1: عظيم.
0: يعني معلش لحفظ الألقاب ميشيل عون ولا أي إنسان ينطلب من المحكمة العسكرية مش المحكمة العادلة شو اسمه لا يطلبوا أي قاضي لا محكمة عسكرية لازم يتحاكم كلياتهم إذن بيكتب يطلع برا مرتاح.
1: عظيم سمير. سمير سؤال طرحناه وكمان جوزيف مع هل استطعتي الثقة للحكومة ثقة أم لا ثقة ثقة ثقة أم لا ثقة؟
3: أنا ثقة.
1: سمير
0: الحكم وين؟ هوني ولا بلبنان؟
1: لا هون هوني ما سألتيني.
0: أنا بتمنى منك ستك ما تفهميني غلط أنا ابن جنوب معروف يعني
1: نعم.
0: لما الدولة تطلع بجنوب وتطلع بهالشعب وبهالوضع الشعب اللي عم تموت اللي عم يموتوا ساعت أنا بعطيها ساعة 100%. بس لما بيجي واحد رئيس حكومي بيرجع ايه بس تطلع تنقسم من الزلطة الشرقية على الزلطة الغربية يطلع رئيس حكومي يحط لي علام هذا كله غلط. اما رئيسنا هلا لما ضربت علي الطاهر فجروها وطلع نتمنى كان يطلع عنده قبل ما تتفجر.
1: عظيم جوزيف عندك كلمة.
3: ايه بدي اقول انه شو فيها تعمل اكتر من هيك الدولة شو فيها تعمل
0: يا خي والله كلنا ورا الدولة كلنا مع الدولة والله يعني جيشنا أفضل جيش عرفوا التاريخ يا خي والله عنا مغاوير عنا مغاوير ليوم المغاوير في الجيش بس ما رجال السياسيين هن ضغطين على أمر الدولة على الجيش وعلى الدبك وعلى الأمن العام.
3: ما بعرف أنا برأيي إنه برأيي كل العالم وقف ضد الحزب وبعد الحكومة شوي عم بتشد تتجمع الشمل كلنا مع بعضنا نكون مع بعضنا حول طاولة واحدة ومعني تتجمع مع الحكومة.
0: جوزيف حبيبي
3: صح حكي
0: جوزيف شوار الدولة جمعت كل الأحزاب على طاولة واحدة
3: ايش انهار جمعتهم على طاولة واحدة ما جربت انا رأيي انا جربت كتير
0: كل واحد عنده أجندة برا عبي عبي عنا بالإجابة.
1: اوكي شكرا
3: صعب.
1: شكرا جوزيف من بنكستاون سيدني وسمير من بونداي سيدني رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. اذا تعليقكم على التوجيه النيابي العام التمييزي اتهام للرئيس ميشيل عون بقضيه انفجار مرفأ بيروت والسؤال الاخر كنا طرحنا كمان سؤال على المستمعين هل بتعطوا الثقه لحكومه نواف سلام ثقه ام لا ثقه. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم مباشرة على الهواء على 0296 333 330. ساعة 9:48 دقيقة باستوديوهاتنا منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.
4: في التاريخ أنت اندخلوا على المرفأ وبأي وقت بأي زمان بتعرف مين وراء العملية فورا. يعني أنا صار من السبعة مسمع على الموضوع.
1: نعم
4: الموضوع إذا كان عرف تاريخ أن دخلوا على المرفأ وبأي زمن ومين كان رئيس هذيك الوقت ومين كان رئيس حكومة بتعرفي ليش دخلوا ومشان إيش فقط لا غير. هذه أولت أصعد وجودي فقط لا غير.
1: نعم خليني اطرح كمان نفس السؤال، ثقه ام لا ثقه؟ لا مش حضرته.
4: والله حضري حلو كتير.
1: اوكي خلص بعدك، بس اعطيني رايك، ثقه ام لا ثقه لحكومه نواف سلام؟
4: شوفي قلت لك هذيك اليوم، اذا سقطت الحكومه بلبنان هتتحول لبنان الى محرقه، يعني العالم حتقول كلها على بعضها صدقيني.
1: نعم.
4: لانه في سلاح اليوم، سلاح بكل الفرق، عند كل الفرق يعني الموجوده على لبنان.
1: نعم.
4: فانا بتمنى ما تسقط.
1: شكرا لك، يعني ثقه. خلينا نتابع مع مخلص من بنكستاون سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور. للاسف كل سنه تتجدد ذكرى ماساه المرفأ، وكل سنة بنحكي بالموضوع. أنا مع استدعاء مشال عام للتحقيق، مش بتهمة إنه تفجير المرفأ، بتهمة الأهمال. بس للإنصاف كان لازم توجه تبي لجوزيف عام، لأنه كان قائد جيش وعرف بالموضوع ما تصرف، وكمان قائد الجيش قبل منه جون أهوجي كمان عرف بالموضوع ما تصرف، كلياتهم لازم يتحاكموا بسبب الإهمال. بس اللي فجر المرفأ إذا بتتذكري كان تفجير المرفأ عشية نطق بالحكم بمقتل الحريري.
1: نعم.
5: كان توقيته بطرح تساؤل، وأنا باعتقادي اللي فجر المرفأ هو اللي فجر البيجز، بس فوق القانون الدولي لا يحكم، فإذا لازم نوجد كب الشباب. للإنصاف جد قوات جيش كان بشار عون رجمي، بس كان قوات جيش ما فيه ولا ما بعرف، جون عواجي ما فيه ولا ما بعرف، جوزيف عون ما فيه ولا ما بعرف. إذا بيكون في حالة طالبة الهيدي ما بيحول القضية لا قاضي يتصرف أو لا غفير يتصرف، كان لازم يعمل مؤتمر صحفي مباشرة يعلن عن خطورة الموقف ويتم نقل البضاعة من هناك.
1: سمير من بوكي مهيل سيدني، صباح الخير.
6: صباح الخير مدام كلود.
1: صباح النور
6: مدام كلود. نعرف بهذيك الفترة كيف كان لبنان ومين كان مسيطر على لبنان. هو كان مسيطر على لبنان السوري والإيراني وحزب الله بلبنان، ومنعرف كيف كانوا مسيطرين على كل شيء، على مرافق الدولة، على مؤسسات الدولة. وأنا ما عم جرب برق حدا، أنا كل اللي عم بقوله كل مين كان عنده علم وعنده خبر، في ناس كتير ضباط وعمدة بالجيش اللبناني قتلوهم ببيوتهم مدام كلود، والعميد سكيف دفاروه من جراج بيته عن الهيبي، عنده هيك مثل تلي حد بيته 5-6 متر 7 متر. المهم يعني القصص كلنا صرنا بنعرف القصص اللي صايرة. بس أنا اللي عم بقول إذا اليوم في تحقيق شفاف بلبنان وفعلا أنه الدولة بدها تشتغل، كل من بيطول التحقيق أهلا وسهلا فيه مما كان يكون. ما في حدا فوق القانون مدام كلود، ما حدا فوق القانون، لأنه بالنهاية إذا عم نطالب بدنا بناء دولة. إذا اليوم كل هالشي اللي صار، تفجير مثل هذا اللي صار، ما حدا بيطلع منه متهم، يعني شو العمل؟ هلأ امبارح في تقرير مدام كلود عن النواب اللي محطوطين على اللوائح السوداء، أمريكا حطتهم على اللوائح السوداء نواب لبنانيين، عم بتشوف كيف السين عم بيقبضوا مدام كلود. التهريب اللي عم بيصير بقلب مجلس النواب، يعني وين المركز الشرعية؟
1: عظيم. مخلص عندك أي تعليق سريع قبل ما أروح لبريك؟
5: لا هذه وجهة نظري، يعني العدل لازم ثلاث أعلى رتب بالجيش، ما فيني يقولوا ما كنا عارفين بخطورة الموضع، لازم تحقق مع ثلاثة، جون عواجي، جوزيف عام، ميشيل عام، مش مع غفير أو موظف صغير أو قاضي.
1: عظيم، اللي هني من موقع المسؤولية. شكرا لك مخلص، وشكرا لسمير. متابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، جولة أخبار محلية ودولية، منستمع لها بعد لحظات من الآن.

0: I'm Serene, 1638, Tuamei, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamei Drive Time Show. Afternoons from 3 p.m, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamei.
1: Tuamei News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go or KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
10: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
11: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
12: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: (24/7)
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
15: شكرا طارق. ونستهل النشرة بالعناوين. وزير خارجية الصين يبدي استعداد بلاده للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران. باكستان تدين محاولة استهداف الحرم المكي بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين. ومجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران.
13: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
15: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. دانت باكستان محاولة استهداف الحرم المكي بطائرات مسيرة مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية، فيما دعت إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لإنهاء التصعيد مع الحوثيين. وفي الرياض حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من السفر إلى المملكة بسبب احتمال استهداف المصالح الأمريكية، ودعتهم إلى تجنب المناطق الحدودية مع اليمن. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى. صح.
16: في مسعى لتبرير هجماتهم على مناطق في السعودية، أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريعة عن إسقاط قواتهم طائرة من طراز F-15 كانت تنفذ ما وصفها بأعمال عدوانية في أجواء محافظة مأرب. واتهم الطيران السعودي بشن أكثر من 450 غارة على اليمن خلال هذا الأسبوع، انطلاقا من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهداف محافظات عدة من بينها تعز ولحج وصعدة والبيضاء، ما أدى بحسبه إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين. ونفى سريع وصفها بالأكاذيب بشأن استهداف مكة في رده على إعلان المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الرياض اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة باتجاه جنوب هذه المدينة المقدسة. إنسانيا، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور غير مسبوق للأوضاع في الساحل الغربي والحديدة، خاصة إثر وصول أكثر من 100,000 نازح جديد خلال أسبوع، نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.
15: شكرا فايزة. منظمة العفو الدولية قالت إن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها الدام للاحتجاجات عام 2022، مشيرة إلى أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل سمات نفسها ولكن على نطاق أوسع. أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. وهبة خداش.
17: الاستعداد الصيني للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران وتعزيز الحوار والتعاون معها في ظل الحرب في الشرق الأوسط يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتجدد اليوم على لسان خارجية الصين وانغ يي أمام نظيره الإيراني عباس عرقشي. وانغ يي حض أيضا طهران وواشنطن على التحلي بالعقلانية وبضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورة جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق حث وانغ يي أمام نظيره الإيراني عباس عرقشي حتى جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وفي إشارة إلى التصعيد الجاري في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، أوضح وزير الخارجية الصيني أن بلاده لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد إلى اليمن والبحر الأحمر.
15: شكرا وهيبة. ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا إلى 12 وفقد أكثر من 100 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. صرف عدد من الفنانين النظر عن مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إتشيران احتجاجا على قرار استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور منها بعد اتخاذه مواقف مؤيدة للفلسطينيين خلال حفل ضمن الجولة، إذ نطق بشعار الحرية لفلسطين وخاطب الجمهور قائلا إنه يود توصيل رسالة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة مفادها بأنهم غير منسيين ولا يزالون حاضرين في الأذهان.

بهذه الأغنية نختم النشرة. أقل من ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي. أما نحن نعود ونلتقي بعد ظهر اليوم. حتى ذلك الحين كونوا بألف خير.

0: 2MA Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: In the morning. Rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabahak. Jibda Anna.
1: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
3: مع تؤدي كل صباح.
1: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد بارتنرز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and Be Australia. عايشين معكم.

0: Umambada Istiraha. We've got the news coming up at 10 o'clock. Umambada, lots more music. The Sahara, enjoy your evening.
1: Let's go. Let's go to
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

ما تبدلت ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: شو أمي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2ma app على الآيفون. That's you, that's me, that's 2ma.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ma أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
10: شكرا طارق، ونستهل النشرة بالعناوين. وزير خارجية الصين يبدي استعداد بلاده للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران. باكستان تدين محاولة استهداف الحرم المكي بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين. ومجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحيات الحرب، من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. دانت باكستان محاولة استهداف الحرم المكي بطائرة مسيرة، مؤكدة مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية فيما دعت إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لإنهاء التصعيد مع الحوثيين. وفي الرياض حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من السفر إلى المملكة بسبب احتمال استهداف المصالح الأمريكية ودعتهم إلى تجنب المناطق الحدودية مع اليمن. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
11: صح. في مسعى لتبرير هجماتهم على مناطق في السعودية، أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريعة عن إسقاط قواتهم طائرة من طراز F-15 كانت تنفذ ما وصفها بأعمال عدوانية في أجواء محافظة مأرب، واتهم الطيران السعودي بشن أكثر من 450 غارة على اليمن خلال هذا الأسبوع انطلاقا من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهداف محافظات عدة من بينها تعز ولحج وصعدة والبيضاء، ما أدى بحسبه إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين. ونفى سريع ما وصفها بالأكاذيب بشأن استهداف مكة في رده على إعلان المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الرياض اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة باتجاه جنوب هذه المدينة المقدسة. إنسانيا، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور غير مسبوق للأوضاع في الساحل الغربي والحديدة، خاصة إثر وصول أكثر من 100,000 نازح جديد خلال أسبوع، نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.
10: شكرا فايزة. منظمة العفو الدولية قالت إن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها الدام للاحتجاجات عام 2022، مشيرة إلى أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل سمات نفسها ولكن على نطاق أوسع. أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. وهبة خداش.
12: الاستعداد الصيني للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران وتعزيز الحوار والتعاون معها في ظل الحرب في الشرق الأوسط يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتجدد اليوم على لسان خارجية الصين وانغ يي أمام نظيره الإيراني عباس عرقجي. وانغ يي حض أيضا طهران وواشنطن على التحلي بالعقلانية وبضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورة جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق حث وانغ يي أمام نظيره الإيراني عباس عرقجي حتى جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وفي إشارة إلى التصعيد الجاري في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، أوضح وزير الخارجية الصيني أن بلاده لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد إلى اليمن والبحر الأحمر.
10: شكرا وهيبة. ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا إلى 12 وفقد أكثر من 100 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. صرف عدد من الفنانين النظر عن مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إتشيران احتجاجا على قرار استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور منها بعد اتخاذه مواقف مؤيدة للفلسطينيين خلال حفل ضمن الجولة، إذ نطق بشعار الحرية لفلسطين وخاطب الجمهور قائلا إنه يود توصيل رسالة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة مفادها بأنهم غير منسيين ولا يزالون حاضرين في الأذهان.

0: بهذه الأغنية نختم النشرة أقل من ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي. أما نحن نعود ونلتقي بعد ظهر اليوم. حتى ذلك الحين كونوا بألف خير.
1: Swimming Australia, Markon Sirin, sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
2: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن

0: throughout Australia. This is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930. Wow, how far we've come. Keep tuning in. There's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.
1: Are you ready?
2: All the hits.
3: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
2: Hip music.
4: Can I hear it?
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: دايما معكم على راديو 2MA فاصل صغير وبنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
1: Today's best variety.
2: This is my radio. My summer playlist.
3: Ole.
2: Ole.
4: Is it really true, Elliot?
5: What are they saying anyway?
6: On this like party. My radio.
1: We've got it.
7: Awesome.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000
10: 9790-7000. لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
11: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
12: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
13: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
14: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية، نستهلها بالعناوين. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحكومة لليوم الثاني على التوالي. عشية المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس، عون لبنان يسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل. 40,000 قنبلة زنة 2000 رطل مارك 84 قريبا في إسرائيل. إسقاط مسيرة قبل دخولها مكة المكرمة، والتحالف أمن الحرمين خط أحمر. لليوم الثاني على التوالي يشهد مجلس النواب حالا من الهرج والمرج بين أروقته، حزب الله وسلاح، واتفاق الإطار والمناطق التجريبية وحروب الإسناد، ملفات وعناوين كانت كفيلة بإبقاء الجو داخل القاعة مشحونا بين النواب، صراخ من هنا وتشبث بالأرض من هناك، نهيك عن لوم من فلان وتهرب من المسؤولية من علتان، والبلد سائب، أسعار نار، فواتير تطير، وإسرائيلي في الجنوب يسرح ويمرح، يفجر ويختطف مواطنين. في المقلب الآخر تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي تزويد إسرائيل 40,000 قنبلة زنة 1,000 رطل، ما يثير مخاوف من تعزيز قدرتها على توسيع عملياتها في لبنان وإطالة أمد التصعيد. في الأثناء توجه كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش والسفير الأمريكي إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني. وعون يؤكد أن لبنان عازم على حصر سلاح بيد الدولة دون صدام. إقليميا ودوليا، الحوثي في اليمن في صلب التوترات، مسيرة فوق مكة المكرمة، والتصعيد الأمريكي ضد إيران يزداد يوما بعد يوم. البداية برلمانية، إذ استأنف مجلس النواب مناقشة الحكومة في جلسة لليوم الثاني. التفاصيل مع زميلة ماريان زوين التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. ماريان، الجلسة مستمرة لم تخلو من السجالات، ملخص ما جاء فيها معك، تفضلي.
1: لم تخلو من السجالات، وبعد فينا نقول يعني هو الجزء الثاني من ما بدأه حزب الله الأمس، لأنه عمليا كنا عم نلاحظ أنه القرار المتخذ حتى هذه اللحظة لا طرح ثقة ولا انسحاب من الحكومة من كل من يعارضها اليوم أو من عنده ملاحظات عليها، ولكن الواضح أنه نحن نريد أن نقوم بهذا التهويل الإعلامي تحديدا من فريق حزب الله، لأنه يستكمل ما بدأه الأمس. عند كل مرة ممكن أنه نيب يأتي على ذكره أو ينحكى عن السلاح أو ينحكى عن فريق ممانعة أو ينحكى عن ما دمر في الوطن جراء الحرب التي شنها حزب الله، يتدخل نائب، يتدخل أحد أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، ويبدأوا بالصراخ، بالمزايدات، بأنه ما حدا يحكي علينا. وهيدا اللي عمليا سطر الجلسة اليوم بمشكلين، أو خلينا نقول سجلين بحدة كلامية. إن كان وقتها كان مرة النائب أنطوان حبشة عم يتكلم وكان سقفه عالي، يعني تكلم عن حصر السلاح، أتى على ذكر الحنتوش اللي تم قتله وتبين بعدين أنه اغتيال سياسي، تكلم عن اليوم كل القرارات يعني السيادية، كان في رد من قبل نائب من عند حزب الله، وأيضا عندما كان يتكلم النائب ميشيل معوض، أيضا عندما كان يتكلم عن ما يقوم به حزب الله ردوا عليه، وكان الرد هون أنه نحن لن نرد لأنه بحسب قول الإمام الشافعي لا نرد على السفيه، وهيدا الأساس كان صحيح. على المشكلة الكبير اللي خلى أنه يصير في أخذ ورد، وتدخل النائب زياد حواط، وتدخل النائب وضاح الصادق، وإلى ما هنالك. ولكن يعني يبقى كل ذلك تهويل إعلامي وإثبات وجود، وكما قلنا في تقريرنا الأمس، وكأن من خسر في الميدان يريد أن يثبت شيء ما في الأعلام. عدا ذلك كل باقي النواب عم بيكون حديثهم يعني اللي هن داخل الحكومة انه نحن معكم، ولكن كملوا، التنفيذ ناقص، ان كان بالقرارات السيادية، ان كان بقرارات الاتصالات، الكهرباء، الامور الحياتية. بيبقى في عنا النواب اللي كان يطلق عليهم النواب التغييريين، مثلا نائبة حليمة قعقور اللي كانت عم تتكلم منذ لحظات، من واضح يعني بيبقى هيك الصفة اللي تنطبق على هؤلاء النواب انه نحن مش مع هول ولا مع هوليك، ولكن بيطلع بالاخر انه مش مع شيء، لانه عندما يتقول انا ضد حزب الله ولكن انا كمان انا مع المفاوضات ولكن لست ضد ولست مع هذه المفاوضات لم تنتج يعني بالشوم شو عملنا، يمكن يتغاضى هؤلاء النواب انه اذا ضد حزب الله لكن لازم نعرف انه عندما وصلنا الى هذه المفاوضات وصلنا في الموقع الضعيف وبالتالي ما عندنا غير خيار، يعني ما عم بيكون في بديل عند المداخلة لهؤلاء النواب، بعدنا بالكلام بدنا نشوف إذا رح يصير يعني اللي ممكن يطرح ساه هو النائب جبران باسيل ما في غيره، ولكن ممكن النائب جبران باسيل حتى أن لا يقوم أن لا يقدم على هذه الخطوة، تقريبا حكي 25 نائب، يعني هلأ في أشخاص عم يحكوا نحن وبعدنا معكم على الهواء، في أشخاص بلشوا يسحبوا كلماتهم يقولوا نحن ما رح نحكي، كانوا طالبين الكلام 80 صاروا 70 ممكن يكونوا صاروا أقل، عنا 20 تكلموا الأمس، أكثر من 25 لغاية هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة لا نية بجلسة مسائية، كان قال الرئيس بري بدنا نخلص اليوم إذا لا بتكون تجوا بكرة وبعد بكرة، ولكن حتى هذا الموضوع يمكن ما يكون في نية لإله، سنرى عند أي وقت ستنتهي هذه الجلسة وكيف رح يكون نهايتها. نستمع الآن إلى بعض الكلمات اللي أتت خلال جلسة المناقشة.
2: في موضوع بتمنى المجلس أن يبت بسرعة بموضوع قانون العفو، كل يوم عم بيموت شخص برومي من جراء الإضراب عن الطعام وعن تناول الدواء.
3: الحكومة عملت جهد، أنا إذا بدي حل الموضوع ما بدي أخذها كلها سوا كباكتش كاملة، الحكومة فيها جزئين، دولة رئيس سلام اسمعني إذا سمحت، أول في جزء فعلا أنتج واشتغل وكان لهم بصمة كبيرة من الوزراء، هذا الجزء الثاني من بعض الوزراء دولة الرئيس سلام بصراحة نايم غايب.
4: نحن فينا دولة رئيس نختلف بالسياسة ولكن نتفق على الدولة، أنا لو كنت رئيس حكومة يا دولة الرئيس ما كنت عملت بيان وزاري، كنت حكيت كلمة هو إعادة هيكلة القطاع العام، ما فيكم تعملوا موازنة إذا ما في قطع حساب.
5: المطلوب نفكر بموضوعية كيف نخفف على الناس ونحسن أوضاعهم رغم الحرب والإمكانيات المحدودة، مطلوب نخلق الظروف لجذب التمويل الخاص والاستثمار عبر القطاع الخاص. الدولة اختارت مسار التفاوض وحزب الله اختار مسار المواجهة بالحرب، لليوم لا مسار التفاوض قدر يحقق المطلوب ولا الحرب قدرت توقف العدوان أو تمنع الاحتلال، يعني لا الدولة ماشي حالها ولا حزب الله ماشي حاله.
6: رجائي أنه هيدي الإيد تضل ماسكة، هودي ثلاث أيد يضلوا ماسكين مع بعض تطلعونا من هذه المحنة اللي نحن واقعين فيها، الإدارة ثم الإدارة بالوقت الحالي، يا دولة الرئيس الإدارة مش ضابطة عندك، التعيينات مش ضابطين. بالنسبة للمعيشة دولة الرئيس، إذا الواحد اليوم منقوشة الزعتر 120 ألف ليرة، مرا ورجال بالبيت وأربع أولاد، إذا كل يوم بدهم يتروقوا ويتغدوا ويتعشوا منقوش ال 500 دولار بياخذها بالشهر ما بتأدي. بموضوع الكهرباء يكون في خطة قصيرة المدى، المواطن بده يحس بمكان ما انه في تحسن. بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم ابليس.
7: اتفاق الاطار بيطير اذا نحن بدنا نطيره، بس هيدا الاتفاق رد خمس اسرى، اتفاق الاطار بيصير افضل اذا عززنا موقع المفاوض اللبناني. انتشر الجيش بالنبطية، انا بتحدى رغم قرارات الحكومة انه القوى الامنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة، انا بتحدى انه تسموا دولة وحدة بالعالم قبلت تعمل فيريفيكيشن انه الجيش نظف البايلوت زون وتحديدا بزوتر، ويلي لازم يتحاسب هو المسؤول بالسلطة يلي حاطت اجر بالبور اجر بالفلاحة. دولة الرئيس مين لازم يحاسب مين؟
8: لك
7: بعد عندي 30 ثانية
8: طول بالك.
7: الفريق يلي بده يبني دولة،
8: زين كلامك تماما قبل ما تقول هذا الشيء.
7: دولة الرئيس
8: وتعرف انه انا بقوم بشغل
7: اليوم مين لازم يحاسب مين؟
8: تسأل رئيس الحكومة بينك وبينه.
9: كلام حق يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل، وتزوير كامل لكل الواقع من قلب مجلس النواب يا دولة الرئيس. هيدا امر غير مقبول. امبارح بلشت كلمتي قلت في تزوير عم بصير بمجلس النواب من قبل بعض النواب. ايمتى الدولة اخذت قرار تبني جيش وتعطيه قرار بالدفاع؟ يروحوا يشتروا سلاح ويسلحوا الجيش ومنشوف انه قادرين يحاموا.
0: هذا وشهدت الجلسة على سجال حاد بين النائب معوض والنائب زياد الحواط من جهة ونواب حزب الله من جهة اخرى خلال مداخلة معوض.
10: وهل الدولة ما عندها مصاري وموظفيها عم يقبضوا معاشات ما بتكفيهم من وراء الحكومة او لانه منظومة الميليشيا والمافيا جرت لبنان على مدى سنين مش بس الى حروب عباسية لصالح أنظمة الممانعة، جرته كمان إلى الإفلاس والانهيار والعزل.
11: نحن رحم الله الإمام الشافعي حين قال يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفيه.
12: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر،
10: روح شوف القوة الإسرائيلي على البلد،
12: روح نلع،
10: روح شوف الكذبة اللي كذبتوه على الناس.
7: خلصت بقى بحور علينا،
10: انتو عملتوا بيان
7: دي أبو المعروف،
10: خلصت بقى انتو عملتوا بيان مش نحن عملنا بيان.
13: إذا بتريدوا ما بقى تقطعوا المياه
12: دولة الرئيس معنا. إذا
10: بتريد
11: جماعة إسرائيل
12: حطوها على السيد مش مرة واحدة ولك أسكت، حط كلمة إسرائيل بس بكل هالجسة ولك ما يكون شايفين ولك انتو البلد كرة ولك البلدين عم بيشوف.
0: نبقى في مجلس النواب حيث أكد وزير العدل عادل نصار على عودة التعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت معلقا على التسريبات القضائية الأخيرة المتعلقة بالملف.
14: ما صار في مماطلة وقامت النيابة العامة بشغلة وأنجزته قبل ما كنا متوقعين. كل اللي عم تسمعوه كل اللي عم ينحكى تحت عنوان تسريبات من مصادر قضائية، ما في شيء اسمه مصادر قضائية. اليوم مضمون المطالعة منه معروف من حدا، وبالتالي كل التكهنات منه مستندة على أي أساس. بده يصدر قرار اتهامي من بعد ما ينجز عمله المحقق العدلي. اللي بقدر لكم إياه أنه عم بيشتغلوا القضاة بجدية برصانة بسرعة بدون تسرع، لأنه لازم نحمي كمان سلامة التحقيق وسلامة المحاكمات.
0: من بيروت إلى باريس حيث تستضيف فرنسا الخميس اجتماع قمة تحضيرية يمهد لعقد مؤتمر دولي موسع لدعم الجيش اللبناني. التفاصيل مع زميل رامي نصار الذي ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية. رامي، تتابع مجريات هذا الاجتماع من الحضور إلى المنطقة.

0: موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هذا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كيف.

0: الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي. مع كل صباح صبحية غير شكل مع
1: بيني ما في لسكرونين يطلعوا معي وشيرون. واحد منهم كمية على طول قال لي وانا اللي جاون دورة بالإنجليزي بالعربي ما هو اشترولي. قلت له ها بيقولوا لها توامي. وقال لي شو هالميوزيكا ما بتخلي واحد ألا ما يرقص من هبا. قال لي شو هالموسيقى الحلوة. وبلش
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة 2ME أستراليا. Love it, love it, love it.
2: Less ads, more music.
3: Come on, please have some more. 2ME. دايماً متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME. فاصل صغير وعودة لألكن.
4: Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits.
5: Who the hell, what the hell is going down, down, down.
6: Hit music.
7: Can I hear it?
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-1710.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: TME Australia News.
9: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين، الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. الرئيس المصري يجدد رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، واجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني غدا الخميس في باريس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. أعلن الحوثيون عن استهدافهم منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. ورغم نفيهم اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية لهم بمحاولة الهجوم على مكة، إلا أن ردود الفعل المنددة تتوالى أهم التصريحات الصادرة في هذا السياق ترصدينها فايزة مصطفى.
11: وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت محاولة هجوم الحوثيين على مكة انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن هذه الأخيرة وخرقا صارخا للقانون الدولي. عمان أكدت تضامنها ووقوفها مع الرياض. نفس العبارات اعتمدتها وزارتا خارجية كل من الكويت وقطر، وأكدتا دعمهما الإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرين من خطورة تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. الرئاسة الفلسطينية التي أدانت ما وصفته بالعمل الإجرامي اعتبرت أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ أو جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما أسمته النهج الإرهابي لميليشيا الحوثية وبانتهاك سافر لقيم الدين والمبادئ الإنسانية. نفس اللهجة تبنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة، وهو نفس ما دعت إليه الخارجية البلغارية مدعمة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
9: شكرا فايزة. وفي مصر جدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمان اليوم متوجها إلى فرنسا، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني عشية توجهه إلى باريس يتمسك بحصر السلاح في يد الدولة بلا صدام مع حزب الله. من بيروت مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
12: عشية توجهه إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهماته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنصورة سوري وغار على زبقين وعين السماحية بين ميفيدون وزوطرة الشرقية وأطراف براعشيت وقصف سهل مرجعيون. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. قضى 60 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان في السودان وفق ما أفاد ناجيا اليوم، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم توقيف شخصين يشتبه في استغلالهما مهاجرين في جيبي سبتة من خلال إجبارهم على دفع مقابل للسكن داخل مرائب في ظروف وصفت بأنها بالغة السوء. لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. ما القصة؟ سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأربعاء. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. نهاية النشرة. ثوان وتكونون معها والأيام. وسميرة إبراهيم شكرا لكم.

عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: the hot new stuff.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن

1, 2, 3.

0: سوا من كفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. الرئيس المصري يجدد رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، واجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني غدا الخميس في باريس.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلن الحوثيون عن استهدافهم منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. ورغم نفيهم اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية لهم بمحاولة الهجوم على مكة، إلا أن ردود الفعل المنددة تتوالى. أهم التصريحات الصادرة في هذا السياق ترصدينها فايزة مصطفى.
9: وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت محاولة هجوم الحوثيين على مكة انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن هذه الأخيرة وخرقا صارخا للقانون الدولي. عمان أكدت تضامنها ووقوفها مع الرياض. نفس العبارات اعتمدتها وزارتا خارجية كل من الكويت وقطر، وأكدتا دعمهما الإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرين من خطورة تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. الرئاسة الفلسطينية التي أدانت ما وصفته بالعمل الإجرامي اعتبرت أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ أو جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما أسمته النهج الإرهابي لميليشيا الحوثية وبانتهاك سافر لقيم الدين والمبادئ الإنسانية. نفس اللهجة تبنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة، وهو نفس ما دعت إليه الخارجية البلغارية مدعمة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
7: شكرا فايزة. وفي مصر جدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمان اليوم متوجها إلى فرنسا، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني عشية توجهه إلى باريس يتمسك بحصر السلاح في يد الدولة بلا صدام مع حزب الله. من بيروت مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
10: عشية توجهه إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤوليته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهمته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنصورة سوري وغار على زبقين وعين السماحية بين ميفيدون وزوطرة الشرقية وأطراف براعشيت وقصف سهل مرجعيون. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. قضى 60 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان في السودان وفق ما أفاد ناجيا اليوم، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم توقيف شخصين يشتبه في استغلالهما مهاجرين في جيبي سبتة من خلال إجبارهم على دفع مقابل للسكن داخل مرائب في ظروف وصفت بأنها بالغة السوء. لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. ما القصة؟ سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأربعاء. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. نهاية النشرة. ثوان وتكونون معها والأيام. وسميرة إبراهيم شكرا لكم.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية. عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
1: What the
0: 2ME, no limits.
3: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم, وأكيد محبتكم تغمرنا بكل لطف وحنين, ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم, آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع, لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا, ودايما عبر الراديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك, عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا اوف ماركت ستريت, 9897222, خلف الكي اف سي.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

AME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: 2ME, cutting out the hottest hits in winter.
1: Check 'em out.

0: دائما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعون عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقلك ما تزعل أبدا أبدا، لأنه ما فيها شيء، الحياة دائما استقبلوا يومكم بضحكة كتير كبيرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وسيطك.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. الرئيس المصري يجدد رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، واجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني غدا الخميس في باريس.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلن الحوثيون عن استهدافهم منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية، وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. ورغم نفيهم اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية لهم بمحاولة الهجوم على مكة، إلا أن ردود الفعل المنددة تتوالى. أهم التصريحات الصادرة في هذا السياق ترصدينها فايزة مصطفى.
13: وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت محاولة هجوم الحوثيين على مكة انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن هذه الأخيرة وخرقا صارخا للقانون الدولي. عمان أكدت تضامنها ووقوفها مع الرياض. نفس العبارات اعتمدتها وزارتا خارجية كل من الكويت وقطر، وأكدتا دعمهما الإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرين من خطورة تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. الرئاسة الفلسطينية التي أدانت ما وصفته بالعمل الإجرامي اعتبرت أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ أو جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما أسمته النهج الإرهابي لميليشيا الحوثية وبانتهاك سافر لقيم الدين والمبادئ الإنسانية. نفس اللهجة تبنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة، وهو نفس ما دعت إليه الخارجية البلغارية مدعمة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
11: شكرا فايزة. وفي مصر جدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمان اليوم متوجها إلى فرنسا، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني عشية توجهه إلى باريس يتمسك بحصر السلاح في يد الدولة بلا صدام مع حزب الله. من بيروت مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
14: عشية توجهه إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهمته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنصورة سوري وغار على زبقين وعين اسماحية بين ميفيدون وزوطرة الشرقية وأطراف براشيت وقصف سهل مرجعيون. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. قضى 60 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان في السودان وفق ما أفاد ناجيا اليوم، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم توقيف شخصين يشتبه في استغلالهما مهاجرين في جيبي سبتة من خلال إجبارهم على دفع مقابل للسكن داخل مرائب في ظروف وصفت بأنها بالغة السوء. لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. ما القصة؟ سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأربعاء. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. نهاية النشرة. توان وتكونون معها والأيام وسميرة إبراهيم. شكرا لكم.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيم

فوارس راكحة تصيح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثمانين.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

0: تخليك ونتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: أستراليا.
2: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
3: وأغنية تلمع وموسيقى بالدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر.
4: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music.
5: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد، ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا، ميلبورن. 2M, 2M, 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M. 2M.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: To ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين: الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. الرئيس المصري يجدد رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، واجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني غدا الخميس في باريس.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلن الحوثيون عن استهدافهم منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. ورغم نفيهم اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية لهم بمحاولة الهجوم على مكة، إلا أن ردود الفعل المنددة تتوالى. أهم التصريحات الصادرة في هذا السياق ترصدينها فايزة مصطفى.
13: وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت محاولة هجوم الحوثيين على مكة انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن هذه الأخيرة وخرقا صارخا للقانون الدولي. عمان أكدت تضامنها ووقوفها مع الرياض. نفس العبارات اعتمدتها وزارتا خارجية كل من الكويت وقطر، وأكدتا دعمهما الإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرين من خطورة تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. الرئاسة الفلسطينية التي أدانت ما وصفته بالعمل الإجرامي اعتبرت أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ أو جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما أسمته النهج الإرهابي لميليشيا الحوثية وبانتهاك سافر لقيم الدين والمبادئ الإنسانية. نفس اللهجة تبنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة، وهو نفس ما دعت إليه الخارجية البلغارية مدعمة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
11: شكرا فايزة. وفي مصر جدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان اليوم متوجها إلى فرنسا، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني عشية توجهه إلى باريس يتمسك بحصر السلاح في يد الدولة بلا صدام مع حزب الله. من بيروت مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
14: عشية توجهه إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهمته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنطقة سوري وغار على زبقين وعين السماحية بين ميفيدون وزوطرة الشرقية وأطراف براشيت وقصف سهل مرجعيون. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. قضى 60 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان في السودان وفق ما أفاد ناجيا اليوم، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم توقيف شخصين يشتبه في استغلالهما مهاجرين في جيبي سبتة من خلال إجبارهم على دفع مقابل للسكن داخل مرائب في ظروف وصفت بأنها بالغة السوء. لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. ما القصة؟ سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأربعاء. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. نهاية النشرة. ثوان وتكونون معها والأيام. وسميرة إبراهيم شكرا لكم.

كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل، أمل البكرة.

يكتر يا طارش ومر وشرب التعب كتير كاسات حنضل ومراهن والله ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم.

0: الأخضر.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا، أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.

0: This is 2ME Australia.
1: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Mark Street 9897-2222 خلف KFC.
8: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
13: إيمان الحمود.
12: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: ردود فعل واسعة بعد اتهام السعودية للحوثيين بمحاولة استهداف مكة. عشية توجهه إلى باريس، جوزيف عون يدعو إلى دعم دولي للجيش اللبناني. قتلى وجرحى في انهيار مبنى مؤلف من عدة طوابق في قطاع غزة. أورسولا فوندرلاين تقترح كندا كأول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا لافتا بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية. الحركة أقدمت مجددا على استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين أنها ردا تأتي ردا على غارات طالت اليمن. لكن الحدث الأبرز في كل ما يجري كان فيما قالت الرياض إنه محاولة حوثية لاستهداف مكة بطائرة مسيرة. هذا الأمر أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي وأدى إلى تصاعد حدة التوتر وردود الأفعال. فايزة مصطفى.
14: أول المنددين كانت وزارة الخارجية السعودية نفسها، إذ استنكرت ما وصفته بالاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام وقبلة المسلمين وفق البيان، متهمة الحوثيين بتكرار محاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة بعد محاولة في العام 2017. وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت ما حدث انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وخرقا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن عمان مع الرياض. وجاءت مواقف الكويت وقطر في السياق نفسه، إذ أكدتا دعمهما للإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرتا من تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. كما دانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بالعمل الإجرامي، معتبرة أن أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما وصفته بالنهج الإرهابي لجماعة الحوثية، داعية الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات. جامعة ودول العربية اعتبرت ما حدث بالغ الخطورة وقد يصعد التوتر الإقليمي. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فدعا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التصعيد، فيما أكدت الخارجية البلغارية دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
12: وبطبيعة الحال الحوثيون نفوا تعرضهم أو إرسالهم لأي طائرة مسيرة باتجاه مكة. خمسة مصادر مطلعة أفادت بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام على سيطرة الجماعة على باب المندب. في هذا الاجتماع قال أحد المصادر الأمريكية إن الحوثيين أكدوا لواشنطن بأنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية، وأن الجماعة ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في العام 2025. لكن الإعلامي اليمني المقرب من الحوثيين حسين البخيتي نفى في حديثه لفايزة مصطفى حصول أي لقاءات أو تواصل مع الجانب الأمريكي، فنستمع إليه.
15: التواصل الوحيد الذي حصل بين أنصار الله وبين اليمن وبين أمريكا هو كان خلال تحالف العدوان على اليمن وعمليات اليمن في البحر الأبيض المتوسط ضد الكيان الصهيوني لوقف الإبادة الجماعية، وكان ذلك التواصل ليس بالاتصال أو باللقاء، ولكن كان عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية البحرية والقوارب التي يتم التحكم بها عن بعد. أي أن التواصل اليمن كان تواصل حرب باستهداف للسعودية. لذلك إلى الآن حديث ترامب هو كاذب، وخصوص تزويد المعلومات إلى السعودية هذا أمر ليس جديد، سواء طلبوا من السعودية منهم، سواء تدخلت أمريكا رفضت أم لم ترفض، هذا أمر لا يعني صنعاء ولا يعني الجيش اليمني. فحربهم ما زالت لتحرير اليمن مستمرة ولن تتوقف، وقد تم إسقاط طائرة F-15 ولا يعلم حتى الآن مصير الطيارين لتلك الطائرة. السعودية لم تتعلم من الدرس وقامت بكسر الهدنة باستهداف مطار صنعاء، وكانت تلك هي أكبر غلطة في تاريخ السعودية، لأنها سوف تكون القشة التي كسرت ظهر البعير.
12: استمعتم إلى الإعلام اليمني المقرب من الحوثيين حسين البخيتي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طعنا أمام لجنة الانتخابات، وذلك لعرقلة مبادرات تهدف إلى مساعدة الإسرائيليين المقيمين في الخارج على العودة إلى إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية. المكتب المركزي للإحصاء يقدر عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج بنحو 600,000 شخص. إلى قطاع غزة، حيث تسبب انهيار مبنى تعرض للقصف خلال الحرب الأخيرة، تسبب إذن في مقتل وجرح العشرات. فرق الإسعاف تواصل حتى الساعة انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، والمزيد من التفاصيل معك وسام أبو زيد.
16: منذ ساعات طويلة لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال عشرات الضحايا، بينهم أطفال ورضع، من تحت أنقاض عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق هدمت على رؤوس النازحين فيها غرب مدينة غزة. المنزل تعرض للقصف مع بدايات الحرب ويصنف من المنازل المدمرة جزئيا، لكنه كان الملاذ الأخير لعائلات فلسطينية نازحة من شرقي القطاع. كارثة زادت من مخاوف الفلسطينيين ومن حدوث انهيارات جديدة وسقوط المزيد من الضحايا، في ظل وجود أكثر من 2000 بناية مهدمة جزئيا ويعيش فيها نازحون. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 8500 مفقود منذ بداية الحرب، لا تزال رفاتهم تحت آلاف المباني المهدمة وبحاجة إلى إمكانات كبيرة لانتشالهم، وهو ما دفع المنظمات الدولية والمحلية إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة لإزالة آلاف الأطنان من الحطام والركاب، وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
17: جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. جاء ذلك أثناء استقبال السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس. اليوم أعادت بيروت إلى القاهرة عشرات القطع الأثرية من الحضارة الفرعونية بعد 6 أعوام من ضبط السلطات اللبنانية لهذه المجموعة خلال تهريب من مصر بطريقة غير شرعية. إلى باريس غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني، وتزامن ذلك مع دعوة وجهها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لبلاده. من بيروت، نيكولا نصيف.
18: عشية توجهه إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهمته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنطقة منصوري وغار على زبقين وعين اسماحية بين ميفيدون وزوطرة الشرقية وأطراف براعشيت وقصف سهل مرجعيون. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
17: إلى الصين، حيث أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبدى إذن استعداد بلاده للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. كيف يمكن اليوم فهم سياسة الصين مع إيران في خضم حرب الشرق الأوسط؟ نستمع إلى الدكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية.
19: ولا شك بأن الصين تحاول أن تمسك العصا في المنتصف، أي أنها تريد لإيران أن تبقى شريكا استراتيجيا بالنسبة للصين التي وقعت معها الاتفاقية ل25 عاما بأكثر من 400 مليار دولار، وتشتري معظم النفط الإيراني، لكنها أيضا تريد في المقابل أن لا يكون هناك إغلاق لمضيق هرمز وأن هناك أمن الطاقة وأمن الممرات العالمية يجب أن تحترمه. هذه هي السياسة الصينية المعروفة تجاه إيران، لكن مع التطورات المتسارعة في المنطقة والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران تجعل من الصين في موقف حرج جدا، باعتبار أن الصين هي الشريك الأكبر والأوفر الذي يشتري معظم النفط الإيراني.
17: استمعتم إلى الدكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية متحدثا لوهيبة خداش. منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات العام 2022 والتي أسفرت آنذاك عن مقتل المئات. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي في مسعى نحو الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. من بروكسل حسين أسد.
20: كل شيء باستثناء العضوية. تريد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الارتقاء بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع كندا. في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في ستراسبورغ وبحضور رئيس الوزراء الكندي، اقترحت رئيسة المفوضية أن تصبح أوتاوا أول عضو شريك للتكتل. المقترح لا يعطي كندا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي بسبب عقبات قانونية تتعلق بموقعها في أمريكا الشمالية، لكنه يهدف إلى إقامة شراكة أكثر عمقا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بينها الدفاع والأمن والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التجارة والاستثمار والبحث العلمي. وتأتي المبادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي وكندا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتنويع الشراكات في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية الدولية. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
17: نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة سيركز على هذه العلاقة الاستراتيجية الجديدة بين كندا والاتحاد الأوروبي. رئيسة المفوضية اقترحت أيضا إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا في إطار إعادة ترتيب البنية الأمنية للقارة في مواجهة روسيا. ميدانيا قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت اليوم حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا. أصدرت محكمة خاصة بكوسوفو تتخذ من لاهاي مقرا لها، أصدرت حكما بالسجن 25 عاما على الرئيس السابق لكوسوفو هاشم تاجي. هاشم تاجي أدين بجرائم حرب ارتكبتها ميليشيات من كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي. فمن هو هذا الرجل؟ وهبة ختاش.
21: هاشم تاتشي سياسي كان لاجئا في سويسرا، عاد إلى كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي، قاد الكفاح من أجل الاستقلال ضد القوات السربية، وأدى هذا النضال بإعلان الاستقلال عن صربيا سنة 2008 حين كان رئيسا للوزراء. وبعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 2014 أصبح وزيرا للخارجية لينتخب رئيسا للبلاد عام 2016. استقال تاتشي البالغ من العمر 57 سنة من منصبه قبل حوالي 6 أعوام لمواجهة تهم ارتكاب جرائم شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية نسبت إلى الجماعة المسلحة في معسكرات داخل كوسوفو وشمال ألبانيا خلال الحرب ضد القوات السربية. كذلك في الفترة التي تلت الصراع مباشرة وتحديدا في عامي 1998 و1999، وكان تاتشي يشغل منصب رئيس كوسوفو في وقت توجيه الاتهام إليها في تشرين 2 نوفمبر 2020.
17: وبهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرة هذا المساء، نذكر بأبرز عناوينها. ردود فعل واسعة بعد اتهام السعودية للحوثيين بمحاولة استهداف مكة. قتلى وجرحى في انهيار مبنى مؤلف من عدة طوابق في قطاع غزة. عاشية توجهه إلى باريس جوزيف عون يدعو إلى دعم دولي للجيش اللبناني. وأورسولا فوندرلاين تقترح كندا كأول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ابقوا معنا في فقرات مساء مونتي كارلو الدولية متواصلة. إذن نحن في مساء مونتي كارلو الدولية.
22: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا، منترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة رح رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار. عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تو أمي أستراليا.

أخبار الساعة وعلى مدار كل ساعة بيرتو أمي منترافق نحن وياكم مع محطات إخبارية. خليكم معنا دقائق قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار الساعة، أخبار البي بي سي من لندن من تبعها بعد لحظات.

0: تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين.
1: الأولى، استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
0: الحوثيون يعلنون استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وإدانات عربية وإقليمية لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية. الأمم المتحدة تحذر من أن مئات المباني المتضررة جراء الحرب في غزة تواجه خطر الانهيار وشيك، وذلك بعد انهيار مبنى سكني أدى إلى قتل 20 شخصا بينهم 8 أطفال. مصرع أزيد من 80 عاملا على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان في السودان. البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة على القروض للمرة الأولى منذ 2023 على خلفية المخاوف من تفاقم التضخم.

0: مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات الحوثية في اليمن يحيى سريع إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 في محافظة مأرب باستخدام صاروخ جو محلي الصنع. واتهم الناطق السعودي بشن هجمات وصفها بالعشوائية ضد اليمنيين قائلا إنها أدت إلى قتل مئات الأشخاص خلال يوم أمس. كما نفى الناطق اليمني اتهامات السعودية بأن الحوثيين استهدفوا مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدا أن الجماعة استهدفت منشآت نفطية وعسكرية سعودية بعيدة كل البعد عن المواقع الإسلامية المقدسة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة في أطراف مدينة مكة.
1: تقدم جديد لقوات حركة أنصار الله الحوثية في جنوب وغربي اليمن رغم الهجمات المعاكسة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والغطاء الجوي الذي يوفره سلاح الجو اليمني الحكومي والسعودي. فقد سيطرت قوات الحوثيين على كامل الشريط الساحلي الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، كما سيطرت على الجزر اليمنية فيه وصولا إلى مضيق باب المندب بما في ذلك مدن المخا وذوباب. القوات الحوثية التي استهدفت منشآت للنفط والطاقة في السعودية ثم أعلنت فرض حصار على الموانئ السعودية بدأت باستهداف القواعد الجوية السعودية ردا كما تقول على الهجمات الجوية السعودية في اليمن. السعودية اتهمت من جانبها القوات الحوثية باستهداف مدينة مكة بطائرة مسيرة قالت إنها أسقطتها في المجال الجوي لمكة قبل وصولها إلى هدفها. أما قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فقد أصدرت بيانا قالت فيه في الساعة 6:56 من مساء يوم الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر لعام 2026 اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. لكن الناطق باسم القوات الحوثية يحيى سريع نفى استهداف مكة.
2: ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.
1: الاتهام السعودي دفع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف الذي وقع اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا للتنفيذ.
3: عبر راديو توأمي أستراليا 16:38 نكمل نحن وياكم مشوارنا مع أهم الملفات اللي رح نضوي عليها اليوم انطلاقا من ملف الإسكان اللي هو ملف كتير كبير وشائك مع تراجع بأسعار المنازل خلال 3 أشهر الماضية اللي تراجعت بشكل كتير كبير عبر كل الولايات. هيدا بالإضافة لليوم يعني كمان عدم رغبة المستثمرين والمشترين اللي عندهم شكوك وعندهم تخوف من الأقدام على العرض المنزل أو على شراء المنزل، وهيدا بتخلي يكون في جمود بقطاع الأسكان. نحن بانتظار كمان بنك الاحتياط شو هي الخطوات اللي رح يتخذها خلال الأسابيع المقبلة، لأنه كمان عم تلوح ميشيل بولوك بقرارات صعبة. ما هي هذه القرارات الصعبة؟ وأكيد شو في غير أنه يكون في هونيك رفع لأسعار الفائدة. نرجع كمان بولين هانسون يلي بعد عم نشوف الانتقادات اللي موجهة لها رغم أنه الاعتذار اللي قدمته، وهيدي المعارضين لسياسة بولين هانسون ولا أكيد شخصة أكيد رح يستفيدوا من هذه التصريحات رغم الاعتذار. وهيدا بالنهاية يعني كمان اليوم بولين هانسن يلي كانت ذكرت أنه فيما بيتعلق بالنسبة للمضمون السياسي من كلامها، ولكن رغم يعني إذا شكلت أي إساءة فبتقول أنا بعتذر منهم، فكان للسكان الأصليين أو إن كان لوالدة رئيس الوزراء. نرجع على المواضيع اللبنانية اللي رح نتابع نحن وياكم، يكون لنا لقاء لنستفسر أكثر وأكثر من خلال ما أقرته النيابة العامة التمييزية بتوجيه اتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون، بالوقت يلي كمان لقاء السفيرين الإسرائيلي و يعني كمان السفراء اللبنانيين يعني سفيرة حميدي وأيضا السفير الإسرائيلي، تحضيرا لاستكمال المفاوضات بين الطرفين اللي رح تكون خلال شهر أكتوبر. خليكم معنا على السمع لمتابعة كل هالملفات ضمن مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.
4: موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
3: صباح الخير لكل اللي استلموا أشغيلهم ومعنا على السمع خلال هالوقت على 16:38 AM، لكل اللي عم يتحضروا لاستقبال النهار الجديد كمان منقلكم جود مورنينج، وإن شاء الله بيكون نهار حلو ومبارك بتمنيه للجميع. موعدنا بخلال هاللحظات لنستمع لأخبار من صوت لبنان عبر راديو توأمية أستراليا، ما لكم إلا ضلكم معنا نحن وياكم متابعين على 16:38 AM عبر شبكة الإنترنت toame.com.au.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins with a quick look at the early morning news. International students would effectively be banned from bringing family members to Australia under Labor's long-awaited overhaul of the immigration system. Home Affairs Minister Tony Burke will announce the full details of the policy today, outlining how the government plans to reduce migration to meet its own targets. While international student numbers are expected to be left untouched, the ABC has been told they will effectively lose the ability to bring their families to Australia under the crackdown. Mr. Burke says that Labor needs to bring net overseas migration down. China's top diplomat has issued a call for Iran and the US to return to diplomacy and end their war, as he welcomed his Iranian counterpart to Beijing. Foreign Minister Wang Yi spoke with Abbas Araghchi ahead of an expected meeting between Chinese President Xi Jinping and US counterpart Donald Trump in Washington next week. In a statement, Mr. Wang has urged all parties involved in the conflict to take effective measures to reopen the Strait of Hormuz at an early date. A new research has documented polar ice losses in Greenland and Antarctica, home to Earth's two great ice sheets, that have contributed to rising global sea levels. According to satellite data, between 1979 and 2023, Greenland and Antarctica lost a combined 11.3 trillion tonnes of ice, adding 3.14 centimetres to the worldwide sea level rise. The study was conducted by the Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise Team, which is an international group of polar scientists. That's a taste of the early morning ABC News.
7: مع تحية كتير البيع رامي عبيد وشادي عقاد.

0: جلسة مساءلة الحكومة في يومها الثاني. حزب الله فقد سطوته في المجلس وسجال عنيف بين نواب الحزب والنائب ريفي. حنكش كيف يسمح بوجود معسكرات تدريبية لفلول نظام الأسد وغيره. معوض لا يحق لأي فريق تحت مسمى الميثاقية الحكم بقوة السلاح. حسباني للحكومة، السؤال ليس ماذا قررتم بل ماذا نفذتم. عون من باريس، تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية. وتتابعونا في ليبان ورمالي هذه الليلة نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صوصات ما بيضل شغال هالمكان.
3: اي رجال كبير مشغول.
4: هيدي عيّة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: إلى باريس تتجه الأنظار التي تستضيف مؤتمرها الدولي أو مؤتمرا دوليا لدعم الجيش والقوى الأمنية. وإلى العاصمة الفرنسية وصل اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية. وسيشارك الرئيس عون غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والذي سيعقد في قصر الأنفاليد. وأشارت المعلومات إلى وصول قائد الجيش والسفيرين الأمريكي والفرنسي في بيروت إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر. هذا في باريس. أما في ساحة النجمة سجالات لا تنتهي وتناقضات تطفو في كل جلسة تجمع نواب الأمة. وسنكون برسالة مباشرة مع الزميلة مجدولين عيد فور ورودها. والآن نبقى مع موقف رئيس الجمهورية من باريس.
1: إذن أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى وصوله إلى فرنسا عن تقديره العميق لهذه البلاد رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة الدعم للبنان وللمؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية. وأكد عون أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وشدد عون على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمان الوحيد لحماية الوطن ولحماية سيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس ماكرون، قال الرئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة.
0: رئيس الأركان الفرنسي قال مستعدون لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية لإيجاد حلول لضمان الاستقرار في الجنوب.

0: عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس غدا، قال السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل إن الاجتماع يشكل جهدا دوليا لدعم الجيش اللبناني وفرصة للقاء قائد الجيش والاستماع إليه وتبادل الآراء بشأن ما يقوم به والخطط للأشهر والأسابيع المقبلة بهدف تحديد احتياجاته. وأضاف دوريل في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية أن المسألة لا تتعلق بالمعدات فقط، فهناك أيضا التدريب الذي تشارك فيه فرنسا، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على الخطة التي يريد الجيش اللبناني تنفيذها لتمكين الدولة من استعادة سيادتها على كامل أراضي البلاد. وقال علينا أن نرى كيف يمكن وكيف ينبغي تكييف هذه الخطة التي عرضت في العام 2025. وكشف الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في لبنان العقيد برينو كوستانتيني أنه تم إعداد لائحة احتياجات تمهيدا لمؤتمر الجهات المانحة، وأشار إلى أن الجيش يواجه نقصا في التمويل والتجهيز، إذ أن رواتب العسكريين لا تزال غير كافية، فيما يحتاج إلى مركبات وأسلحة ووقود وذخائر للاطلاع بمهام اليونيفيل، ويفتقر أيضا إلى قدرات كافية في إزالة الألغام والهندسة العسكرية وإلى وسائل المراقبة اللازمة للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ.
1: والآن نعود إلى مجلس النواب والتفاصيل مع مجدولين عيد. تفضلي مجدولين، يبدو أن جلسة المساء حامية بعد التوتر الذي حصل بين نواب حزب الله والنائب أشرف ليفي.
2: نعم بيير، كما ذكرت الجلسة المسائية التي استؤنفت في 6 مساء وتحدث فيها حتى الآن 9 نواب تخللها 3 إشكالات حتى هذه الساعة. في هذا الوقت لم يخرج مسار جلسة اليوم عن الجولة الأولى بالأمس، لكن مع ارتفاع في حدة السجلات والانكشاف الحاد للتباعد العمودي والانقسام في البلد، هذا الأمر تجلى بالطبع صباحا مع النائب ميشيل معود خلال إلقاء كلمته وتحدثه عن تسليم حزب الله لمرتفعات علي الطاهر وعدم تسليمها للجيش اللبناني، فحصل الإشكال مع نواب حزب الله. إشكالات بعد الظهر جاءت أيضا أثناء إلقاء النائب إيهام حميدي عضو كتلة الوفاء للمقاومة لكلمته، وكان إشكال كبير بينه وبين نواب أبرزهم النائب أشرف ريفي، وتخلله سجال جد قوي على خلفية كلمة حميدي التي رد فيها على النواب. النائب بلال حشيمي كان هناك سجال بينه وبين نواب التيار الوطني الحر على خلفية التيار الكهربائي، وهذا ما حدا بنواب التيار إلى افتعال الإشكال.

0: شو عم بيصير بالمملكة العربية السعودية حسب ما ذكر التحالف؟ المحاولة الإرهابية لاستهداف مكة هي تاني بعد محاولة بصاروخ باليستي بال2017. فاليوم رح نشوف كمان لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا لتتعرفوا على أهم وأبرز الأخبار لصباح اليوم، كمان من خلال التطورات اليوم الأوضاع فيما بيتعلق بالنسبة لوكيل وزارة العدل اليمنيجي. بيقول المجتمع الدولي عم يشتغل على إدارة الصراع باليمن ومش على حسمه، والحوثي قدمت نفسها للكونغرس الأمريكي باعتبارها طرف محلي بيعاني من المظلومية. والباحث السياسي بيقول الاتفاق النووي عام 2015 سمح بتهيئة الظروف لتمدد الميليشيا للاستفادة منها بابتزاز دولة دول المنطقة. أكيد وسط تعثر المفاوضات مع إسرائيل، نواف سلام بيوضع فاتورة الحرب أمام البرلمان 27 مليار دولار وخسائر بشرية كبيرة، ونواب يطالبوا بنزع سلاح حزب الله وعدم الارتهان لإيران. رح نتابع نحن وياكم كتير من المواضيع المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط وأيضا بقضايانا هون على المستوى الأسترالي.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Wake up early. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go.
7: صباحك يبدأ عنا.
6: Early in the morning.
8: Waking up early.
9: Wake up feeling refreshed.
10: صح ونص.
8: Wake up.
9: Come on, it's time to get up.
7: على راديو تؤدي.
8: It's my show.
7: أخبار بتهمك.
11: Okay, let's go.
7: مع تؤدي كل صباح.
6: Wake up.

0: شو في عنا أخبار اليوم جديدة وجولة أخبار بتستمعوا لها بعد لحظات من الوقت أخبار الساعة 6 ومنتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو بالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم أخبار لبنان خاصة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية توجيه الاتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون وغيرها من القضايا اللي رح نتابع تفاصيلها بعد لحظات من هالوقت عبر توامي أستراليا متابعين
1: The biggest hit على راديو 2ME Australia معكم جو أشقر
2: From the biggest singers
3: Matthew Zaytoven
2: على راديو 2ME Australia
1: Only from 2ME
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتير غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا، نكهة بتطل بالراس وببيوت كل الناس.
11: ABC News.
12: Hello, David Rollins with a quick look at the early morning news. International students would effectively be banned from bringing family members to Australia under Labor's long-awaited overhaul of the immigration system. Home Affairs Minister Tony Burke will announce the full details of the policy today, outlining how the government plans to reduce migration to meet its own targets. While international student numbers are expected to be left untouched, the ABC has been told they will effectively lose the ability to bring their families to Australia under the crackdown. Mr. Burke says that Labor needs to bring net overseas migration down. China's top diplomat has issued a call for Iran and the US to return to diplomacy and end their war, as he welcomed his Iranian counterpart to Beijing. Foreign Minister Wang Yi spoke with Abbas Araghchi ahead of an expected meeting between Chinese President Xi Jinping and US counterpart Donald Trump in Washington next week. In a statement, Mr. Wang has urged all parties involved in the conflict to take effective measures to reopen the Strait of Hormuz at an early date. A new research has documented polar ice losses in Greenland and Antarctica, home to Earth's two great ice sheets, that have contributed to rising global sea levels. According to satellite data, between 1979 and 2023, Greenland and Antarctica lost a combined 11.3 trillion tonnes of ice, adding 3.14 centimetres to the worldwide sea level rise. The study was conducted by the Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise Team, which is an international group of polar scientists. That's a taste of the early morning ABC News.

0: اتفاق أمني ثم سلام لاحق مع إسرائيل. جلسة المناقشة استكملت الصراخ، وفي النشرة أيضا عندما يجمع الحوثيون إسرائيل العرب وواشنطن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. في لحظة تاريخية معقدة تحاول في خلالها الولايات المتحدة والصين تكوين نظام عالمي جديد وسط حرب مباشرة أمريكية إيرانية تترك تداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، برز اجتماعان متناقضان، الأول عقد بين قادة جيوش الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول العربية ركز على مواجهة إيران والحوثيين، والثاني عقد بين الولايات المتحدة والحوثيين في جلسة مباشرة بوساطة عمانية في مسقط. وسط هذه الصورة المعقدة سيحاول رئيس الجمهورية جوزيف عون من خلال اجتماع باريس غدا إقناع من سماها الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة بدعم الجيش وتقوية الدولة، وهو قبيل توجهه إلى باريس وضع النقاط على الحروف بنقطتين أساسيتين: نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق، ومصرون على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية، والهدف ليس الصدام. فهل سيتمكن لبنان من فتح طريق دعم الجيش، علما أن واشنطن وبحسب المعطيات تصر على ألا مساعدة للمؤسسة العسكرية قبل بدء تنفيذ حصر سلاح حزب الله، وهي أي واشنطن تضغط في اتجاه إنهاء مهمة اليونيفيل وإتمام انسحابها بسرعة. تقول المعلومات المتقاطعة إن هناك تخوفا غربيا ومحليا من إصرار واشنطن هذا ومن تداعياته على القرار 1701 ومن خلفه القرار 1559، وهما شكلا بنية القرارات الحكومية المرتبطة بحصر سلاح حزب الله. ما يطرح السؤال: ما الهدف من كل ذلك؟ وهل يكون الضغط على الجيش لتنفيذ مهمة حصر السلاح وإلا التوجه صوب قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن وينشئ قوة جديدة لا صورة واضحة لها ولمهامها بعد؟ قد يشكل هذا الملف جزءا مما سيبحث في باريس غدا.
3: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض. وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤولية هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية. مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نحقق نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. أهم شيء أنه ما يصير في فراغ، ونحن أكيد القوة اللي بدها تيجي تحت أي مسمى أكيد بده ينحضر لها الإطار القانوني، والمبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة.
2: وبعد وصوله إلى باريس التقى الرئيس عون الملك الأردني عبد الله الثاني الذي أكد دعم لبنان وإدانته الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده المواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ولا سيما المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.
0: وفيما يتحرك لبنان لتحصين موقفه وتعزيز قدرات جيشه، تطور إقليمي بالغ الأهمية.
2: الكشف عن اجتماع عسكري عربي إسرائيلي في ألمانيا شارك فيه قائد القيادة الوسطى الأمريكية، والهدف مواجهة الخطر الإيراني الحوثي.
4: تعتبر إسرائيل أن الاجتماع العسكري الذي عقد في ألمانيا وهو ضم إلى رئيس أركانها إيال زمير نظراءه في عدد من الدول العربية إنجازا كبيرا لها، عمل عليه زمير الذي تمكن من إقناع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بضرورة التعاون الإقليمي لمواجهة خطر إيران والحوثيين من جهة، والعمل على فرص تعميق التعاون الأمني في الشرق الأوسط من جهة ثانية. وتقول إسرائيل إن زمير عرض أمام قادة أركان جيوش السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، الأردن ومصر عمليات الجيش على الجبهات المختلفة.
5: يدرك السعوديون أن وراء كل هذه الأمور أيادي إيرانية، وهم في معضلة صعبة جدا، لأنهم أمام خيارين: إما الذهاب الآن إلى حرب صعبة جدا، وإما محاولة إنهائها ودفع الأمريكيين نحو الحوار مع إيران. وهنا تفتح أمام إسرائيل فرصة استراتيجية.
4: خلال الاجتماع أبلغ كوبر نظراءه أن الانسحاب للجيش الأمريكي من المنطقة وأن القتال مع إيران مستمر، فيما شكل ملف الحوثيين نقطة أساسية، نقطة دخل إليها زمير مجددا عندما كشف أنه منذ حرب طوفان الأقصى أنشأت شعبة الاستخبارات العسكرية قسما خاصا باليمن مجهزا دفاعيا وهجوميا، يشكل كنزا استراتيجيا للدول المشاركة في الاجتماع، كنز يتمثل بقدرة الاختراق الاستخباراتي، وهو يعتمد على ثلاثة مبادئ: جمع المعلومات ورصدها، وذلك بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية وعربية، خلق منظومة دفاع تقدم رداً على القدرات الهجومية للحوثيين تنطلق من قدرتهم على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فهم قدراتهم على تنفيذ الغارات، وكذلك فهم قدراتهم على إغلاق مسارات الملاحة في البحر الأحمر. أما الدائرة الثالثة فتركز على الهجوم.
6: إزاء ما تعرضنا له من هجمات نواصل العمل ضد من يسعى إلى إلحاق الأذى بنا. شراكتنا مع الولايات المتحدة مستمرة وقوية، ولمنتقدي استمرار الحرب نقول سنواصل القتال في ساحة المعركة حيث سنبقى هناك دفاعا عن الدولة.
4: رواد نجاح هذا الكنز الإسرائيلي هم اليهود اليمنيون الذين هاجروا إلى إسرائيل وقد جندوا في الجيش وأقيمت لهم مدرسة استخبارات خاصة بساحة اليمن، أهلتهم ليصبحوا ضالعين في العمل الاستخباراتي الخاص بالحوثيين، وعملهم هذا ترجم عبر نجاح الضربات التي وجهها سلاحا الجو والبحرية في عمق اليمن. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: في موازاة اجتماع ألمانيا، كشفت وكالة رويترز عن اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان.
0: الاجتماع عقد مطلع الأسبوع في مقر السفارة الأمريكية في مسقط في خطوة ساعدت الأخيرة في ترتيبه، وفيه أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار الموقع بينهما في أيار من العام الماضي، كما أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية أو أي سفن تجارية باستثناء تلك السعودية وفق مصادر رويترز. تزامناً كان وزير الطاقة الأمريكي يقول إن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة، كاشفاً عن أن 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج أمس، وهي مستويات تقارب ما قبل الصراع.
7: I will tell you we've risen the flow of oil out of the Persian Gulf to record highs right now. About 18 million barrels flowed out yesterday, basically pre-conflict levels. Oil production, we're fixing that problem. Refining is the bigger problem. That is impacted by the Russian invasion of Ukraine and the loss of refining capacity in Russia. And of course, we're still reeling from the Democrat-driven closure of refineries all across the United States. If we had all those refineries that were closed, we would have dramatically lower gasoline and diesel prices today. But we will fix that problem, but we can't unwind all the Democrat damage immediately. Well, I wish we could.
0: الإعلان عن التواصل الأمريكي الحوثي يأتي فيما واصلت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف السعودية.
2: فقد أعلنت الجماعة أنها هاجمت منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع وقاعدة جوية في خميس مشيط، وأنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 ردا على غارات طالت اليمن. قبل ذلك نفى الحوثيون إعلان التحالف الذي تقوده السعودية عن إسقاط مسيرة كانت متجهة نحو مكة المكرمة، ووصفت الخبر بالكاذب علما أن إدانة عربية وإسلامية واسعة صدرت تنديدا باستهداف المدينة.
0: على المسار الإيراني تواصل بين طهران وبكين.
2: وزيرا خارجية البلدين يجريان مباحثات برز فيها إعلان الوزير الصيني استعداد بلاده للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب الحالية، وشدد في الوقت نفسه على عدم رغبتها في رؤية التوترات تمتد إلى اليمن والبحر الأحمر، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت. الوزير عباس عرقجي قال من جهته إن مذكرة التفاهم مع واشنطن سارية، مبديا رغبة بلاده في العودة إلى الحل السلمي، وحمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الأوضاع الراهنة في المنطقة، مؤكدا استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ومصالحها. ومع هذه التحديات تتجه الأنظار نحو واشنطن، حيث سيعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة بعد قليل. ومن واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب قناة الشرق هناك هبة نصر لنسألها بداية عن خلفيات الحوار الأمريكي مع جماعة الحوثي. هبة، شو هي الخلفيات؟
8: بالطبع نحن تابعنا قبل خبر رويترز ما قاله الرئيس الأمريكي وحتى نائب الرئيس عندما قالا الاثنان معا أنهما يتحدثان إلى الحوثيين، حتى أن الرئيس الأمريكي في خلال رحلته إلى أيرلندا عندما سئل من قبل الصحفيين بشأن الهجمات الحوثية قال إنها ليست ضدنا وليست علينا بحسب ما هو قال. أيضا رأينا الاتصال الذي جرى بين ماركو روبيو ووزير الخارجية العماني، بالأمس توقفت عند البيان والكلمات الواردة فيه عندما قال acknowledged، يعني يعترف أو يقر، يقول إنه يقر إنه بدور عمان في خفض التصعيد، ونحن نعلم كيف كان الحديث عن عمان قبل فترة، وبذلك بدأ خبر رويترز منطقيا بديهيا نتيجة لهذه التصريحات التي سبقت، لكن هذا لا يعني أن الموضوع سينتهي هنا، لأن أيضا المملكة العربية السعودية ما تريده هو القدرة أيضا على بيع النفط وإخراج المزيد من النفط وتلبية الأسواق، وهو ما يريده ترامب أيضا، لأن الاقتصاد الأمريكي يتأثر بما يحصل في الشرق الأوسط، ورأينا ما الذي يحصل الآن، الجميع بانتظار قرار الاحتياط الفيدرالي. وبالتالي حتى لو كان الحديث عن أن الحوثيين لن يستهدفوا الولايات المتحدة أو لن يستهدفوا حتى كما ورد في خبر رويترز السفن الإسرائيلية، علما أن الشعار دائما كان الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، الفكرة هي حتى لو كان كذلك لا يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة ضرب طريق ثانية للملاحة البحرية، وأيضا تكريس هذه المسألة كقاعدة الآن، يعني عسكرة المضائف سواء في هرمز وسواء في
9: على أنغام نص القلب رسمت له لنوال الزغبي. بذكركم بحالي طقس سني لهنهار، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجة الحرارة 19، بملبن درجة الحرارة بتوصل لـ 17 درجة مئوية. صباح الخير وتحياتي لكل الموجود معنا بخلال هالوقت عبر توقيت أستراليا.

تحياتنا وصباح الخير لجميع مستمعي راديو توامي أستراليا. رح نكون احنا وياكم مع آخر وأهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. واليوم عنا كتير من الأخبار المهمة واللي حابين نضوي عليها بمشوارنا مع البريكفاست شو. جلسة أنا رح أسميها جلسة الصريخ والعويل, الشيء اللي شفناه بالمجلس النيابي بالجلسة الثانية كان يعني أكثر من معيب. فرح نطرح موضوع اليوم, هل بتأيدوا اليوم ترشح أوجه جديدة على المجلس النيابي غير هذه الوجوه اللي شفناها خلال اليومين الماضيين؟

0: والايام الحلوه والذكريات الحلوه يصيروا مثل الجبال، ما حدا بيشعر بالاخر وكانه لم يلتقوا يوما. معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 1638 AM لليوم 17 من شهر أيلول. معقول اليوم 17 من أيلول؟ صرنا أكثر من نص شهر اللي كنا مبارح بعنا منهلل للربيع وبداية الربيع، فيعني هالأيام اللي عم تمرق مثل البرق. فمنتمنى كمان الأيام اللي جاية تحمل انفراجات على مستوى العالم اللي عم يتخبط بكتير من الأزمات الأمنية والاقتصادية. الأمنية، خلينا نبلش بالأمنية لأنه اليوم وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الأزيو اللي كشفت عن إحباط 4 مؤامرات إرهابية خلال الأشهر الستة الأولى من هالسنة. تصوروا 4 مؤامرات إرهابية كبرى، هيدا كان من وقت الهجوم على بوندي بيتش بشهر ديسمبر الماضي. هالمؤامرات تتعلق بخمس رجال بينهم 3 مراهقين، وكانت السلطات يلي اعتبرت هيدي القضايا خطيرة بما يكفي لتصنيفها كمخططات إرهابية. أما يعني لأن الهجوم كان قريب جدا من التنفيذ، أو لأن يمكن يكون التخطيط له صار بمرحلة متقدمة جدا. بتقول تقارير أنه بعض المخططات ضمنت أهداف عامة ومؤسسات حكومية ومساجد بغرب أستراليا. بالمقابل بتتعرض الحكومة والجهات لضغوط للكشف أكثر وأكثر عن التفاصيل حول هذه القضايا. بيقول المسؤولين أنه بعض المعلومات لا يمكن نشرها لأنه هيدا الشيء بيتعلق بالأمن والتحقيقات اللي جارية لليوم ليشوفوا إذا كانوا مرتبطين بجماعات معينة أو جماعات بالداخل أو بالخارج. فإذا اليوم من خلال هذه التحذيرات ومثل ما سبق وذكرنا كان في هونيك محاولة لإحداث أعمال إرهابية عنا على مستوى أستراليا، وهون كان في تحذيرات لإحداث أعمال ومخططات إرهابية كبرى. وأربع رجال ظاهر أو 5 رجال عفوا من 6 شهور لليوم. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بالنسبة للحكومة اليوم الفيدرالية كشفت حكومة العمال عن إصلاحات بنظام الهجرة، من بينها تجديد القواعد المتعلقة بالمهاجرين المؤقتين، خصوصا قدرت بعض حاملي التأشيرات على جلب عيالهم وتغيير مسار التأشيرة وتمديد إقامتهم. بدأ الحكومة خفض صافي الهجرة الخارجية من أكثر من 300,000 شخص لحوالي 225,000 سنويا بحلول 27 و28. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بنيو ساوث ويلز. يعني اليوم One Nation يلي خلال هالأسبوع كان بعين العاصفة، كان آخر الأخبار هو ما حدث بنيو ساوث ويلز وزعيم ون نيشن بالولاية مايك نيومان اللي كان له تصريح بشأن الإجهاض، ولكن وضح أنه تصريحاته بتجمع مناهض للإجهاض ما كان بيعني الدعوة لحظر شامل لكل عمليات الإجهاض، والمقصود هو الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين والإجهاض بالمراحل المتأخرة من الحمل. يعني كان في هونيك احتجاج طلابي كمان من المتوقع أنه يصير اليوم بجامعة اليو تي اس بسيدني ضد بولين هانسن وحزب ون نيشن. والسؤال اليوم، هل برأيكم مفروض يعني يكون في حث الطلاب أو يعني أقحام الطلاب بالشؤون السياسية. هيدي للمرة الثانية منشوف إضرابات للطلاب واحتجاجات للطلاب ضد بولين هانسن وضد سياسة ون نيشن. رح نروح لبريك وما بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو توأمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم وأبرز العناوين اللي وردت على المستوى العالم العربي والعالم. ليلة عنيفة جنوب لبنان، تفجيرات وقصف إسرائيلي، تحذير أمريكي من استهداف إيراني لخزانات النفط. أيضا مضيق هرمز، بيانات تتبع السفن في مواجهة أرقام ترامب. في عناوين اليوم، تصادم سفينتين حربيتين يؤجج التوتر الهندي الباكستاني، إسرائيل تتمسك بمواقعها حتى نزع سلاح حزب الله. بريك ومن بعدها جولة الأخبار عبر توأمية أستراليا، بتستمعوا إلى
1: خليك على توأمية 1638 AM والبرامج.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
2: جلسة مسائية حامية. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: جلسة مساءلة الحكومة في يومها الثاني. حزب الله فقد سطوته في المجلس وسجال عنيف بين نواب الحزب والنائب ريفي. حنكش كيف يسمح بوجود معسكرات تدريبية لفلول نظام الأسد وغيره. معوض لا يحق لأي فريق تحت مسمى الميثاقية الحكم بقوة السلاح. حصواني للحكومة، السؤال ليس ماذا قررتم بل ماذا نفذتم. عون من باريس، تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية، وحصر السلاح بيد الشرعية. وتتابعونا في ليبان ورمالي هذه الليلة نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. إلى باريس تتجه الأنظار التي تستضيف مؤتمرها الدولي أو مؤتمرا دوليا لدعم الجيش والقوى الأمنية. وإلى العاصمة الفرنسية وصل اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية. وسيشارك الرئيس عون غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والذي سيعقد في قصر الأنفاليد. وأشارت المعلومات إلى وصول قائد الجيش والسفيرين الأمريكي والفرنسي في بيروت إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر. هذا في باريس. أما في ساحة النجمة، سجالات لا تنتهي وتناقضات تطفو في كل جلسة تجمع نواب الأمة. تفضلي مجدولين، يبدو أن جلسة المساء حامية بعد التوتر الذي حصل بين نواب حزب الله والنائب أشرف ريفي.
1: نعم بيير، كما ذكرت الجلسة المسائية التي استؤنفت في 6 مساء وتحدث فيها حتى الآن 9 نواب تخللها 3 إشكالات حتى هذه الساعة. في هذا الوقت لم يخرج مسار جلسة اليوم عن الجولة الأولى بالأمس، لكن مع ارتفاع في حدة السجالات والانكشاف الحاد للتباعد العمودي والانقسام في البلد، هذا الأمر تجلى بالطبع صباحا مع النائب ميشيل معوض خلال إلقاء كلمته وتحدثه عن تسليم حزب الله لمرتفعات علي الطاهر وعدم تسليمها للجيش اللبناني، فحصل الإشكال مع نواب حزب الله. إشكالات بعد الظهر جاءت أيضا أثناء إلقاء النائب إيهام حميدي عضو كتلة الوفاء للمقاومة لكلمته، وكان إشكال كبير بينه وبين نواب أبرزهم النائب أشرف ريفي، وتخلله سجال جد قوي على خلفية كلمة حميدي التي رد فيها على النواب. النائب بلال حشيمي كان هناك سجال بينه وبين نواب التيار الوطني الحر على خلفية التيار الكهربائي، وهذا ما حدا بنواب التيار إلى افتعال الإشكال، لا سيما النائب سيزار أبي خليل والنائب سليم عون الذي قال له رئيس المجلس أكثر من مرة سأخرجك من القاعة إذا ما استمريت في الحديث من دون إذن. النائب أحمد الخير الإشكال الثالث سجل بين النائب أحمد الخير ونواب التيار الوطني الحر أيضا على خلفية العفو العام. كل هذه التطورات حصلت إذن بين نواب حزب الله ونواب التيار على خلفية مع نواب حزب الله على خلفية سلاحه وعدم تسليم سلاحه ما يعرقل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، وبين النواب ونواب التيار الوطني الحر على خلفية التيار الكهربائي الذي كهرب جو الجلسة بعد الظهر الجلسة المسائية، والنائب أحمد الخير على خلفية العفو العام. وقد أشار النائب سيزار أبي خليل إلى أن هذا كلام أحمد الخير سيكون بمثابة محضر للنيابة العامة، محضر إخبار. هذا كل شيء حتى الساعة 9 نواب تناوبوا على الكلام في الجلسة المسائية من بين 13 نائبا بقي منهم على لائحة طالبي الكلام، وبالطبع هناك كلمة لرئيس الحكومة قبل أن يعلن رئيس المجلس من يريد من النواب طرح الثقة بالحكومة أو تجديد الثقة لها، وهذا هو الأمر المؤكد في ظل كل التطورات وفي ظل كل البوينتاجات التي تسير بها هذه الجلسة ومسار هذه الجلسة. بيير.
0: نعم شكرا لك مجدولين. وفي هذا الوقت يعقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية وبحث بنود إدارية ووظيفية عند الرابعة من بعد ظهر غد. والآن نبقى مع موقف رئيس الجمهورية من باريس.
2: إذن أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى وصوله إلى فرنسا عن تقديره العميق لهذه البلاد رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة الدعم للبنان وللمؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية. وأكد عون أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وشدد عون على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمان الوحيد لحماية الوطن ولحماية سيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس ماكرون، قال الرئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة.
0: رئيس الأركان الفرنسي قال مستعدون لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية لإيجاد حلول لضمان الاستقرار في الجنوب. وعلى هامش زيارته باريس، بحث الرئيس عون مع العاهل الأردني دعم الجيش والمفاوضات لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، واتفقا على استمرار التنسيق بين البلدين. إذن تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش غدا في باريس، فما هي أهداف فرنسا؟ التفاصيل مع دعاء حمصي فرح من باريس.
3: عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس غدا، قال السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل إن الاجتماع يشكل جهدا دوليا لدعم الجيش اللبناني وفرصة للقاء قائد الجيش والاستماع إليه وتبادل الآراء بشأن ما يقوم به والخطط للأشهر والأسابيع المقبلة بهدف تحديد احتياجاته. وأضاف دوريل في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية أن المسألة لا تتعلق بالمعدات فقط، فهناك أيضا التدريب الذي تشارك فيه فرنسا، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على الخطة التي يريد الجيش اللبناني تنفيذها لتمكين الدولة من استعادة سيادتها على كامل أراضي البلاد. وقال علينا أن نرى كيف يمكن وكيف ينبغي تكييف هذه الخطة التي عرضت في العام 2025. وكشف الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في لبنان العقيد برينو كوستانتيني أنه تم إعداد لائحة احتياجات تمهيدا لمؤتمر الجهات المانحة، وأشار إلى أن الجيش يواجه نقصا في التمويل والتجهيز، إذ أن رواتب العسكريين لا تزال غير كافية، فيما يحتاج إلى مركبات وأسلحة ووقود وذخائر للاطلاع بمهام اليونيفيل. ويفتقر أيضا إلى قدرات كافية في إزالة الألغام والهندسة العسكرية وإلى وسائل المراقبة اللازمة للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ.
2: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وكل ما يظهره التحقيق على خلفية ما وصفه بتسريبات قضائية مرتبطة بقضية تفجير مرفأ بيروت، وطلبت الشكوى ملاحقة المسؤولين عن أفعال تتصل بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء والتحقير وأفشاء سرية التحقيق واختلاق الأضاليل.
0: دان رئيس الحكومة نواف سلام محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، معتبرا أنها استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
2: بحث وفد البنك الدولي وإدارة مصرف الإسكان أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان وأهمية تأمين آليات التمويل المستدامة التي من شأنها دعم العائلات في خلال مرحلة التعافي التي يمر بها البلد.
0: أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط في جنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات سعودية طالت اليمن. والخارجية السعودية أكدت حق المملكة في الدفاع.

0: complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من بعد الأخبار بنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني 19 درجة الطقس جيد وميلبن 17 درجة مئوية. كان بدهم إياه هذه الغنية مبارح بجلسة أو لا بالأحرى ما بيستاهلوها. شو هالصريخ والزعيق اللي سمعناه واللي شفناه مبارح بالجلسة؟ هو بالنهاية أعطيت الثقة لرئيس الحكومة نواف سلام. في مثل بيقول الهريبة تلتين المراجل. شفتوا شو اللي صار؟ شفتوا الانسحابات؟ شفتوا تكاذب السياسة؟

0: راح العصام رجي مع هالغنية اللي كلها فرح. إن شاء الله تكونوا عم تبلشوا نهاركم بطريقة كتير فيها من الحماس والإيجابية مع البريكفاست شو. رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مع زميلنا محسن لنتابع أخبار أستراليا وخاصة الخبر اللي أوردناه صباحا وما أعلنت عنه الآزيو. خبر بيبين على أنه اليوم أستراليا مش كتير بعيدة عن المخططات الإرهابية، لأنه حسب ما كشفت وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الآزيو عن إحباط 4 مؤامرات إرهابية خلال الأشهر 6 الأولى من هالسنة. ولكن شو السبب اللي ما أعطوا أي معلومات عن هذا الموضوع أو تفاصيل حول هذه التحضيرات لأحداث أعمال إرهابية؟ خلينا نتابع مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح الخير كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: أكيد اليوم ما بعرف إذا فاجأتك هذه الأخبار أو كنا محضرين لها، ولكن الملفت أنه ما أعطت الآزيو أي تفاصيل سابقة عن هذا الموضوع.
1: لم أفاجأ طبعا، لأنه ولا أنا ولا حتى المستمعين اللي عم بيشوفوا هذا الكم من الحقد والكراهية اللي عم نشوفها ب المجتمع الأسترالي كلود، واختلاف الإيديولوجيات والكولتشز اللي موجودة بأستراليا واللي نحن بنتغنى فيها أنه هذا شيء جيد لأستراليا هذه التعددية. ولكن اللي صار ببونداي أعطى صورة واضحة عن ما سيجري بالمستقبل بأستراليا. والتصريح اللي قالته آزيو كلود أنه 5 عمليات إرهابية كان من المقرر أن تنفذ بأستراليا، ولكن آزيو استطاعت أن تلقي القبض على 5 أشخاص، 3 منهم مراهقين يعني أقل من 18 سنة، وهذا شيء مخيف جدا.
0: نعم.
1: هذا الموضوع، فبرأيي أنه عم تفكر انه الازيو انه عدم تسريب هذه المعلومات للناس بوقتها هو لعدم زرع الخوف بنفوس المواطنين. ولكن المفروض انه المواطن الاسترالي يعرف شو عم بيصير ويكون في اكثر شفافيه بطرح هذه الامور للمواطن.
0: نعم، يلي هو طبعا اليوم بيكون في بعض المعلومات أنه تجنيد الشباب، بنبه كما ذكرنا الخبر، تجنيد الشباب المراهق عم بيكون عبر الأونلاين. بعد في هونيك من الأهداف يعني لأحداث أعمال إرهابية هون في أستراليا من خلال الاستفادة عبر الأونلاين بتجنيد الشباب وزرع أفكار متطرفة ومتشددة بعقولهم.
1: مش ضروري الاونلاين، يعني على طول نتهم الاونلاين. احنا في عنا
0: لا مش نحن عم نتهم الاونلاين، لكن هذه معلومات
1: طبعا. ولكن مش بس الاونلاين هي لغسل أدمغة الشباب المراهق كلود، في كتير من الامور اللي عم بتصير هون على ارض استراليا، وعدم المساءلة وعدم المحاسبة لكتير من الامور اللي صارت السنة الماضية من بعد وقبل تفجيرات بونداي، بتبين انه في عنا باستراليا ان كان يمينا او يسارا، يعني مش عم بحكي عن فئة معينة، التطرف موجود وكل يوم عم بيتغذى اكتر بسبب الفوارق اللي عم نشوفها، بسبب المشاكل اللي عم نشوفها، بسبب الشيء المعلن اللي عم بيصير اليوم حول موضوع الفرق بين المجتمعات وعدم التآلف بين هذه المجتمعات. فالأونلاين بيلعب دور كتير كبير طبعا، ولكن بيلعب دور أكبر هو غسل الدماغ بصورة مباشرة وزرع أفكار إرهابية بأدمغة شبابنا وخصوصا الشباب المراهقين.
0: نعم، وهيدا بالمقابل عم بيخلق نوع من التطرف. شفنا شو اللي صار لهالطالبة المسلمة اللي تعرضت كمان يعني كمان للإهانة وللعنصرية أيضا.
1: طبعا طبعا موجودة هذه الموجودة. هذا اللي عم نحكي كلود، مش عم نحط الحق على محل معين. نحن التطرف والعنصرية موجودين، يعني مفروض انه نقول الاشياء مثل ما هي. نعم. لمحاولة تحسين. اذا بنضل نحط الاشياء تحت الطاولة وعدم السماح بالكلام بأي موضوع، عدم انتقاد أي ايديولوجية، هيدا بيخلق نوع من العنصرية اللي بيصير واحد بده ينفذها بس يقدر بيكون يستقوي على الآخر بمحل أو بمكان ما. فهيدا مرفوض، مرفوض بكل لكل القيم الإنسانية، مرفوض هيدا. هذه السيدة اللي تعرضت للبولينج أو العنصرية، هذا شيء غير مقبول بأستراليا. نعم. ومن المفروض أنه لا يتكرر.
0: نعم. هلأ أكيد يتوقف هيدا الشخص، وظاهر أنه عم بيحاول يحصل على براءته من خلال بعض المحامي. يعني ما بعرف هي القضية وين رايحة وبأي اتجاه، ولكن ظاهر أنه عنده بعض المعطيات لتبرئته.
1: ربما هلأ بالتحقيق بصير يمكن في أخذ ورد، وفي أشياء ربما صارت لمحاولة. يعني هذه قضية بس تكون بالمحكمة كلود. نعم. بده ينطر واحد الحكم طبعا. كيف يعني بصير في المحامي الدفاع طبعا راح يكون لدفاعه لصالح المتهم.
0: نعم. موضوع كتير مهم، وهيدي للمرة تاني بيتحرك الطلاب باحتجاج ضد وحزب ون نيشن، فاليو تي اس اليوم طلاب اليو تي اس راح يقوموا بهيدا العمل. شو تعليقك؟
1: يعني
0: خو نفس
1: بس منيح طلعوا علولن العمر، لأنه المظاهرات اللي صارت منذ شهرين تقريبا ضد بولين هانسن كانت لأطفال 12 سنة عمرهم، 10 سنين، أقفلوا المدارس وعملوا مظاهرات ضد بولين هانسن. ما بعرف قديش بيعرفوا أني بالحياة السياسية هيدا ابن 12 سنة، ولكن اليوم في إلى يعني منحة آخر، هو الطلاب الجامعات اللي عم ينزلوا يتظاهروا ضد بولين هانسن. وهيدي مش المرة الأولى، يعني على طول بيصير في اعتداء أو بولينج لأي شخص يؤيد بولين هانسن بالجامعات قبل منذ سنوات هيدي.
0: لا.
1: اليوم اللي عم نشوفه انه بولين هانسن تخيف اليسار الأسترالي وتخيف الحكومة وتخيف المعارضة بسبب هذا التأييد الكبير اللي عم تلاقيه بالشارع الأسترالي. فمشان هيك يعني عندهم كم سلاح يقدروا يستعملوه، والطلاب الجامعات الناس من هذه الأسلحة، ولكنها الأخطر كلود.
0: نعم.
1: لأنه طلاب الجامعات عندهم مثل نوع من الاتحاد بين بعضهم لضرب أي مشروع ممكن يصير، مش بس بأستراليا، حتى بدول أوروبا كلها. نعم. فبننطر شو بده يصير يعني بالنهاية.
0: شكرا محسن، رح ننتقل فورا لبريك، من بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 7، والساعة المقبلة رح نستضيف معنا مباشرة على الهواء محافظ بيروت السابق دكتور زياد الشبيب، رح يكون ضيف لبريك فاست شو. كونوا معنا وتابعونا لحتى نضوي على أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة. بحب أذكر بخبر ورد قبل شوي فيما بيتعلق بالنسبة لإسرائيل والمغرب اللي رجعوا جددوا يعني هيدا التعاون، وكمان اتفقوا على تعزيز العلاقات وفتح سفارتين. إذن إسرائيل والمغرب اتفقوا على تعزيز العلاقات وفتح سفارتين بالبلدين. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع مشوارنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: News headlines. 2ME.
0: كشفت وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الأزيو عن إحباط 4 مؤامرات إرهابية كبرى خلال الأشهر 6 الأولى من هذا العام، وذلك منذ الهجوم الإرهابي على بونداي بيتش في ديسمبر الماضي. وتتعلق المؤامرات بخمسة رجال بينهم 3 مراهقين، وكانت السلطات قد اعتبرت هذه القضايا خطيرة بما يكفي لتصنيفها كمخططات إرهابية كبرى، إما لأن الهجوم كان قريبا من التنفيذ أو لأن التخطيط له تأثير أيضا. فيما يتعلق بآخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا، في هون فيما يتعلق بالنسبة للإضراب والمظاهرة، مظاهرة الطلاب طلاب جامعة UTS بمواجهة بولين هانسن وحزب ون نيشن. أيضا في عناوين هذا الصباح في تقارير جديدة حول الجريمة، في سيدني وجهت تهمة القتل إلى شابين يبلغان من العمر 14 عاما و16 عاما على خلفية إطلاق نار مميت في جنوب غرب سيدني. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: TME Australia News.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز. أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى وصوله إلى باريس عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وشدد رئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وقال أن تعزيز قدراتهما البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس ماكرون، قال الرئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة. كذلك نوه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان، والذي كانت له مبادرات عدة في هذا المجال، منها الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأدان رئيس عون محاولة الاعتداء الآثمة على المملكة العربية السعودية، وأكد أن استهداف الأماكن المقدسة أيا كانت الضرائع أو الحسابات السياسية يمثل تجاوزا لكل الأعراف الدينية والإنسانية، ويستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وثمن يقظة قواتها المسلحة في التصدي لهذا الخطر ودرء أذاه عن ضيوف بيت الله الحرام والمقيمين في جوار الحرمين الشريفين. تعليقا على مجريات مجلس النواب، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط عبر اكس قائلا: لا ينفع سيل الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية، ولتكن خارطة الطريق مبنية على ما ورد على لسان رئيسين عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته. كتب الرئيس السابق ميشيل عون على حسابه على منصة اكس في اول رد بعد المطالعة في شأن انفجار المرفأ: احتراما لدماء الشهداء وصونا للحقيقة والعدالة، تقدمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وقال في بيان إن مثل هذه التصرفات لا تهدد أمن السعودية وسيادتها فحسب، بل تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمتها، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الخارجية والمغتربين دانت بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وتستنكر هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرمة أقدس البقاع الإسلامية ومسا سافرا بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وأيضا تجنيب هذه الأماكن أي أعمال عدائية بما يصون السلم والأمن ويعزز الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب. بدوره أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على منصة أكس أن الاعتداء على مكة المكرمة اعتداء على كل المسلمين، والاعتداء على السعودية اعتداء على كل العرب، وقال: كل التضامن مع المملكة وقيادتها وشعبها في وجه الهجمات من أي جهة كانت. أصدرت سفارة الولايات المتحدة في السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين، وحذر بيان السفارة من خطر استهداف المصالح الأمريكية بمسيرات وصواريخ إيرانية. نظمت المديرية العامة للأمن العام المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وذلك بالتعاون مع منظمة UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. في العاصمة الصينية بكين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني وانغ يي، حيث أجرى الجانبان مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد أكد الوزير الصيني أن بلاده مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، قائلا: إننا ندعم حوارا قائما على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج، ودعا الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. أعلن الدفاع المدني في غزة عن سقوط 14 قتيلا من بينهم 5 أطفال إثر انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة كان متضررا جراء القصف الإسرائيلي، في حين لا يزال 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما تتواصل عمليات البحث عن عالقين ومفقودين تحت الركام، وانهار المبنى على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، بالإضافة إلى الخيام المجاورة. وفي السودان قتل 60 شخصا جراء انهيار منجم للذهب غرب كردفان بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، ووقع الحادث في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة جنوب البلاد. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: بس يا عم.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات على الخط انتك ما انتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلمك.

0: البترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
1: كيس
0: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: Sydney, the right bridge getting busy in northbound as you make your way to top right. North Mead traffic breaking down Bryans Road. Lane 1 westbound approaching Old Windsor Road. Ingleburn, delays continue. Hume Motorway, New Brooks Road onto the M5 to Liverpool. And Melbourne, Burnley Tunnel traffic broken down left-hand lane. Delays start at the Balti Bridge. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, end violence. Donate at polishdemand.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19. أما ملبن اليوم درجات الحرارة بترتفع على 17 درجة.

0: سوا منتابع لقائنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 7:14 دقيقة داخل استوديوهاتنا. خليني أذكر مستمعين قبل ما أكون بلقاء مباشر على الهواء مع محافظ بيروت السابق الدكتور زياد شبيب راح يكون ضيف البريكفاست شو. بحب أذكر بس اليوم بيقوم ضباط خدمات الحماية بفيكتوريا بتسيير دوريات ببعض مراكز التسوق الأكثر ازدحام بميلبن. في جهود كبيرة من ضباط خدمات الحماية مع الشرطة لتنفيذ هذه الدوريات منتظمة بشكل كبير بأنحاء ميلبن. كمان وجودهم دائما عند الحاجة. حسب إفادة الشرطة بينتقل هؤلاء الضباط بين المواقع للمساعدة بالحفاظ على سلامة أفراد المجتمع أثناء التسوق. لمعرفة المزيد قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/PSO program بتفويض من حكومة فيكتوريا ميلبن. ننتقل بخلال هالوقت لنستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا محافظ بيروت السابق دكتور زياد شبيب معنا على الخط. دكتور زياد منحييك وصباح الخير لك من أستراليا.
1: تحياتي وصباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك دكتور زياد. معك رح نتابع أهم الملفات اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني وخاصة ما حدث خلال اليومين الماضيين. أكيد جلسة إعطاء الثقة لحكومة رئيس نواف سلام. رئيس الحكومة نواف سلام، كيف قرأت هذه الجلسة ومدار فيها؟
1: المجريات الجلسة والنتيجة اللي انتهت لها الحقيقة هي النتيجة المقروءة سلفا، واللي هي اللي الرسالة اللي ممكن انه تتاخد. بس المجريات يعني صارت مملة للبنانيين، لانه هي عبارة عن استعراض لبعض الوجوه اللي دايما بتحب انه هي تعبر. طبعا في ناس صادقين بيحبوا بيعبروا عن مواقفهم بطريقه طبعا تنسجم مع سياساتهم وكل شيء، بس انه في صار ملل من اللبنانيين من هالعرض اللي بيصير كل مره، بيعرفوا صاروا بشكل مكشوف انه هذه الطبقة السياسية هي بالفعل عاجزة وفاشلة وغير قادرة انها تمثلهم تنتقل بلبنان الى الحالة اللي بيشتهوها اللبنانيين. النتيجة اللي ممكن انه نوقف عندها وهي اللي جدير انه نوقف عندها بس هي انه اليوم مش مسموح انه تتشكل او تتغير الحكومة الحالية، مطلوب انها تبقى لأنها أفضل الممكن. مش عمول هالكلام أنه بنظري أنا أو بنظر جهة معينة، بس في اتفاق داخلي وخارجي ودعم خارجي خاصة أنه هاي الحكومة اليوم لازم تبقى لأنها أفضل الممكن، لأنه بعد في عندها مهام لن تنتهي، لم تتمكن بعد من إنجازها.
0: نعم، كان الملفت في هذه الجلسة انسحاب يعني نواب حزب الله يلي دايما كنا شو بفترات سابقة هجوم نواب الحزب أو الحزب الله على حكومة نواف سلام، وكان في هناك محاولة أيضا لإسقاطها. كيف قرأت انسحابهم قبل التصويت؟
1: هيدا يعني بيعبر عن تراجع كبير، يعني مفروض يعني صار قابل للقياس وللملاحظة لسلطة الحزب اللي هي تتناسب مع تراجع الحجم العسكري والنفوذ للأسف بنتيجة العدوان الإسرائيلي. بس هذا أمر واقع بدأ ينعكس بالسياسة وبدأت تتقلص سطوة وسلطة هذه الكتلة النيابية والحزب اللي بتمثله في السلطة اللبنانية. لما ما بيمشي معهم الفريق الآخر في الثنائي الشيعي اللي هو حركة أمل أو رئيس مجلس النواب نبيه بري بمسعى ما أو بخطوة ما بيريدوا يحققوها، فهن بيكونوا عاجزين عن أنهم ياخذوا موقف بشكل بالفعل فرق بالمؤسسات الدستورية أو بالحياة العامة بشكل عام. مشان هيك بسبب موقف رئيس مجلس النواب وكتلته النيابية من بقاء الحكومة مسايرة، مش حبا برئيسها ولا حبا فيها، ولكن مسايرة للوضع العربي والخارجي اللي هو متمسك بالحكومة، فكان أمام كتلة وفاء للمقاومة يعني خيار إما أن تظهر بمظهر فاقع يعني بموضوع عدم أو حشب الثقة عن الحكومة وهي بنفس الوقت ممثلة فيها بوزيرين على الأقل، وإما أن تعمل هالتصرف اللي تفضلت وذكرتي أنه نوع من الانسحاب لكي لا يسجل أن منحت الثقة ولا يسجل بأن حجبت الثقة.
0: نعم كمان نعم كان الملفت بحركة أمل اللي صوتت واللي أعطت الثقة لحكومة نواف سلام، علما أنه كمان حركة أمل هي دايما يعني منتقدة لهذه السلطة ولحكومة نواف سلام، وخاصة المفاوضات اليوم اللي عم تكون قائمة بين لبنان وإسرائيل.
1: أيضا الازدواجية في عدة قوى سياسية بتمارسها، مش بس كتلة حركة أمل، في يعني سهولة صار بممارسة الأدوار المتناقضة والازدواجية بالحياة السياسية بلبنان. يعني هالقوى هيدي اللي تسمى قوى سياسية هي قوى طائفية زعامتية زبائنية خدماتية، تسمى قوى سياسية وعندها كتل نيابية، هي بحالة عجز طبعا بالجماعة وأفرادا، هن بحالة عجز. فأمام هذا العجز عن إحداث تغيير أو إنقاذ للبلد سواء من مشاكل الاقتصادية والمالية والمصرفية أو بالموضوع السياسي والأمني والعسكري بالنسبة لي الحرب وذيولة ونتائجها والمفاوضات، أمام هذا العجز بيصيروا يمارسوا هذه الازدواجية إنه بيشتموا السلطة وهن جزء منها.
0: نعم.
1: أوكي. إن مكون من السلطة الدستورية اللي تتولى السلطة الإجرائية اللي هي مجلس الوزراء، هن جزء مكون منها ممثلين فيها، بس بيهجموها وبينتقدوها لكي يعطوا الانطباع الخاطئ للرأي العام اللي بيمثلوه إنه هن بيتماهوا مع غضب هذا الرأي العام ومع الشعور بالعجز عن تقديم أو تأمين الحاجات الأساسية، خاصة نعم. بالبيئة الجنوبية المنكوبة. نعم.
0: كيف سينعكس يعني دكتور زياد؟
1: الإعمار والمساعدات. نعم.
0: كيف سينعكس هذا على القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب؟
1: هلا ما في شك إنه هناك تبدل تدريجي، ما بعرف إلى أي مدى قد يكون سريع أو بطيء في المزاج الشعبي اللبناني عامة، وخاصة بالبيئة اللي هي تاريخيا مؤيدة لهالتوجه اللي بسموها البيئة الحاضنة للمقاومة، أو البيئة اللي هي بيمثلها أو يدعي تمثيل الثنائي الشيعي، في تململ كبير، وللأسف كان يفترض بالدولة كمؤسسات مش كشخصيات سياسية تتبوأ مناصبها لهذه الدولة، بالدولة كمؤسسات إن هي تملأ الفراغ وتشعر هؤلاء المواطنين اللبنانيين بأنه هن محتضنين وأنه حاجاتهم الأساسية ومشاكلهم هناك من هو مخول بشكل طبيعي اللي هو مؤسسات الدولة بأن يلبيها ويستمع إليها، ولكن بعد أجهزة الدولة ومؤسساتها للأسف معتادة ومستمرة بالذهنية تبع اللي حصلت من الحرب وما بعد الحرب وبالجاي بأنها هي عبارة عن مقاطعات تتقاسمها هذه القوى السياسية الطائفية، وبالتالي لا تتدخل ولا تمارس أي دور من أدوارها إلا تحت غطاء وبطلب ومن خلال القوى الحزبية الطائفية.
0: نعم.
1: دولة ما أخذت دورة بعد، وإن كان هناك بالشكل بعض هناك بعض الحضور، خاصة حضور الجيش اللي هو موضوع آخر يعني كليا، بس الحضور
0: بالوقت. نعم
1: بالشكل
0: يعني
1: هو غير كده.
0: نعم رح نتطرق لموضوع الجيش، خاصة اليوم المؤتمر بريز اللي قد يكون لدعم الجيش اللبناني، وكمان بيتزامن مع زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى بريز. كيف ترى يعني هذه المبادرة دعم الجيش، وكيف تقرأ يعني كمان زيارة رئيس الجمهورية بهيدا التوقيت لبريز، خاصة أنه اليوم ما في هيدي الكيمياء يلي موجودة بين واشنطن وما بين باريس؟ بنعرف من خلال المواقف السياسية تجاه إسرائيل، يعني نظرتهم لإسرائيل وما تقوم به إسرائيل، إن كان بجنوب لبنان أو إن كان بغزة.
1: يعني الموضوع موضوع فرنسا ودورة صار واضح ومنه بحاجة لإقامة الدليل على تراجع هذا الدور بشكل مؤسف جدا جدا للبنان وللبنانيين. نحن كنا دائما نعلق أمل كلبنان واللبنانيين على الرابط الثقافي التاريخي العاطفي حتى اللي بيجمع لبنان بفرنسا، وكانت دائما فرنسا بكل القوى السياسية اللي فيها شو ما كانت يمين أو يسار أو دائما حريصة على أنه تقوم بدور حمائي ضماني للبنان بالمحافل الدولية أو بالمساعدات المباشرة، ومن دون ما نذكر شواهد. للأسف بزمن وعهد الرئيس ماكرون تراجع هذا الدور تراجعا هائلا غير مسبوق، وتقزم وأصبح يعني يقتصر على محاولات لاقتناص بعض الأدوار غير المؤثرة أو للحصول على بعض العقود والصفقات والمنافع المالية أو الاقتصادية بالعلاقة مع إيران وحزب الله، ومن خلال إرضائهم للحصول على بعض الأمور من الحكومات اللبنانية. فصار هذا الدور المكشوف مكشوف أيضا للإدارة الأمريكية، وبطل عندها ثقة بأنه فرنسا ماكرون تلعب أي دور، لأنه في عندها مصالح للأسف صغيرة يعني بتفضلها وبتحصل عليها مقابل تنازل عن أمور كبيرة هي ليست لصالح لبنان. يعني لما بنسمع مواقف باللفظية تعارض سياسات إسرائيل وعدوانها بغزة، هذا الشيء مش معناته هو ذاته بينطبق بلبنان. لما بتطلع فرنسا وبتعارض سياسات إسرائيل بلبنان هذا شيء مطلوب، ولكن مش مطلوب بالمقابل أن تتماهى مع الشيء اللي هو يتناقض مع مصلحة لبنان الحقيقية اللي هي الانتهاء من حالة السلاح خارج الدولة، يلي الدولة اللبنانية بمجلس الوزراء قررت أنه هو سلاح خارج على القانون. ما فيها تضل فرنسا تلعب أدوار ملتبسة بهذا الإطار تحت عنوان أن هي ضد إسرائيل أو بتاخد مواقف مش كتير لصالح إسرائيل.
0: نعم.
1: مش هيك، ما في كتير ثقة بدور فرنسا ماكرون، وما في كتير أمال معلقة على هالمؤتمر اللي بده يصير أو على مخرجات القمة أو الزيارة زيارة الرئيس، لأنه فرنسا ما عندها شيء كتير تعطيه اليوم. مش مسمح لها بهذا الدور. واثنين، هالمؤتمر أيضا بما يتعلق بالجيش واضح أنه مستوى التمثيل يعبر عن ما هو يعني مزمع أن يحصل فيه لهالمؤتمر. الجيش للأسف لم يعطى الدور الذي يجب أن يعطى له، وما بدنا نفوت بالحق على مين، بس معروف شو دور الجيش. لازم يقول الأمر لي، هيدا التعبير هالعبارة عبارة عسكرية بيعرفوا المستمعين خاصة اللي عندهم الخلفية العسكرية شو بتعني، بيقول الأمر لي وبيستلم الأرض، وكل من يعارض هذه العبارة عبارة الأمر لي يكون معرض للإنذار والإنذار المكرر ومن ثم للعمل العسكري. هيدا شيء بيعني دور الجيش، مش مسيرة ولا تبويس لحى، ولا أي شيء تاني، خلص هذا الزمن. لأنه بعد ما صار هيك ما عم نشوف وما نتوقع أنه يكون في فعلا مساعدات هامة بترفع من مستوى تسليح وتجهيز الجيش كما هو مطلوب. الأفعال هي اللي بتخلي مساعدات تصير على مستوى الأمان.
0: لهون بدي أشكرك محافظ بيروت السابق القاضي دكتور زياد شبيب على هذا اللقاء الممتع، وعلى أمل يكون لنا لقاء تالح. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة، وشكرا لوقتك.
1: يسعد صباحك. شكرا.
0: شكرا دكتور زياد. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع جولة إخبارية نتوقف عندها بعد لحظات من هالوقت.
2: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي، برنامج الصباحي مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897222 خلف الكي اف سي.
8: Josephine Usher with your top stories on this Thursday morning. The federal government will today unveil its plan to reduce net overseas migration. Home Affairs Minister Tony Burke will announce the government's plan to reduce migration from 225,000 people by 2028, down from the current level of around 300,000, in a speech to the National Press Club. Labor's plan includes banning international students from bringing their families to Australia, and analysts say political parties should be wary of turning off migrant voters. Rescue crews are searching through the wreckage of a bombed-out apartment building that's collapsed in Gaza, killing more than 20 Palestinians, including children, while trapping dozens of others beneath the rubble. The six-story building was home to people displaced by Israel's war on Hamas. It had sustained structural damage in an Israeli airstrike more than a year ago. And a rising political commentator on YouTube who's promoting One Nation is using AI to fake an Australian accent. The Oceania Unfiltered channel has accrued more than 3 million views and receives thousands of comments on its Australian political commentary. But ABC News Verify has traced the YouTuber to a town in Brazil. Experts say AI has been used to give him an accent, and YouTube says the channel's videos have now been given a disclosure that reads "Made with AI." For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
10: حركة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وإدانات عربية وإقليمية لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة من دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية، ونفت الحركة اليمنية مسؤوليتها عنه. الأمم المتحدة تحذر من أن مئات المباني المتضررة جراء الحرب في قطاع غزة تواجه خطر الانهيار الوشيك، وذلك بعد انهيار مبنى سكني أسفر عن قتل 21 شخصا بينهم 8 أطفال. مصرع أكثر من 80 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان في السودان. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 على خلفية المخاوف من تفاقم التضخم.

0: أعلن يحيى سريع المتحدث باسم القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 في محافظة مأرب اليمنية باستخدام صاروخ جو محلي الصنع. واتهم الناطق السعودية بشن هجمات وصفها بالعشوائية ضد اليمنيين، قال إنها أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص خلال اليوم الماضي. كما نفى المتحدث اتهامات السعودية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدا أن الجماعة استهدفت منشآت نفطية وعسكرية سعودية بعيدة كل البعد عن المواقع الإسلامية المقدسة. وكانت السعودية قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط مكة.
1: تقدم جديد لقوات حركة أنصار الله الحوثية في جنوب وغربي اليمن رغم الهجمات المعاكسة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والغطاء الجوي الذي يوفره سلاح الجو اليمني الحكومي والسعودي. فقد سيطرت قوات الحوثيين على كامل الشريط الساحلي الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، كما سيطرت على الجزر اليمنية فيه وصولا إلى مضيق باب المندب بما في ذلك مدن المخا وذوباب. القوات الحوثية التي استهدفت منشآت للنفط والطاقة في السعودية ثم أعلنت فرض حصار على الموانئ السعودية بدأت باستهداف القواعد الجوية السعودية ردا كما تقول على الهجمات الجوية السعودية في اليمن. السعودية اتهمت من جانبها القوات الحوثية باستهداف مدينة مكة بطائرة مسيرة، قالت إنها أسقطتها في المجال الجوي لمكة قبل وصولها إلى هدفها. أما قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فقد أصدرت بيانا قالت فيه: في الساعة 6:56 من مساء يوم الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر لعام 2026 اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. لكن الناطق باسم القوات الحوثية يحيى سريع نفى استهداف مكة:
2: ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.
1: الاتهام السعودي دفع رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف الذي وقع اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا للتنديد باستهداف مكة في منشور له على منصة إكس جاء فيه: أدين بأشد العبارات محاولة الهجوم الجبانة والشنيعة بطائرة مسيرة على مكة المكرمة، يشعر الشعب الباكستاني بالحزن والانزعاج إزاء هذا العمل الشنيع. في نيويورك ندد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري بالهجمات الحوثية التي تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية، وحث على ضبط النفس على طول خطوط المواجهة في اليمن، كما دعا إلى استعادة حقوق الملاحة في البحر الأحمر قائلا إن هجمات الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والتجارة العالمية. تطورات أثارت سلفا مخاوف من نشوب حرب جديدة موازية لحروب إيران وغزة ولبنان وسط تحذيرات دولية من خطر ذلك على مستقبل الأمن والسلام في المنطقة والعالم. قسم مزرعاني، BBC.
0: وكان آلاف اليمنيين قد فروا أمس مرة أخرى من مناطق الاشتباكات التي نزحوا إليها إلى مناطق مفتوحة ونصبوا خياما بين الأشجار في الخلاء.
3: كله من الحرب، من الحوثة يعني، وقال الحرب الثانية الآن دخلوا الحوثاء الى المناطق، وصلوا لمن عندنا المكان النزوح اللي نزحنا به هناك بني بكاري، وصلوا عندنا القضايا فوق الرصاص، واحنا معانين حالتنا حاله، وزادق فوقنا المعاناه هذه، وهربنا لا عكاد، ومن عكاد جلسنا شهر، وقال القضايا فوق الرصاص اللي عندنا زي المطر كان رصاص فوقنا. من بدايه الحرب احنا نعاني من مخيم الى مخيم، المخيم الثاني هنا بعكت برضو نزحنا منه، المخيم هذا الثالث دحين يعلم الله لو ان نزحنا من المخيم هذا اللي قوصلنا فيه، وقد احنا مبهدلين حالتنا حاله، لا ماوى ولا مطا يعني، ولا دوره مياه ولا اك ولا شرب، يعلم الله عاد احنا دحين حاليا لنا 20 ما نزحنا من المناطق هذه، النزوح الثالث هذا يعتبر.
4: هربنا في ريار معي 5 قهال، هربنا احنا وهون لا معنا اي حاجه، يلا مشينا بروا احنا، لا شلينا اي شيء، الصواريخ فوقنا، الضرب فوقنا، كله فوقنا الحرب، ولا شلينا حاجه طول الله في، احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجه، يعني ما في شيء، حدا عندنا اي وقبه ولا في شيء.

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 من أجمل الأغاني اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها لصباح اليوم 17 من شهر أيلول. مع كتير من الأخبار اللي عم تمرق بمشوارنا صباحي وحبي اسمع رأيكم بالنسبة لإقحام الطلاب اليوم طلاب الجامعات والمدارس بالأمور السياسية وكمان الاستفادة من تحركاتهم. في هونيك جهات يلي عم بتحرك الطلاب اليوم لمواجهة حزب والنيشن. هيدي مش للمرة الأولى من شوف في تحرك للطلاب، كان المرة الماضية بأقل من شهر كان في تحرك لطلاب المدارس، واليوم جامعة الـ University of Technology Sydney UTS يلي كمان اليوم نشروا مشهور بيدعو الطلاب إلى المشاركة باحتجاج ضد بولين هانسن. بحسب الدعوة المنشورة كان من المقرر تنظيم هالفعالية اليوم 17 من سبتمبر تحت شعار Students say no to Hansen، وهيدي دعوة بتبين بتدعو لتجمع طلابي باليو تي اس فترة الظهيرة اليوم، وبتدعو الطلاب إلى المشاركة بهيدا الاحتجاج. يعني اليوم للحقيقة أدي عم بيقحموا الطلاب بالسياسة، وكمان مشوف يعني فيما بيتعلق بالنسبة لهذا الهجوم على بولين هانسن، وهيدي مش لأول مرة. ما بعرف اليوم

0: ملفات قديمة، كلمات كانت ذكرتها، ولكن اليوم كله عم بيكون موضع جدل كتير كبير. يعني كل يوم أصبحت بولين هانسن بالأخبار، وهيدا شيء طبيعي أنه نتيجة هون صعود نجم بولين هانسن وحزبها اللي عم نشوف قدي عم بتحظى بشعبية كتير كبيرة وتأييد لبولين هانسن، وحتى يعني كمان الانتخابات الفرعية اللي حدثت بغرب أستراليا هيدا اللي بيّنت على صعود شعبية بولين هانسن والخوف يلي موجود لدى بقية الأحزاب، إن كان المعارضة أو إن كان المعارضة الائتلاف أو الحكومة اليوم الفيدرالية يلي عندها تخوف من أنه تخسر بعض المقاعد وتروح لصالح بولين هانسن. فأكيد اليوم رح نتابع موضوع كمان كتير مهم فيما بيتعلق بالنسبة لسياسة الهجرة اللي كانت طرحتها بولين هانسن امبارح، ولكن كمان بولين هانسن يلي أثارت جدل بطرحها لسياسة الهجرة والبعض اتهمها بالعنصرية، ولكن كمان العمال يلي اليوم عم يدعو إلى أصلاحات واسعة بنظام الهجرة. من أبرز المقترحات تجديد القواعد المتعلقة بالمهاجرين المؤقتين، خصوصا قدرت بعض حاملي تأشيرات على جلب أفراد أسرهم وتغيير مسار التأشيرة وتمديد إقامتهم، وكمان الحكومة بدها خفض صافي الهجرة الخارجية من أكثر من 300 ألف شخص سنويا. وبتشمل تغيرات المقترحات تجديد بعض قواعد تأشيرات الطلاب والزوار وتأشيرات المرحلية. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا الخبر اليوم دوينا عليه بشكل كبير صباح اليوم، هو ما كشفت عنه وكالة الاستخبارات الأمنية الآزيو عن إحباط 4 مؤامرات إرهابية كبرى خلال هيدا الشهر الأشهر الستة الأولى من هالسنة. تفاصيل أوفى من تبعها وين يعني كشفتهم، خلينا نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع من بعد استراحة قصيرة. بتتعرفوا على أهم وأبرز ما ورد في هذا الخبر اليوم، كونوا معنا على السماع برفيت راديو تؤمية أستراليا.
1: Stick around لحظات، Stick around
2: سجلها
1: ستيك اراوند، راجعين معكم على البرنامج الصباحي واكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: 2ME Trusted Talkback.
7: 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
6: Listen to Australia's only Talkback.
8: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
6: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
0: نرجع لموضوع ما كشفته الأجهزة الاستخبارات الأسترالية اللي أحبطت 4 مخططات إرهابية كبرى خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. هذه التطورات اجت بعد هجوم بونداي بيتش بديسمبر 2025، وتصنف القضية على أنه major disruption لما يكون الهجوم وشيك أو لما تكون مرحلة التخطيط لإله متقدمة بدرجة كتير كبيرة. يعني كانوا على وشك احداث هذا العمل الإرهابي الخطير. تضمنت القضايا اللي كشف عنها مخططات ادعاءات بتتعلق باستهداف مقر للشرطة، البرلمان، مساجد بغرب أستراليا، وتضمنت القضايا أشخاص بعمر المراهقة، من بينهم ثلاث مراهقين، وكمان إجمالي المتهمين بهيدي المخططات الأربعة كان خمس ذكور. من الحالات يلي بيّنت علناً خلال 2026 قضية مراهق 13 سنة بكوينزلاند يلي تهم بالتخطيط لهجوم جماعي، تصوروا 13 سنة مع مواد متطرفة عنيفة، وبتقول الشرطة أنه كان على وضع خطط لهجوم على مدرسة وطلع على مواد مرتبطة بهجمات جماعية. القضية بعدها يعني ضمن القضاء، وكمان لازم التعامل مع هذه الاتهامات باعتبارها مزاعم لم تثبت قضائيا بعد، يلي بعد عملية التحقيق جارية، ولكن هذه المعلومات اللي وردت اليوم، وعم بيزيد الدعوات إلى مزيد من الشفافية، لأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية لم تصف هذه القضايا بأن Major Terrorism Disruptions ببياناتها الإعلامية وقت الإعلان عنها. بيقول المسؤولين أنه بعض القضايا بتحتاج لوقت لتحديد ما إذا كانت بتستوفي رسميا معيار التعطيل الإرهابي الكبير، مثل ما قال يعني مدير الأزيو مايك بيرجس بوقت سابق من هالسنة، أنه الجهاز عم بيواجه مستوى غير مسبوق من التهديدات، وأنه أحبط عدد كبير من المخططات الإرهابية من عام 2014. فإذن قدي عم بيكون في محاولات، وقدي هيدا التطرف الكبير اللي عم بيكون بصفوف الشباب المراهق، هيدا اللي بالنهاية يعني عم بيأدي إلى محاولة أعمال إرهابية على أراضي أسترالية. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو توأمية. لكل اللي عنده أي تعليق على المواضيع لليوم، خاصة بالنسبة لليوم كشفته الأزيو، هل عندكم فعلا اليوم تخوف من ما عم تشوفوه وما عم تسمعوه على أرض الواقع اليوم بين يعني هيدا الحقد، هيدا العنصرية اللي عم تكون تجاه الآخرين، الأحداث اللي صارت بالخارج اليوم، أحداث غزة ولبنان، ويعني الأحداث بالخارج دي أثرت يعني كمان كانت سابقا بسوريا بالعراق، دي أثرت على وضعنا هون بالداخل وزادت من العنصرية ومن التطرف. خلينا نسمع أنتو أراءكم، خاصة الأشياء اللي عم بتشوفوها وتلمسوها بحياتكم اليومية، بحياتكم اليومية أداء عم بتشوفوا فعلا اليوم عم بتزيد مسائل التطرف والعنصرية تجاه الآخرين، أداء زادت هذه الأحداث بالشرخ داخل المجتمع الأسترالي. أكيد هذا الموضوع كتير مهم رح نتطرق لقلو، وأداء عندكم تخوف من حدوث عمل إرهابي على الأراضي الأسترالية. 0296333330. إذن كمان بخبر ما كتير بيطمن، يعني هيدا الشيء ممكن نعكس علينا هون، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعنا معدلات الفيدي بربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75. فإذن اليوم بيرجعوا السبب للتضخم اللي بعده مرتفع، وقرار رفع الفيدي رح يدعم عودته إلى المعدل المستهدف. فلنستعد نحن هون بأستراليا، فاستعدوا معنويا واللي بدكن إياه اليوم من خلال اتخاذ قرار بنك الاحتياط الأسترالي، ما رح يتردد هالمرة كمان برفع أسعار الفايدة، وهيدا بسبب كمان التضخم المرتفع، رغم أنه سجلت البيانات السابقة تراجع، ولكن لغاية اليوم منه بالرقم المطلوب أو تحقيق الهدف لوضع بنك الاحتياط بالنسبة لنسبة التضخم بين 2.5 ل 3%.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: News headlines. 2ME.
3: في أخبار اليوم وأخبار أستراليا، في نيو ساوث ويلز يستمر الجدل حول ون نيشن، وخصوصا بعد تصريحات زعيم الحزب في ولاية نيو ساوث ويلز مايك نيومان بشأن الإجهاض. وأوضح نيومان لاحقا أن تصريحاته في تجمع مناهض للإجهاض لم تكن تعني الدعوة إلى حظر شامل لجميع عمليات الإجهاض، وقال إن المقصود هو الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين والإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل. وهناك أيضا احتجاج طلابي متوقع اليوم في جامعة اليو تي اس في سيدني ضد بولين هانسن وون نيشن. أيضا في ملف تاريخي وثقافي يستمر النقاش حول طريقة عرض تاريخ أستراليان وور ميموريال في كامبرا. وأيضا في عناوين هذا الصباح اللي عم نتابعها نحن وياكم عبر راديو 2ME أستراليا، في سيدني وجهت تهمة القتل إلى شابين يبلغان من العمر 14 و16 عاما على خلفية إطلاق نار مميت في جنوب غرب المدينة. وتقول الشرطة إن المنزل الذي استهدف كان المنزل الخطأ، وأن الضحية كان على الأرجح ضحية خطأ في تحديد الهوية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. وسط مشهد لبناني معقد تتجه الأنظار إلى باريس يوم الخميس، حيث يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اجتماع دولي مخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية، حاملا معه رسائل واضحة إلى الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة. عون وقبيل مغادرته بيروت حدد العناوين: سعي إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل لاحقا مدخلا إلى اتفاق سلام، وتمسك بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها من دون صدام داخلي. موقف تضع اجتماع باريس أمام عناوين أساسية: دعم الجيش، مستقبل الوضع في الجنوب، وحصرية السلاح بالتزامن مع اقتراب استحقاق اليونيفيل ومصير وجودها في لبنان.
1: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام. ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤولية هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية. مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نحقق نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. أهم شيء أنه ما يصير في فراغ، ونحن أكيد القوة اللي بدها تجي تحت أي مسمى أكيد بده ينحضر لها الإطار القانوني، و المبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة.
0: وبعد وصوله إلى باريس، التقى الرئيس عون الملك الأردني عبد الله الثاني الذي أكد دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ولا سيما المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. النشرة مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. مطالعة النيابة العامة في تحقيقات المرفأ حملت معها ما لم يكن في الحسبان، تسريب لمسؤولية الرئيس السابق ميشيل عون والأخير يتحرك قضائيا.
1: ست سنوات من العراقيل لم تمنع ختم التحقيق في انفجار المرفأ وصدور مطالعة النيابة العامة. المفاجئ ليس صدور المطالعة بل ما خلصت إليه في تحديد المسؤوليات. فللمرة الأولى يدخل اسم الرئيس السابق ميشيل عون في دائرة المسؤولية بعدما حمله المحامي العام التمييزي محمد صعب مسؤولية جزائية على خلفية علمه بوجود النيترات، ما يستوجب تحديد الإجراءات التي اتخذها. اللافت هنا أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم يلتقي عون طوال سنوات التحقيق ولم يطلب الاستماع إليه حتى كشاهد، في حين استمع إلى رؤساء حكومات ومسؤولين أمنيين وسياسيين. فلماذا يدخل اسم عون إلى الملف في هذه المرحلة؟ ولماذا جرى تسريب اسمه تحديدا من أصل 73 شخصا وشركة لبنانية وأجنبية حملتها النيابة العامة المسؤولية؟ مع الإشارة إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة اتهام رئيس الجمهورية سواء خلال عهده أو بعده بأي جرم، على أن يحال في حال اتهامه إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. تسريب اسم عون استدعى تقديمه شكوى جزائية بحق مجهول بجرائم اختلاق أضاليل وافتراء وأفشاء سرية التحقيق. ولكن وبالعودة إلى المطالعة الواردة في 263 صفحة، سردت النيابة العامة وقائع الملف وحددت صلاحيات السياسيين والقضاة والقادة الأمنيين قبل أن تبني استنتاجاتها حول المسؤوليات، كما حاولت الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي بقيت موضع جدل منذ انفجار الرابع من آب. هل ما حصل كان انفجاراً أم تفجيراً متعمداً؟ هل كان لإسرائيل علاقة به؟ وهل سببه صاروخ؟ كم هي كمية النترات التي انفجرت؟ ومن كانت له علاقة بإدخالها وتخزينها؟ القاضي محمد صعب وضع أيضاً الوقائع المتعلقة بالأجهزة الأمنية من الجيش والجمارك والأمن العام ضمن تسلسل زمني، وبحث في مسؤولية شخصيات وردت أسماؤها في الأعلام ولم تستدعى للتحقيق. أما بالنسبة إلى المدعى عليهم فطلبت النيابة العامة منع المحاكمة عن عدد محدود منهم. لكن هل تذكرون الموقوفين 17 الذين أطلق القاضي غسان عويديد سراحهم رغم رفض البيطار طلبات إخلاء سبيلهم، وذلك كرد من عويدات على ادعاء البيطار عليه؟ هؤلاء لم تتطرق إليهم النيابة العامة التمييزية. في الخلاصة، مطالعة النيابة العامة ليست ملزمة للمحقق العدلي، فهو سيطلع على ما ورد فيها، لكن القرار النهائي يعود له، وهو وفقا لمعلومات الـ LBCI يعكف على اتخاذ قرارات تتعلق بالموقوفين 17 الذين أطلق عويديد سراحهم، إضافة إلى شخصيات استمع إليها مؤخرا وتريث في اتخاذ إجراءات بحقها. وبعد كل هذا المسار سيحيل الملف إلى المجلس العدلي، على أن يتم ذلك بين الآن ونهاية العام.
0: وفي يومه الثاني استكمل مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة وسط تباين في المواقف وسجالات حادة. وكما جلسة الأمس تصدر النقاش ملفا حصرية السلاح واتفاق الإطار مع إسرائيل، وبالإضافة إلى ملفات حياتية. وقد اختتمت الجلسة بتصويت مجلس النواب على الثقة بالحكومة، وجاءت النتيجة على الشكل التالي: 68 نائبا منحوا الحكومة الثقة مقابل 12 حجبوا الثقة عنها، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
2: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام للقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة، ولا شيء فيه يدل أيضا على أي تخل عن مبادرة السلام العربية كما قال البعض، ولا عن الثوابت التي عبر عنها لبنان على مدى العقود. ويا ليت من ادعى ذلك قد أفادنا كيف وأين تم ذلك لنوضح له العكس. كما يبدو أنه فات البعض، أو أنه يفضل أن لا يعرف، أو بالأحرى أن لا يعترف بأن حكومتنا تواصل بمسابرة جمع وتوثيق كل ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقيل لنا أيضا أين النتائج؟ وهذا سؤال مشروع، وأنا لا أدعي أن النتائج.
3: Sydney, Granville, M4 truck broken down eastbound near Church Street. There are extensive delays on the M4. Chilora Centenary Drive under speed going north. Valley Heights, a crash Great Western Highway eastbound at the Avenue. Traffic building very quickly through there. Melbourne, Braybrook, a crash. Ashley Street, south of Churchill Avenue. And Heidelberg, a motorbike and car have collided. Banksia Street, westbound. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
5: يا الله شو حلو،
4: الله يسعدني صباحك 6 o'clock.

0: شكرا
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أزاء أحسن كلام أحسن
0: إعلامي معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا مع تسكير بحالة طقسني لليوم رح يكون طقسي جيد 19 درجة أما على صعيد ميلبورن بتوصل درجات الحرارة بهنهار لل 17 درجة مئوية بنسمع الفنان الكبير راحل دكتور وديع الصافي

0: مع الفن الأصيل الفني الكبير دكتور وديع الصافي مع غنية لعيوني غريبة. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقة هالمحطة الفنية. رح نتابع مع تذكير لأهالي فيكتوريا. اليوم بيقوم ضباط خدمات الحماية بفيكتوريا بتسيير دوريات داخل القطارات وبمحيط المحطات. ببلشوا عملهم بوقت بكير وبيستمروا لفترات طويلة. بيعتمدوا على بيانات الشرطة لضمان تواجدهم بالمواقع المحددة للمساعدة بالحفاظ على سلامتكم أثناء استخدام وسائل النقل العام والمواصلات العامة. لمعرفة المزيد قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني vic.gov.au/psos-on-trains بتفويض من حكومة فيكتوريا ملبن. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من راديو تأميم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم، وخاصة على المستوى الأخبار اليوم الأسترالية اللي عم نتابعها نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة لهالإضراب اللي قرروا طلاب الـ UTS واللي طبعا عم يدعوا لإضراب وتحدي لبولين هانسن من خلال يعني الاحتجاج على سياسة ون نيشن وبولين هانسن، وهيدي مش للمرة الأولى بيصير في دعوات للطلاب للمشاركة بمظاهرات ضد سياسة حزب ون نيشن. خليني أعرف منكم، هل برأيكم اليوم إقحام الطلاب بالسياسة هو أمر صحي، أم الطلاب للحقيقة مفروض يركزوا على مستقبلهم وعلى كمان دراستهم أكثر من أنه يكونوا يعني وقود لأهداف سياسية معينة؟ نسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطينا رأي بأي موضوع عم يمرق به مشوارنا الصباحي. بتوقف عند استراحة ومن بعدها تقرير الرياضي لليوم عبر راديو تؤمية أستراليا بتستمعوا له.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: عم تستعد لعبة الـNRL لتغيير تاريخي بإدارتها. حصل بيتر فيلانديز على دعم لجنة الأستراليان رغبي ليج كوميشن لتولي منصب تنفيذي جديد كرئيس تنفيذي. هيدا بيمنحه دور أقوى بإدارة اللعبة إذا اكتملت الإجراءات الرسمية. من الملفات المهمة أمامه الاستثمار المقترح بحوالي 57 مليون دولار أسترالي في السوبر ليج البريطانية، إضافة للعمل على تعظيم الإيرادات الناتجة عن صفقة حقوق البث الأخيرة. كما بيستمر النقاش حول منح رخصة لفريق لينارال العشرين مع عدة عروض تتنافس على الفرصة. أما بكرة السلة بيبلش سيدني كينغز حملته بموسم الـ NBL يوم الأحد لما يستضيف منافسه بسيدني أفتر باي أرينا بأولمبيك بارك. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا من آخر أخبار الرياضة لجديد الإصدارات جديد الفنان وليد توفيق اللي عم يمرق مقطع منه وأكيد غنية بتوقع لها كتير من النجاح. كونوا معنا على السمع كمان اليوم رح يكون معنا على الهواء الفنان وليد توفيق بلقاء مباشر عبر هوا راديو توأمية أستراليا. رح نحكي كتير من المواضيع المهمة يعني كمان أثناء زيارته لأستراليا. وتابعونا من بعد أخبار الساعة 10 بينضم لنا زميلنا بيدرو وأيضا لقائنا مع الفنان كمان الكبير والمحبوب وليد توفيق. بحب أرجع أذكر مستمعينا ببعض الأخبار والعناوين الرئيسية لصباح اليوم، خاصة فيما حدث بجلسة مجلس النواب اللي كانت جلسة إعطاء الثقة لحكومة نواف سلام، وهيدي للمرة الثالثة بيعطى الثقة لحكومة نواف سلام اللي رجعوا جددوا لها، وخاصة يعني كمان من خلال عملية التصويت اللي كانت ملفتة للحقيقة. نحكي شيء ومننفذ شيء آخر، من يعني نسعى لحتى هيك نجيش القاعدة الشعبية، ولكن عند الاختبار بتلاقي الأمور مشيت بطريق مختلف. يعني امبارح شفنا نواب حزب الله يلي انسحبوا وقت صار وقت التصويت، كان كتير هيك ما بعرف كيف بدي أوصفها. هلأ فيكن تعطوا رأيكن، فيكن حلوة الصراحة وحلوة الشفافية، إذا كنتوا أنتم مع ولا ضد، مع إعطاء الثقة أو لا ثقة. هيدا المجلس لإعطاء الحرية الاختيار. فبالوقت يلي دايما بيطلعوا نواب حزب الله وبيهاجموا الحكومة وبيعتبروها أنه هيدي حكومة إسرائيلية وعم تنفذ أجندة إسرائيلية والعمالة والصهيونية، وكلنا سمعنا شعارات وقت الرئيس نواف سلام زار كمان احدى المناطق بالجنوب، فشفنا الشعارات اللي طلعت. ولكن اليوم كمان بعض التعليقات اللي كنا نسمعها من قبل نواب حزب الله، وقت اجى التصويت انسحبوا. ليه انسحبوا؟ انه اذا انتم غير راضين صوتوا لا ثقه، انه قدام جمهوركم يعني اقله، ولا الامور يعني ما بعرف اذا انسحابهم كيف شفتوه من وجهه نظركم؟ هل هو لانه بنحكي شيء وبنفعل شيء اخر؟ ما بعرف انسحابهم وعدم تصويتهم كيف شفتوه؟ حتى يعني كمان كتلة الوفاء للمقاومة اللي كانت دايما نسمع هجوم على حكومة نواف سلام صوتت العكس، اعطى الثقة، لانه ظاهر انه إذا أسقطت هذه الحكومة أكيد بتدخل البلاد بفراغ، ونحن بوقت هالقد حساس وهالقد دقيق. فانسحاب نواب حزب الله كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ وتصويت كتلة الوفاء للمقاومة يعني كتلة حركة أمل كيف شفتوها؟ كمان الموقف اللي اتخذوه بتصويتهم للثقة، إعطاء الثقة حكومة نواف سلام. نرجع منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. تابع بعد العناوين، مجلس النواب جدد الثقة بالحكومة، سلام كلما أعززنا وحدتنا وبسطنا سلطة الدولة أعززنا عناصر قوتنا. أيضا الوكالة الوطنية تفجيرات عنيفة في المنصوري في قضاء صور وقصف مدفعي على حداثة في قضاء بنت جبيل. وزيرة الخارجية اليمينية نحذر من محاولة ميليشيا الحوثي كسب الوقت للتسلح وسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب. تفجير إسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطي. رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفين ووش: تركيزنا الرئيسي ينصب على التضخم وقرارنا كان واضحا ومسؤولا وكنا نحضر له منذ 120 يوم. بالنهاية رفعوا الفيدي ونحن جاي دورنا، انطروا بعد أسبوع أسبوعين لنشوف كيف الأمور رايحة وبأي اتجاه. رح نروح نحن وياكم بخلال هالوقت لاستراحة قصيرة، من بعدها جولة أخبار الساعة 8:30. أراءكم تعليقاتكم على الهواء على 0296-333-0. لكل اللي حابب يشاركنا ولكل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء من بعد أخبار الساعة 8:30، كونوا معنا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد، ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا، ملبورن.
2: Josephine Asher with your top stories on this Thursday morning. The federal government will today unveil its plan to reduce net overseas migration. Home Affairs Minister Tony Burke will announce the government's plan to reduce migration from 225,000 people by 2028, down from the current level of around 300,000, in a speech to the National Press Club. Labor's plan includes banning international students from bringing their families to Australia, and analysts say political parties should be wary of turning off migrant voters. Rescue crews are searching through the wreckage of a bombed-out apartment building that's collapsed in Gaza, killing more than 20 Palestinians, including children, while trapping dozens of others beneath the rubble. The six-story building was home to people displaced by Israel's war on Hamas. It had sustained structural damage in an Israeli airstrike more than a year ago. And a rising political commentator on YouTube who's promoting One Nation is using AI to fake an Australian accent. The Oceania Unfiltered channel has accrued more than 3 million views and receives thousands of comments on its Australian political commentary. But ABC News Verify has traced the YouTuber to a town in Brazil. Experts say AI has been used to give him an accent, and YouTube says the channel's videos have now been given a disclosure that reads "Made with AI." For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وتقارير عن لقاء أمريكي حوثي عقد في عمان مطلع هذا الأسبوع. وزارة الخزانة الأمريكية تعقد اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لتفعيل العقوبات الجديدة المفروضة على إيران. مجلس النواب في لبنان يجدد الثقة بالحكومة، ونواب سلام يشدد على خيار السلام والسيادة ووحدة الموقف والقرار. لأول مرة منذ 3 سنوات، الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية سعيا لكبح التضخم، وترامب يطالب بخفضها سريعا. أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط في جنوب المملكة، قائلين إنها رد على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الأخيرة، استهدف بعضها مناطق في غرب اليمن. في المقابل، أفادت القوات الحكومية اليمنية بشن غارات أدت إلى تدمير معسكر كسار الربيع ومخزن أسلحة تابع للحوثيين غرب مدينة تعز. قالت جماعة الحوثي إنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 زعيمة أنها استهدفتها بذخيرة مصنعة محليا. ولم يتسنى لسكاي نيوز عربية التحقق من صحة هذه الصور من مصدر مستقل. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة الثلاثاء. وأكدت الخارجية السعودية أن هذا الاعتداء الإرهابي باتجاه الأراضي المقدسة يعد تكرارا لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، مذكرة بأنها ثاني محاولة لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة استهدافها أول مرة عام 2017. أفادت خمسة مصادر مطلعة لرويترز بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين عن جماعة الحوثي مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، حيث ساعدت الحكومة العمانية في ترتيب اللقاء. ويأتي الاجتماع بعد أيام من سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على شريط استراتيجي من الساحل اليمني على البحر الأحمر. نتابع أبرز تفاصيل ما نقل عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، مع زميلة تسبيح مبارك.
4: رغم إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية مارس بالعام 2025، يبدو أن سيطرة الجماعة على مضيق باب المندب دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فتح قنوات اتصال مباشرة معها. بحسب خمسة مصادر مطلعة، عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا مع ممثلين عن جماعة الحوثي بالسفارة الأمريكية بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد أيام قليلة فقط من التطورات الميدانية الأخيرة باليمن وسيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر. أفادت مصادر بأن الوفد الحوثي الذي ضم القياديين محمد عبد السلام وعبد الملك العجري أكد للجانب الأمريكي الذي مثله موظفون بالسفارة الأمريكية، أكد له أن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة بالعام 2025. مصدر يمني نقل أن ممثلي الحوثيين أشاروا أيضا إلى أن الجماعة لن تستهدف السفن الإسرائيلية أو السفن التجارية الأخرى باستثناء السفن التابعة للسعودية. هذه الأنباء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها الحوثيون تواصلوا هاتفيا مع إدارته وطالبوا الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن الحرب في اليمن. جادي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن واشنطن هي على اتصال مباشر مع الحوثيين دون تقديم المزيد من التفاصيل.
3: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية لعزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الاجتماع زود المؤسسات المالية العالمية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني. توقع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن تنتهي الحرب مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي مباشرة، في تقدير سبقه إليها الرئيس دونالد ترامب. فكيف تحولت هذه الانتخابات إلى موعد حاسم في مسار الحرب؟ ولماذا تعد تاريخيا استفتاء شعبيا على أداء الحزب الحاكم؟ ما قد يدفع ثمن انخراطه في صراعات خارجية طويلة.
5: الانتخابات النصفية على وقع حرب إيران معركة خارج الحدود، لكن كلفتها السياسية تحتسب داخل صناديق الاقتراع. فمع اقتراب موعد التصويت لم تعد إدارة ترامب تفصل بين مسار الحرب وحسابات الانتخابات. الرئيس يتوقع انتهاء القتال مباشرة بعدها، ونائبه جي دي فانس يتحدث عن مرحلة مختلفة خلال الأشهر المقبلة، غير أن الناخب الأمريكي يقرأ الحرب بلغة أخرى. أكثر من 38 مليار دولار أنفقت حتى الآن، ونحو 3 مليارات إضافية كل شهر، فيما تعبر تداعيات القتال مضيق هرمز لتصل إليه في أسعار الوقود ومعدلات التضخم. وبين وعود الحسم وفاتورة الاستمرار، تعيد حرب إيران طرح سؤال واجه رؤساء أمريكيين من قبل: متى تتحول الحرب في الخارج إلى هزيمة سياسية في الداخل؟ عام 1966 دخل ليندون جونسون الانتخابات النصفية بعدما رفع عديد القوات الأمريكية في فيتنام إلى أكثر من 380 ألف جندي. ومع ارتفاع الخسائر واتساع الفجوة بين حديث الإدارة عن التقدم وواقع الجبهة، تحولت الحرب إلى أزمة ثقة، فخسر الديمقراطيون 47 مقعدا في مجلس النواب وثلاثة في مجلس الشيوخ قبل أن ينسحب جونسون بعد عامين من السباق الرئاسي. وفي عام 2006 أعاد العراق إنتاج المعادلة نفسها، فالحرب التي منحت جورج بوش بداية صورة رئيس زمن الحرب تحولت بعد ثلاثة أعوام إلى صراع طويل بلا نهاية واضحة. وقبيل الاقتراع قال 58% من الأمريكيين إن العمليات لا تسير جيدا، فخسر الجمهوريون 31 مقعدا في مجلس النواب وستة في مجلس الشيوخ، وانتقلت السيطرة على المجلسين إلى الديمقراطيين. فالتاريخ يقول إن الناخب الأمريكي لا يعاقب الرئيس لمجرد خوض حرب، بل عندما تتحول الحرب من عرض للقوة إلى كلفة داخلية. وفي نوفمبر لن يصوت الأمريكيون على الكونغرس فقط، بل على حرب ترامب ضد إيران أيضا.
3: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ وافق على قرار بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس.
6: Sydney Granville M4 truck broken down eastbound near Church Street. Now these delays, the M4 go right back through Eastern Creek from the Graysall Bridge, Victoria Road, busy to the Iron Cove Bridge, also the Warragul Bridge going eastbound. Melbourne, an incident on the Monash Freeway outbound of Warragul Road, two lanes closed, delays back past Yarra Boulevard, also city-bound heavy back to Eastlink. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد 19 درجة، ميلبن 17 درجة وطقس مشمس.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا 1638 AM. عدة مواضيع حابين نناقش معكم وحابين نسمع آراءكم وأيضا تعليقاتكم على الهواء. مثل العادة ننطلق بالمواضيع المتعلقة بالشأن المحلي بالشأن الأسترالي. اليوم الطلاب الجامعة باليو تي اس يلي عم يدعو لمظاهرة ضد سياسة بولين هانسن وسياسة حزب ون نيشن. سؤال، هل برأيكم هيدا عامل صحي أنه نقحم الطلاب بالسياسة أم مفروض على طالب يكون بجماعته يأمن مستقبله وكمان بنفس الوقت يلي مفروض يعني يهتم بدراسته أكثر من أقحامه بالأمور السياسية؟ هيدي مش لأول مرة بيصير في هجوم على حزب ون نيشن، أو كمان يمكن هني ما قالوا عين كتير يواجهوا خاصة بالملفات، لأنه اليوم ملف الهجرة، ملف السكن، ملف الوضع المعيشي، كل هيدي من الأمور الحساسة اللي ما بتقدر الحكومة اليوم الحالية تواجهها وتواجه يعني طبعا اليوم هل صعود لحزب ون نيشن. فاليوم عم نشوف أقحام الطلاب بالأمور السياسية، فهيدا أمر ما بعرف كيف بتشوفوه من وجهة نظركم، هل هو عامل صحي مثلا أقحام طلاب الجامعات بالأمور السياسية، أم مفروض يكون مكانهم هو مقاعد الدراسة وتأمين مستقبلهم التركيز على دراستهم؟ فاليوم موضوع كتير مهم، إقحام الطلاب اليوم إن كان المدارس أو الجامعات بالأمور السياسية، هل بتأيدوها؟ هل بتشوفوا أنه هيدا عامل صحي مثلا لإعطاء فرصة للشباب للمشاركة بالحياة السياسية، أم مفروض يكون الطلاب اليوم بجامعاتهم بمدارسهم ويركزوا على دراستهم أكثر من الأمور السياسية؟ أكيد رح نتابع نحن وياكم كمان مع موضوع آخر، هو الإرهاب. يعني اليوم نشوف الاستخبارات الأسترالية الأزيو يلي ما أعطي التفاصيل للعامة، ما بعرف إذا هيدا الشيء منيح أو غير صحي، يعني كمان اليوم ما أعطي التفاصيل عن هالمحاولات الأحداث أعمال إرهابية هون عنا بأستراليا وخاصة بين صفوف المراهقين. فخليني اسمع رأيكم، هل فعلا

0: يوم عدم اعطاء تفاصيل هو بيساعد التحقيق. أم مفروض يعني يكون المواطن اليوم على علم بما يحدث اليوم عنا بهالبلد، لأنه كشفت وكالة الاستخبارات الأمنية واللي كشفت عن احباط عدة مؤامرات إرهابية خلال الأشهر الستة الماضية من هالسنة، وهيدا من وقت الهجوم الإرهابي على بونداي. والمؤامرات بتتعلق بخمس رجال بينهم مراهقين. اليوم عم تتعرض الحكومة والجهات الأمنية لضغوط للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضايا. بيقول المسؤولين أنه بعض المعلومات لا يمكن نشرها لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتحقيقات الجارية، ولكن من حق المواطن كمان يعرف، لأنه هيدا بتعني لقله هيدي العمليات الإرهابية يلي كانت ممكن تصير بأماكن عامة، بمراكز حكومية، بمحطات المواصلات العامة أيضا. فهيدا الأمر مفروض على الشعب يعرف شو اللي عم بيصير. اليوم الكشف عن هذه المخططات الإرهابية، فما بعرف إذا هي بتساعد التحقيق أو مفروض تكون تطلع للعلن للعامة اليوم تعرف ما يحدث بأستراليا. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم لانسحاب نواب حزب الله ما صوتوا رغم الهجوم اللي بنسمعه بشكل يومي على حكومة نواف سلام، واللي اعتبروها حكومة الصهاينة، واللي اعتبروها هني عملاء، واللي يعني الكلام هيدا التكرار هذه يعني هيدي المنظومة. فبالوقت يلي وقت اجى التصويت بثقة أو ثقة أو لا ثقة، اليوم شفنا سحبوا ما بدهم يحرجوا حالهم فقاموا انسحبوا. فكيف بتشوفوا اليوم انسحاب نواب حزب الله من جلسة أعطاء الثقة لحكومة نواف سلام؟ خلينا نروح لبريك، ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع طرحناه مباشرة عبر هواء تؤمين أعطين اتصالاتكم.
1: اتصل هلا هلا Do you understand English؟ على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897-2222 خلف الكي إف سي.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: بنعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا مع اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء على مواضيع اليوم. نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا الصباحي. معنا بخلال هالوقت اتصال من هادي. صباح الخير من رايت سيدني. صباح النور.
10: كيفك اليوم؟
0: الحمد لله الحمد لله بخير، مع الطقس الحلو هيك رجعنا نشتي إذا بدك، ولكن الحمد لله كل شيء منيح. هادي شو تعليقك على الموضوع؟
10: بالنسبة للطلاب الجامعات، أول شيء تقول هودي الطلاب معظمهم يعني 99% منهم صاروا فوق سن 18 بحق لهم يدخلوا، فهن فعليا هن مشاركين بالحياة السياسية، وبالعكس هذا شيء صحي انه يشاركوا بالحياة السياسية. لأن اليوم المستقبل هو لإلهم مش لأننا نحن بطل إلنا دور. المستقبل اللي جاي هو لإلهم وهم لازم يقرروا حياتهم السياسية بغض النظر اليوم إني مع الأحرار ولا مع العمال ولا مع أمي واحدة ولا أي حزب اللي كان كل واحد له حرية الرأي وحرية الاختيار. بالعكس أنا بشوفه شيء صحي إنه يكون في شراكة الطلاب في الحياة السياسية, مش إن أنت ما تفكر نحن ما نفكر عنك.
0: بس هل برأيك هني مهيئين وليه دايما عم بيكون التصويب على حزب ون نيشن؟
10: هذا الإعلام عم بيصوب على حزب ون نيشن, في مجموعة من الطلاب عم تتظاهر ضد حزب ون نيشن, بالمقابل في مجموعة من الطلاب مؤيدة لون نيشن يعني. بس الإعلام اليوم هو وين بيصوب الوجهة تبعه؟ في مجموعة من الإعلام أنا برأيي بتكون مستفيدة من تصويب إنه في شفت الطلاب هني عم بيجيشون ضد ون نيشن. ما فيني اليوم ما فيك تاخذ هذا الموضوع, مثل ما في اليوم بالتصويت لما نروح على صناديق الاقتراع في ناس بدها تصوت لون نيشن, في ناس بدها تصوت للعمال, في ناس بدها تصوت للاحرار, في ناس بدها تصوت للخضر, وحتى من اوضه الطلاب.
0: انت عم تحكي كمان, بدي اقول لك هادي انه انت عم تقول عن طلاب الجامعات اليوم عم يعني اكيد عم يدعوا لاضراب ولاحتجاج ضد سياسه ون نيشن, ولكن من اسبوعين او ثلاثه كان في هونيك كمان طلاب المدارس, يعني كمان اقحام طلاب المدارس بالاحتجاجات وبالسياسه. هل هيدا الشيء كمان صحي انه طلاب مدارس مش جامعات مثل ما انت حضرتك عم تقول؟
10: كمان شيء صحي.
0: نعم, ما بعرف فصل الاتصال, رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكمل مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق, بدي أعتذر من اللي فقدنا الاتصالات معهم, كمان جورج مباراماتا سيدني وأيضا هادي, بتمنى ترجعوا تعودوا الاتصال لأن صار هيك عطل سريع, ولكن رجعت مشي الحال بخلال هالأثناء. خلينا نتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-330. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا مع راديو تأمين مع تعليق من جورج من باراماتا سيدني. صباح الخير لك جورج.
11: صباح النور ست كلود لألك للمستمعين.
0: صباح النور
11: ستكلود. هلا اذا طلاب الجامعات ما بلشوا ينخرطوا بهيدا الجو السياسي مثل ما قال الاخ العزيز قبل, انه مين حيمشي بالمستقبل, مين حيطلع بالمستقبل غيرهم؟ يعني لازم يعرفوا شو عم بصير حواليهم, ولازم يعرفوا كيف السياسه بتمشي وشو حقهم, شو حقوقهم وشو مش حقوقهم وشو الصح وشو الغلط, لحتى بكره بس يكبروا لحتى ما الشاينة كلهم عشيهم مثل ما بقولوا. هلا طلاب المدارس ما بعرف, يمكن هو كمان الأخ اللي حكي قبل يمكن يعني ما يوافقني بالرأي, بس أنا بقول طلاب المدارس هلا هذا العمر مثل ما أنت قلتي إنه لازم شوي يركزوا على مستقبلهم, بس بطريقة العلم, بطريقة الأبحاث, بطريقة هالشغلات هيدي, يشيلوا السياسي على جنب, لاحقين ليصيروا بالجامعات, يصير أعمارهم فوق 18 ليبلشوا إنه هلا لاحقين عليهم, يعني إنه على القليل يبلشوا بالبيز هلا, إنه ما ضروري ينخرطوا بهالجو.
0: خلينا نسمع.
11: فتحتي الموضوع.
0: فضل.
11: فتحتي الموضوع الإرهاب اللي عم بيصير.
0: صحيح.
11: هلا ست كلود إنه ما بتصور الدولة لازم تعلن عن هيدا الشيء قدام الشعب, بالنهاية مثل ما كمان انت حضرتك تفضلتي وقلتي انه هيدا كمان شيء بيتعلق بأسرار الدولة, بالطرق التعامل مع هيدا الشيء, انه ما ضروري الشعب كمان يعرف بكل لحظة بلحظة شو عم بيصير. انا بشوفه كمان هيدا منه هيلسي انه لازم نعرف نحنا بكل التفاصيل شو اللي عم بتخطط فيه الدولة لازم ينعمل. ما هي دولة اسمها دولة, عندها ناس موظفينها هن شغلتهم هول يروحوا يجيبوا الناس اللي عم تعمل إرهاب لحتى ما يعملوا بلبلة بالبلد. ما فينا نحن كمان نقعد نتسمع على
0: لا لأنه كمان بتعرف أنه الأعمال الإرهابية بتوقع هيك بشكل هيك مفاجئ ولكن اليوم كمان لحتى العامة تاخد حذرها وإذا في أي اشتباه لأي تحرك أو أي تحرك لأشخاص أو أرسام مثلا فهذا مفروض كمان العامة ينتبهوا لهذا الأمر يعني تحذير مش غلط يعني أو كشف هذه المعلومات للعامة كمان ممكن تساعد لأنه العامة هني كمان بيلعبوا دور مثل أي يعني أكيد دعوة من قبل الشرطة أنه بتطلب دائما التعاون أي حدا عنده أي معلومة فالاتصال بالشرطة لأنه هيدا شيء بيساعد بالتحقيق فما بعرف أنا هيك بشوف مفروض كمان يكون في الإعلان عن هذه الأمور
11: انت معك حال عم بتقولي انه على القليل اذا واحد شاف شيء مثلا منه مزبوط يخبر بس انا ما بقول انه الدوله هي لازم انه عطول تعلن الشعب عن كل شيء شو عم تعمله لانه كيف بالنهايه بدهم يلقطوا هول العالم يعني
0: نعم
11: كل شيء باستخبارات شيء سريه هذا بيلقطوا العالم هيك
0: نعم انقطع الاتصال قبل شوي مع هادي رجع معنا هادي تعليق سريع لو سمحت قبل ما انتقل للاخبار
10: بالنسبة للطلاب المدارس أنا مش يعني فكرتي إنه نحن لازم نسقف الطلاب المدارس سياسيا مشان لما أن يفوتوا بالجامعات أو ينخرطوا بالحياة لما يكبروا يكون عندهم هذا الوعي من أن وصغار عندهم المعلومات عندهم كيف السياسة بتشتغل كيف العلاقات الخارجية يصير في توعية تكون مادة من مواد الدراسة يعني بالصفوف أما بالنسبة لموضوع الإرهاب دائما الدولة بغض النظر عن الحيثيات كيف صار الأمور دائما الدولة بيبقى عندها أسرارها وهي عم تلاحق هيدي الشبكات
0: هلا
10: هيدي الشبكات اليوم انكشفت كليا ما انكشفت كليا الدولة اليوم ما فيها تكشف كل وراءها وتحطها على التلفزيون وتقول نحن عم نلاحق لين وعندين بدك تنطر آخر شيء تخلص القضية ساعتها الدولة بتخبر الشعب إنه نحن ضبطنا هيدي الخلية وكانت هيدي الأهداف
0: شكرا لك هادي بنتقل لحبيب من إيبينغ ملبورن صباح الخير
12: صباح النور
0: تفضل حبيب
12: ست كلود على السريع ما راح اخري كثير لانت للمستمعين عم تحكوا عن موضوع اذا حدا بيعرف شيء لازم يخبر البوليس بيساعد بكذا موضوع
0: نعم.
12: صح ولا لا
0: صحيح
12: نعم انا عليك في موضوع اذا انسان بده يحكي فيه للبوليس هل يا ترى البوليس بيسمع له
0: اكيد بيسمع طيب. له وبتبقى المعلومات بسرية تامة
12: أنا ما بديها تكون بسرية العالم كلها تسمع اللي عم يصير معي عم يصير مع كتير ناس
0: طيب حبيب فيني عزبك لو سمحت خليك معي تحت الهواء ورح اسمعك وأكيد نرجع نتواصل معك
12: بتمنى منك تسمعي ستكلوب
0: أكيد خليك معي تحت الهواء لأنه مضطر أروح لبريك ما بعد جولتنا مع الأخبار وأكيد رح تكون معنا بالساعة المقبلة على الهواء لمتابعة أكيد ما حبيت تذكره رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمي أستراليا بعد استراحة
13: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales مبادرة من حكومة New South Wales
1: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا First 2ME Australia News
14: أهلا بكم إلى هذا الموجز أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى وصوله إلى باريس عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان وشدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وقال أن تعزيز قدراتهما البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس ماكرون، قال رئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة. كذلك نوه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان، والذي كانت له مبادرات عدة في هذا المجال، منها الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأدان رئيس عون محاولة الاعتداء الآثمة على المملكة العربية السعودية، وأكد أن استهداف الأماكن المقدسة أيا كانت الضرائع أو الحسابات السياسية يمثل تجاوزا لكل الأعراف الدينية والإنسانية، ويستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وثمن يقظة قواتها المسلحة في التصدي لهذا الخطر ودرء أذاه عن ضيوف بيت الله الحرام والمقيمين في جوار الحرمين الشريفين. تعليقا على مجريات مجلس النواب، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط عبر اكس قائلا: لا ينفع سيل الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية، ولتكن خارطة الطريق مبنية على ما ورد على لسان رئيسين عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته. كتب الرئيس السابق ميشيل عون على حسابه على منصة اكس في اول رد بعد المطالعة في شأن انفجار المرفأ: احتراما لدماء الشهداء وصونا للحقيقة والعدالة، تقدمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وقال في بيان إن مثل هذه التصرفات لا تهدد أمن السعودية وسيادتها فحسب، بل تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمتها، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الخارجية والمغتربين دانت بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وتستنكر هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرمة أقدس البقاع الإسلامية ومسا سافرا بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وأيضا تجنيب هذه الأماكن أي أعمال عدائية بما يصون السلم والأمن ويعزز الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب. بدوره أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على منصة أكس أن الاعتداء على مكة المكرمة اعتداء على كل المسلمين، والاعتداء على السعودية اعتداء على كل العرب، وقال: كل التضامن مع المملكة وقيادتها وشعبها في وجه الهجمات من أي جهة كانت. أصدرت سفارة الولايات المتحدة في السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين، وحذر بيان السفارة من خطر استهداف المصالح الأمريكية بمسيرات وصواريخ إيرانية. نظمت المديرية العامة للأمن العام المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وذلك بالتعاون مع منظمة UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. في العاصمة الصينية بكين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني وانغ يي، حيث أجرى الجانبان مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد الوزير الصيني أن بلاده مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، قائلا: إننا ندعم حوارا قائما على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج، ودعا الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. أعلن الدفاع المدني في غزة عن سقوط 14 قتيلا من بينهم 5 أطفال إثر انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة كان متضررا جراء القصف الإسرائيلي، في حين لا يزال 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما تتواصل عمليات البحث عن عالقين ومفقودين تحت الركام. وانهار المبنى على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، بالإضافة إلى الخيام المجاورة. وفي السودان قتل 60 شخصا جراء انهيار منجم للذهب غرب كردفان بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ووقع الحادث في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة جنوب البلاد. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

تكونوا معنا وتابعونا من بعد أخبار الساعة 10 بينضم لنا الفنان وليد توفيق بلقاء مطور رح يكون مع زميلنا بيدرو أيضا اللي رح ينضم لنا.

0: حلوه.
1: معكم دايما من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكمل سوا لقائنا الصباحي، ومن أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم، على tuami.com.au عبر الساتلايت أو من خلال الابليكيشن فيكن تتابعونا، وأكيد فيكن تنزلوا الابليكيشن تؤمية أستراليا على الموبايل على هواتفكم لحتى تكون تؤمير في إتكون وي ما بتكونوا، وحتى اللي بيحب الموسيقى والأعمال الفنية الطربية الخالدي كمان فيكن تتابعونا من خلال تؤمي جولد. اليوم رح يكون لنا لقاء بعد ساعة 10 مع الفنان المحبوب ولي توفيق، اللي رح يكون لنا لقاء مطول معه مع زميلنا بيدرو يلي كمان رح ينضم لنا صباح اليوم، ونتابع نحن وياكم هذا اللقاء الفني. نحكي عن زيارته لأستراليا، عن أعماله الفنية القديم منا والجديد، وعن الثقة يعني طبعا اليوم مع هيك الجو الفني العام والزيارات الفنانين كمان لأستراليا أو كمان لأي بلد عم بيزوروه، قدي فعلا عم بيواجهوا تحديات وصعوبات، ويعني كمان تكون في هونيك مصداقية بطريقة التعاطي مع المتعهدين. فأكيد رح نضوي على كل هذه الأمور. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا. خليني أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لآخر وأهم الأخبار والعناوين الرئيسية قبل ما نروح لبريك. رفع الفائدة يؤثر على الأسهم والذهب، وترامب يطالب بخفض فوري. منع متحدثة سابقة باسم زيلينسكي من دخول البرلمان الأوروبي. كندا تطلب رسميا الانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة. واشنطن تبحث المخاطر المشتركة للذكاء الاصطناعي مع الصين. ليلة عنيفة في جنوب لبنان وتفجيرات وقصف إسرائيلي. رح نتابع مع بريك، ومن بعدها منتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
2: TME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: 2ME Music.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls.

0: تراكيب.
1: أطيب التحيات لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. فإذن رح نتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم وتعليقاتكم أيضا على الهواء على موضوع اليوم ما كشف من قبل الأزيو أنه كان في هونيك مخططات عدة مخططات إرهابية كانت قد تحدث في أستراليا بكوينزلاند أو يعني ممكن كانت عم تستهدف مساجد ممكن يكون عم تستهدف أيضا مراكز حكومية أو مراكز عامة أو أماكن عامة. فهيدا طبعا اليوم ما كشفت عنه الأزيو ولكن في انتقادات عم تكون بشكل أو بآخر يمكن بعد الجهات الأمنية أنه ليه لغاية هالوقت اليوم كشفتوا عن هذه المعلومات للعامة لحتى ياخدوا حذرهم لحتى يحطوهم بإطار الأجواء اليوم على الأقل يعني لحتى المواطن ياخد حذره أو أي يعني معلومة ممكن يساعدوا فيها للأجهزة الأمنية. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع. شو اللي بيخلي اليوم بعض الأشخاص عنا في أستراليا يفكروا بأعمال إرهابية تصير عنا؟ هلأ بصراحة مش بس عم بيكون يعني مش بس عم بتكون التحذيرات هون عنا بأستراليا من قبل الجهات الأمنية لأنه من فترة كمان على مستوى دولي كان في هونيك التخوف أنه كمان يكون عنا هون في أستراليا اللي هي من ضمن الدول اللي قد يحدث فيها أعمال إرهابية عمل إرهابي. هل على أي أساس طلعوا بهيدا الكلام؟ ممكن يكون نتيجة التأثيرات الأحداث اللي عم بتصير بالخارج، التطرف يلي اليوم نشوفه كمان موجود وقائم من خلال بعض التصريحات وبعض الكلام وبعض المناطق يلي كمان في عندها هيدا التطرف وهيدا التشدد. فهيدا الموضوع اللي للحقيقة طلعوا بهالنتيجة إن كان على مستوى التحليلات الدولية أو اليوم كشفته الأزيو اللي بيبين أنه فعلا اليوم أستراليا يلي أصبحت هي عرضة لأعمال إرهابية خطيرة وخاصة ما كشفته اليوم أزيو أنه قد يكون بأماكن عامة قد يكون في استهداف لمراكز ومواقع حكومية محطات الترين أو كمان بنفس الوقت أماكن العبادة من المساجد. فخليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم أدي عندكم فعلا اليوم تخوف من حدوث عمل إرهابي هون عنا في أستراليا وهل كان يجب على الأزيو الاستخبارات الأسترالية والحكومة الأعلان عن هذا الموضوع للعامة والكشف عن هذه التفاصيل للعامة أم يعني إبقاء طي الكتمين هو للحفاظ على مجريات التحقيق؟ فمنسمع أراءكم على الهواء على 02-96-530 هذا بالإضافة لموضوع آخر كنا تناولناه بمشوارنا الصباحي هو موضوع الإقحام الطلاب طلاب الجامعات أو طلاب المدارس بالمظاهرات أو بالسياسة مش بالمظاهرات بالسياسة إقحامهم بالسياسة لأن هيدي مش للمرة الأولى بيصوب طلاب المدارس وطلاب الجامعات على سياسة ون نيشن وعلى بولين هانسن لأنه اليوم جامعة اليو تي اس طلاب جامعة اليو تي اس يلي عم يدعوا إلى احتجاج على سياسة بولين هانسن. فكيف بتشوفوا اليوم إقحام الطلاب السياسي؟ هل هو عامل صحي؟ هل برأيكم عامل صحي اليوم مشاركة الطلاب السياسي؟ أما هيدا الشيء يعني ممكن يشكل يعني هيك مثل ما بيقولوا أنه لازم يكون الطلاب بمقعدهم الدراسي بتأمين مستقبلهم بالنظر إلى المستقبل أكثر من أن يكون اليوم إقحام في السياسي وفي المشاكل السياسية. رح نتابع نحن وياكم الراديو تعيمية أستراليا على 1638 AM.
0: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: صباحي عبر راديو تو امي أستراليا. كيف هالقهوة بيدرو؟
1: بجنن.
0: روقناك وحضرناك لأنه يعني عنا مشوار اليوم كتير رح يكون
1: كتير طويل. مزبوط.
0: حار وحافل ويعني
1: كلود صباح صباح الخير لك. تحية لكل المستمعين, تحية لكل الإكيب الموجود معنا بالإذاعة. رحلتي أنا وياكي بلشت بهاللحظات من أغاني منسية للمواضيع اللي منطرحها على الهواء, المواضيع الاجتماعية السياسية. رح رافقك لغاية الساعة 11 كلود. رح نكون مع مستمعينا كمان اللي بيحبوا يشاركونا اليوم بأراءهم لكل المواضيع اللي عم تطرحيها أنت على الهواء اليوم. الهيئة مواضيع حامية مش هيك؟
0: كتير كتير من كل النواحي. كرمال هيك أنا رح صوتي على بكير. يعني
1: خبريني كيف عجبك مجلس النواب امبارح؟
0: ايه مهضومين
1: مهضومين.
0: عن جد مهضومين, عملوا لنا هيك مسرحية حلوة مهضومة, ضحكونا شوي وخلونا نفكر مليون مرة أنه الانتخابات المقبلة مفروض فعلا اليوم يكون في وجوه جديدة, بس ما يكونوا مثل المرة الماضية. يعني لأنه نحن تكلنا على التغييريين وهللنا أنه بالتغيرات اللي عم تصير عنا بلبنان, ولكن تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي, ما في شيء جديد يعني صار.
1: كلود عن جد للأسف للأسف هول وجوه ما بتتغيروا إلا ما بتتغير ذهنية الشعب. بدك تغيري هالوجوه, بدك تغيري قسم من الشعب اللبناني اليوم اللي بعده حاطط زعيمه هو يعني مرتبة أولى بحياته. يعني عراية الموسيقار الكبير ملحم بركات حاطط صورة الزعيم مضويله شمعة وهو عم يبكي وعم يشحد تيكل.
0: نعم
1: تذكرتي وقت كان معنا بلقاء يعني من شي 7-8 سنين الموسيقار من حبركات هالكلمة ما بنسيها أبدا أبدا. هيدا للأسف مجتمعنا اليوم, هيدا للأسف اللبناني اللي عم بيعاني اليوم من هالمشكلة هيدي. عن جد ما عم يقدر, ما عم نعرف ننقي هيك. وحتى بأستراليا كمان كلود الزعيم اليوم هو عم يطيع كل شيء اليوم. قديه في عالم اليوم ضد الحكومة, اليوم وصلنا لخط الفقر بأستراليا.
0: صحيح.
1: ما حدا بيصدق انه اليوم هيك, وبعده بيقولوا لك نحن بننتخب هالحزب وهيدا الحزب وما بيغيروا ابدا.
0: نعم. وأقحام اليوم الطلاب كمان, هيدا كان موضوعنا, طلاب الجامعات وطلاب المدارس بالسياسة
1: للأسف اللي عم نشوفه بأستراليا.
0: أي شيء كتير أمر
1: يعني عم بيحركون مثل كانوا عم بيحركوا الشطرنج مثلا. هلأ بدهم انه ضد حدا بيجي ضدهم منحرك الطلاب. هيدا شيء كمان كلود, شيء كمان للأسف نحن خربنا بلادنا من وراء هالشيء. هيدا للأسف إنه عم نسمع هالشيء بأستراليا للأسف.
0: نعم. وبنرجع يعني كمان موضوعين اليوم كنا هيك دوينا عليهم وسمعنا آراء المستمعين فيما بيتعلق كمان ب اليوم ما كشفته الأزيو الاستخبارات الأسترالية عن يمكن مجموعة كانت عم تخطط لأعمال إرهابية هون تستهدف مواقع حكومية, محطات عامة مثل المواصلات العامة, هيدا بالإضافة يعني كمان المساجد. فأدي عندك تخوف بيدرو, وهيدا كمان نطرح على المستمعين, أدي عندكم تخوف من حدوث عمل إرهابي في أستراليا؟
1: ليكي كلود, هاو سنوات المؤخرة عم نشهد جريمة عم تتنامى كتير بأستراليا, وكلنا عم نشوف شو عم بيصير كمان من المشاكل, من الحوادث اليومية اللي عم تصير, من القتل, من هاي كله سوا كلود بيرجع لضبط الأمن بالدولة هون. وكل واحد بيجي على البلد بيعتبر البلد لإله صارت, بده يطبق كل شيء يعني معتقداته, بده يطبق المشاكل اللي عم بتصير ببلدنا العربية بدهن ينقلوها لهون. هيدا اللي نحن بنضل النادي وبنضل نحكي ضده. اتركوا أستراليا عيشي بسلامة. عن جد أستراليا كانوا مستمعين معك قبل عم بخبروكي انه كيف كانوا عايشين. يعني هيدي يعني مش فترة طويلة كتير, من 20 سنة او 15 سنة. اليوم كتير يعني أستراليا رايحة ل يعني للمجهول مثل ما بيقولوا. ما رح نخوف العالم, بس الشيء اللي عم بيصير كلود بيطرح علامات استفهام وعم نطرحها يوميا عبر الهواء, وعم يشاركونا كمان المستمعين وعم يبدو كمان. نعم. تخوفهم
0: بكل الأحوال. يعني بحب أرجع أذكر فيما بيتعلق

0: عبر الإنترنت. شاب عمره كمان من نيو ساوث ويلز 13 سنة بيدرو بس 13 سنة. كمان اعتقل بشهر نيسان للاشتباه بإعداد وثيقة مرتبطة بالإرهاب وحيازته مواد متطرفة وعنيفة. رجل عمره 24 سنة بمنطقة بالبوري بكوينزلاند يلي اعتقل بكانون الثاني بسبب نشاط مشبوه على الانترنت ووجهت له اتهامات بالتخطيط لأعمال إرهابية. اليوم المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية ببعض القضايا يلي بتستغرق وقت يعني كمان اليوم بتقول يعني حسب المعلومات أنه في قضايا بتستغرق وقت لتحدد السلطات ما إذا كانت قضية الإرهاب بتستوفي المعايير اللازمة لاعتبار اعتبار عملية احباط كبرى، وقد يكون ذلك نتيجة للطريقة اللي عم يتم فيها الحصول على المعلومات. يلي اكيد اليوم نشوف بيدرو قدي للحقيقة الاحداث اللي صارت بالخارج ان كان بغزة ان كان
1: عم تنعكس عنا هون
0: عم
1: نشوف المظاهرات اللي عم تصير هون كمان عم نشوف كيف عم يتعاملوا ضد الدولة الأسترالية وقت عم ينزلوا يمكن بالشوارع مظاهرات. هلا بحق له لكل واحد يظهر كلود، بس هاي البلد لازم نحترم قوانينا ومنقولها ومنضل منقولها، مننقل مشاكلنا ومننقل الفوضى اللي عم نعيشها ببلدنا العربية. لكي لوين وصلتنا، لكي لوين وصلت لبنان العراق، لكي لوين كل الدول العربية اللي عم تعاني اليوم، سوريا مصر بلدان الخليج. اليوم هالتطرف اللي عم بيصير بالعالم كلود، نحنا كلنا سوا ضده وكلنا لازم ننبذه. يعني إذا كنا عم نحكي بهالشي هيدا بيطلع ناس للأسف بيقولوا لك أنتوا عم تدافعوا عن العدو الإسرائيلي وأنتوا صهاينة وأنتوا كذا. المشكلة بيعلموك شو لازم تقولي، هيدي مشكلتنا نحنا اليوم بعالمنا العربي، وخاصة مع احترامي للجميع، خاصة أبناء جيلتنا للأسف.
0: خلينا نتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع طرقنا له. هل بتأيدوا اليوم إقحام الطلاب اليوم إن كان المدارس أو الجامعات للتعبير عن موقفهم ومظاهرات منددة أو معارضة لسياسة بولين هانسن كما سيحصل اليوم فترة ظهيرة اللي كان في دعوة من قبل طلاب اليو تي اس للتظاهر ضد سياسة بولين هانسن؟ هل بتشوفوا هذا أمر صحي للتعبير عن مواقفهم أم مفروض يكونوا طلاب اليوم بمدارسهم يأمنوا مستقبلهم؟ خلينا نسمع أراءكم بهذا الموضوع، وإذا عندكم تخوف من حدوث أعمال إرهابية في أستراليا، وما بدنا ننسى يعني كمان جلسة مجلس النواب اللي حابب كمان يعني جلسة إعطاء الثقة لحكومة نواف سلام، وهذه للمرة الثالثة لتعطى الثقة حكومة نواف سلام، ولكن كان الملفت موقف نواب حزب الله لانسحبوا أثناء التصويت. يلي كل يوم نشوف قد في هجوم على حكومة نواف سلام من قبل الحزب ومناصري الحزب، ولكن عند التعبير عن عدم رضاهم انسحبوا لا ثقة ولا ثقة.
1: هيدي كلود، هيدا المايسترو، هاي المايسترو اللي صار له بحدود 40 سنة عم يدير هالجلسات. ما هي اللي عم قلك يا أنا، يعني بتنسحب كتلته بتنسحب كذا بيرجع بيصوت بينتخب الرئيس بيرجع بيطلع ضده بيرجع بيمشي معه. هيدي السياسة كلود اللي وصلت لبنان لهون عن جد للأسف.
0: نعم، لكل اللي عنده أي تعليق إذن على 02-965-330. كمان رح يكون لنا لقاء مميز جدا اليوم مع الفنان الكبير والقدير
1: وليد توفيق اليوم مميز. هو راديو توامي أستراليا من بعد الساعة 10 رح يتذهب. هو راديو توامي أستراليا اليوم مع مسيرة 50 سنة من العطاء، تنحكي عن مسيرته الكبيرة، تنحكي عن أستراليا، تنحكي عن كل شيء هيك، عن هالنجم، عن أفلامه، عن كل شيء. رح يكون معنا من بعد الساعة 10 مباشرة عبر راديو توامي أستراليا، ورح نطلع كمان بعتقد لايف على صفحتنا على فيسبوك.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: معكم دايماً عنا دايماً مع المستمعين متابع بيدرو وكلود، معكم بخلال هالوقت.
4: استثنائية اليوم كلود، اليوم أنا وياكي استثنائياً عبر الهواء.
3: هلأ نتمنى أكون دايماً يعني، بس لأكيد ظروفك بيدرو ما بتسمح، وخاصة أنه أنت اسم الله عليك ما بتلحق تغطي طيارتك هون بسيدني، بترجع بتحمل حالك وبتروح على لبنان.
4: بدي أخذ أكسجين كلود عن جد.
3: حلو هيدي.
4: الأكسجين هون صار كتير عم نتنشأ، يعني ما بعرف كيف بدي أفسرها يعني.
3: خلي فريد
4: في أحلى من أكسجين الأرج.
3: خلي فريد يفسر عنك من جيلفورد سيدني. صباح الخير لك فريد.
5: صباح الخير مدام كلود، إليك ولبيدرو وللمستمعين.
3: صباح النور، تفضل فريد.
5: ريحة بلادنا ما فيش ريحة عليها، بيعلى عليها. وهذا مجلس النواب للأسف إنه مصدقين حال إنه هن نواب أمي وهن بعد المستمعين. هذا المجلس أنشئ بعهد المقاومة وإنتاج المقاومة مدام، ودستور 43 بيقول من حق رئيس الجمهورية إنه يحله ويحل الحكومة اللبنانية بساعات اللي بده. ونحن اليوم بوضع حرب، وهذه الحكومة إنتاجها منه الإنتاج المضبوط، والمفروض إن يكون عندنا حكومة بإدارة رجل عسكري. والسيد المسيح أمر بطرد اللصوص من الهيكل، وهذه اللصوص بقلب هالهيكل، وهذا الطلاب اللي بدهم يجتمعوا ويقوموا بالأمروات يروحوا يسكرون الطرقات ويمنعون يفوتوا على المجلس، لأنهم هؤلاء هن اللصوص وهؤلاء هن اللي حرقوا البلد، واللي حرق ما بيصلح بس نعم. بنفسه بالدمار. يعطيك العافية.
4: بيصلح مظبوط، هيدا بنضل منقوله. هالوجوه اللي قعدت على الكراسي مدة 40 سنة وكانت شؤم على هالبلد ووصلت لبنان لهون، هيدي بننطر منها تصلح؟ هي علامة استفهام بطرحها، وإن شاء الله كمان اللي بيعارضنا هالرأي كمان يطلع ويقلنا كيف بدها تصلح.
5: بعدين خي بيدرو، نحن أول دولة عربية سألت هي الدولة اللبنانية، واللبنانية هن راس العرب، مش العرب راسهم، هن العرب إجوا من نار اللبنانية. ليش لنحن بنوضع بآخر القائمة اللي بتطبع مع الإسرائيلية، وبعدهم جارعين بنفسهم إنه في إنسان جديد اليوم قلب، بعش في هذاك الإنسان الماضي، لازم ونبتت نفسية جديدة بكل نفس إنسان، ولازم نحن نكون بالأول. فهذا خطأ أكثر من فادح أنا بعتبره بتاريخ لبنان. الله معك.
3: شكرا لك فريد على مشاركتك، لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأيه بالنسبة لجلسة مجلس النواب اللي كانت بارح، أعطاء الثقة لحكومة نواف سلام، ففيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-53-00.
4: كلود من بعد الساعة 10 بينضم إلى هوانا النجم العربي الكبير وليد توفيق. وليد توفيق قبل ساعات من مغادرة أستراليا ما حب يترك هالبلد اللي حبه واللي إجا من 20 سنة عليه وبعده مرسوم بذكرته وبقلبه، ما حب يترك أستراليا إلا ما يذهب هوا راديو تومي أستراليا بهاللقاء المميز اللي رح يكون معه من بعد الساعة 10.
3: نعم، أما هلأ رح نتابع نحن وياكم، نرجع لأخبارنا البرزي لليوم كان المتعلق بالشأن الأسترالي أو على صعيد العالم. رح يكون لنا جولة ومحطة إخبارية بعد شوي لمتابعة أهم التطورات لليوم. بحب أرجع أذكركم مستمعينا فيما يتعلق بالنسبة لليوم، تهمة القتل شابين عمرهم صور 14 و16 سنة. عم تلاحظ بيدرو مؤخرا عم نشوف الجريمة اللي عم تكبر وتنتشر أكثر خاصة بين الشباب المراهق، يعني سوى اليوم تهمة القتل لشاب عمره 14 و16 سنة.
4: للأسف الشيء اللي عم نسمعه كلود عم نقول كمان في سبب هي عن جد السوشيال ميديا اليوم، اللي كانت أستراليا من أول الدول اللي حذرتها لأعمار أنه تحت هيدا الأعمار اللي بحق لهم يستعملوها، وفي معارضات كتير طلعت ولحقتنا في بلدان أوروبية وهيك. بعتقد هي اللي عم تساهم بالجريمة كلود، لأنه الشيء اللي عم يمرق على السوشيال ميديا من إشياء، من فيديوهات، من كمان غرايز عم بيعلموا الأولاد عليها. يعني أنا بحس هاي نهاية الدنيا. نحن وصلنا لمرحلة كلود بتفوتي تسلمي على واحد بيكون قاعد كل الوقت على التليفون.
3: نعم،
4: عرفتي كيف؟ يعني ما يعني كلود ما بقى في حياة اجتماعية. هاي صرحة كمان عم نوجهها ونضل نوجهها كمان، ديروا بالكم على أولادكم، علمون ثقافتنا العربية كمان، ثقافتنا اللبنانية، الثقافة الفنية الحلوة، الثقافة التراثية لهالبلد الحلو، قد ما فيكم تبعدوهم وما تخلون يندمجوا كمان ب يعني بدول الأجانب، يعني بالدولة إن كان أستراليا أو أوروبا أو أمريكا لحين يندمجوا فيها، بس خليهم يتغذوا مظبوط ويحملوا مناعة من شلوح الأرز ومن شلوش الأرز كمان. وتحت أرزك يا لبنان حابب والله عيش وموت.
3: منروح على بريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
6: Get the news first from 2ME.
0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Get the news first from 2ME.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
10: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
11: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: ABC News. Josephine Asher with the top stories. International students are expected to be barred from bringing family members to Australia under migration changes set to be announced today. The new regime is intended to help the government meet its target of cutting 75,000 people from net overseas migration by 2028. Home Affairs Minister Tony Burke says the current legislative framework around immigration is insufficient, but there are still plenty of actions the government can take. The US Federal Reserve has raised interest rates and flagged further increases in its first hike of rates since 2023. The central bank has raised its rates by a quarter of a percentage point to between 3.75 and 4%. The bank's Board of Governors unanimously voted for a rate rise, including recently appointed Chair Kevin Warsh. And a rising political commentator on YouTube is using AI to fake an Australian accent. The host of Oceania Unfiltered, which frequently promotes One Nation, appears to be located in a town in Brazil, an ABC News Verify investigation has found. Experts say AI has been used to manipulate his voice and sync his mouth to match. And YouTube says the channel's videos have now been given a disclosure, which reads, "Made with AI." One Nation says it's not associated with the page. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
13: ترامب يقول إن الولايات المتحدة في آخر مراحل الحرب مع إيران، ويؤكد أن طهران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وتقارير عن لقاء أمريكي حوثي عقد في عمان مطلع هذا الأسبوع. مجلس النواب في لبنان يجدد الثقة بالحكومة، ونواب سلام يشدد على خيار السلام والسيادة ووحدة الموقف والقرار. لأول مرة منذ 3 سنوات الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية سعيا لكبح التضخم، وترامب يطالب بخفضها سريعا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. أضاف ترامب أن واشنطن في آخر مراحل الحرب مع طهران، متوعدا في الوقت عينه بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسة المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية لعزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الاجتماع زود المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني. توقع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن تنتهي الحرب مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي مباشرة، في تقدير سبقه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فكيف تحولت هذه الانتخابات إلى موعد حاسم في مسار الحرب؟ ولماذا تعد تاريخيا استفتاء شعبيا على أداء الحزب الحاكم وقد يدفع ثمن الانخراط في صراعات خارجية طويلة؟
14: الانتخابات النصفية على وقع حرب إيران معركة خارجية.